0: مستمعين الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. أما الآن نقدم لكم محاضرة بعنوان فضل أيام التشريق لفضيلة الشيخ سعيد الربي.
1: إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد أيضا، فهذا هو أوسط أيام التشريق التي قال عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، فهي أيام عيد، وهي الأيام التي ذكرها الله عز وجل في كتابه في قوله الكريم: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. هي الأيام المعدودات، واذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام فاضلة شريفة عظيمة لا يرد فيهن الدعاء. خطب أبو موسى الأشعري الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه يوم النحر يوم العيد، فقال في خطبته بعد يوم النحر ثلاثة أيام التي ذكر الله في كتابه بالأيام المعدودات لا يرد فيهن الدعاء: فارفعوا رغبتكم إلى الله. بعد يوم النحر ثلاثة أيام التي ذكر الله في كتابه بالأيام المعدودات لا يرد فيهن الدعاء، لا يرد فيهن الدعاء: فارفعوا رغبتكم إلى الله عز وجل. يا صاحب الحاجة، يا صاحب السؤال، يا صاحب الحاجة، ارفع حاجتك إلى الله عز وجل في هذه الأيام. حوائج الدنيا ارفعها إلى الله، وحوائج الآخرة أيضا ارفعها إلى الله عز وجل، فهي أيام لا يرد فيهن الدعاء. هذا عكرمة من أئمة التابعين رضي الله عنهم ورحمهم الله، قال: كان يستحب أن يقال في أيام التشريق: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عكرمة من أئمة التابعين ومن أئمة المفسرين قال: كان يستحب أن يقال، يعني أيام الصحابة، يعني في الأجيال الأولى، كان يستحب أن يقال في أيام التشريق:
2: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذه الدعوة مأخوذة من كتاب الله عز وجل، فإن الله عز وجل قال عن الحجاج وما يفعله الحجاج: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. إذا قضيتم مناسككم، يعني يوم العيد يوم النحر، إذا رميتم الجمرة وإذا ذبحتم الهدي وإذا حلقتم الرؤوس وإذا طفتم طواف الإفاضة، إذا انتهيتم من أعمال يوم النحر، إذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. في أيام التشريق، في بقية يوم النحر وفي أيام التشريق، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، يدعو الله عز وجل في أيام التشريق ولكن بدعاء الدنيا فقط. من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، سيعطيه الله عز وجل، سيستجيب دعاءه، سيعطيه، لأن الدعاء في هذه الأيام لا يرد، دعوة المستجابة. ولكن أهذا هو الاهتمام؟ الناس يهتمون بالدنيا فقط؟ من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كان قوم من الأعراب يجيئون فيقفون في الموقف، يعني يوم عرفة وفي يوم النحر، فيقول أحدهم: اللهم اجعله عام غيث، اللهم اجعله عام خصب، اللهم اجعله عام ولاد حسن، ولا يذكرون الآخرة بشيء. كل اهتمامهم: اللهم اجعله عام غيث نزول المطر، واجعله عام خصب خروج الزرع، واجعله عام ولادة حسن. البهائم تلد وتنتج، والزوجة تلد وغير ذلك، يدعو بأمور الدنيا، فأنزل الله عز وجل فيهم. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. لذلك كان السلف الصالح يستحبون أن يدعون الله عز وجل في هذه الأيام بهذه الدعوة الجامعة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حصلت الدنيا جامعة، الدار الواسع المريح، الزوجة الطيبة المواتية، الجيران الصالحين، المركب الهنيء، العلم النافع والرزق الواسع والثناء الجميل والراحة والسكينة والطمأنينة والاستقرار والرضا، كل هذه من حسنات الدنيا. ولكن لا تنسى حسنة الآخرة، أن ييسر الله عليك الحساب وأن يسهل لك دخول الجنة من غير عذاب ولا حساب. هذه حسنات الآخرة لا تنساها في هذه الأيام، لا تنساها في هذه الأيام، فهي أهم وهي أعظم وهي أفضل من حسنات الدنيا. نجمع بين الحسنات، نقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعوة شاملة، دعوة جامعة، دعوة عظيمة. في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الله بهذه الكلمات: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كان النبي يدعو بهذه الكلمات، كان النبي يدعو بهذه الدعوات الشاملات الجامعات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لذلك كان أنس راوي الحديث رضي الله عنه إذا دعا بدعوة واحدة قال فيها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان إذا دعا بدعاء واسع طويل يجعل في دعائه هذه الدعوة يضمها إلى دعائه، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعوة شاملة، دعوة جامعة، دعوة عظيمة نحتاج إليها كثيرا كثيرا. في صحيح الإمام مسلم، في صحيح الإمام مسلم أن رسول الله، عن أنس أيضا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من أصحابه قد صار مثل الفرخ، نحيف، نحيل، مريض، ضعيف. عاده النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذهب لزيارته فإذا به صلى الله عليه وسلم يرى الرجل في هذه الهيئة. عاد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه قد صار مثل الفرخ، نحيف، ضعيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كنت تسأل، هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ قال الرجل: نعم، قد كنت أقول في دعائي: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال النبي: سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه، هل قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال أنس: فدعا الرجل بهذه الكلمات فشفاه الله عز وجل. هذا رجل يخاف من الآخرة، هذا رجل يخاف من العذاب، يخاف من العقاب، يخاف من العذاب، يخاف من العقاب، يعمل حسابا لليوم الآخر. فكان يقول في دعائه: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا، لا أريد العقاب في الآخرة، لا أريد العذاب ولا الحساب في الآخرة، عجل لي يا رب عقابي في الدنيا. فصار مثل الفرخ، نحيف، نحيل، ضعيف، مريض، حتى عاده النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذهب لزيارته. وعيادة المريض لها فضل كبير، هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من فعله، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، هذه من أخلاقه الحسان، هذه من أخلاقه العالية الرفيعة. ذهب يعود رجلا من أصحابه فرآه قد صار مثل الفرخ، نحيفا، نحيلا، ضعيفا، مريضا. وتأمل في فطنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تأمل في فطنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال للرجل: هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ هناك شيء، هذا الوضع وهذه الهيئة وراء شيء. هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ ما السر؟ قال الرجل: نعم، قد كنت أقول في دعائي: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. قال النبي: سبحان الله، لا تطيقه، لا تطيقه. هل يتحمل عذاب الله أحد؟ هل يتحمل عقاب الله أحد؟ قال: سبحان الله، لا تطيقه، لا تستطيعه. هل قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ اسأل الله العفو في الدنيا والآخرة، اسأل الله العفو. رحمة الله واسعة، والله عز وجل لا يتعاظم شيئا أعطاه، لا يتعاظم شيء على الله عز وجل. هذا يسير، أن تطلب حسنة الدنيا وأن تطلب حسنة الآخرة، أن تطلب العافية في الدنيا وأن تطلب العافية أيضا في الآخرة. والله عز وجل هو العفو سبحانه، يحب العفو. هل قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ فدعا بهذه الدعوات فشفاه الله.

وصلاتي أسأل الله أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. إخوة الإسلام، إذا كان هذا العيد يمر علينا والبعض قد ضحى وذبح لله عز وجل والبعض قد وفق، فلا ننسى إخواننا في فلسطين، خاصة في غزة هذا العام بالذات، كانوا تحت الحصار الشديد، لم تدخل إليهم البهائم ولا الذبائح ولا الأضاحي، الحصار عليهم شديد، حوصروا من كل مكان، لم يستوردوا ضحية مثل غيرهم من المسلمين، لم تدخل إليهم بهيمة إليهم من خارج القطاع، فلم يذبحوا مثل بقية المسلمين، لم يضحوا مثل بقية المسلمين، أحوال صعبة، وليتهم سلموا من القصف والقتل والاعتداء أبدا، حتى في أيام العيد، والله حتى في أيام العيد تواصل القصف وتواصل القتل وتواصل الاعتداء، أحوال صعبة. فإذا كنا في فرحة العيد والبعض منا ذبح، البعض منا ضحى، والبعض لمس الجديد، والبعض آمن وسالم في بيته، فإخواننا في فلسطين يتعرضون للقتل في كل يوم، يتعرضون للقصف في كل يوم، فاللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، يا أرحم الراحمين، يا رب المستضعفين، أنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى قريب ملكته أمرنا؟ نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل علينا غضبك أو أن يحل علينا سخطك، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم قو المسلمين في فلسطين، اللهم ثبت أقدامهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا غائبا إلا بالخير رددته، ولا دينا إلا قضيته، ولا كربا إلا كشفته، ولا هما ولا غما إلا نفسته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم غير أحوالنا إلى أحسن الأحوال، اللهم غير أحوالنا إلى أحسن الأحوال، اللهم غير أحوالنا إلى أحسن الأحوال. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإنا لا نثق إلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تكلنا إلا إليك، اللهم لا تكلنا إلا إليك، اللهم لا تكلنا إلا إليك، فإننا لا نثق إلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا أخرانا التي إليها معادنا، واجعل اللهم الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل اللهم الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إن أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة.

وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لعلمائنا ومشايخنا وأساتذتنا ولكل من كان له فضل علينا، وتوفنا وأنت راض عنا يا كريم، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأدخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. اللهم ادخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. اللهم ادخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد آذان الظهر نعطر أسماعنا معكم بتلاوة مباركة من القرآن المجود.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الظهر.
2: الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا وسهلا بيكم وحلقة جديدة من مدرسة الحب. كل يوم بقول أهلا وسهلا بيكم وفصل جديد من فصول مدرسة الحب. احنا النهاردة يا جماعة هنبقى واقفين بره المدرسة، مش هنخش مدرسة الحب النهاردة إلا في آخر 5 دقايق تقريبا من الحلقة. وانا عايز النهارده قبل ما ابدا الحلقه المختلفه شويه من مدرسه الحب، عايز حضراتكم تفتحوا قلوبكم النهارده ليا، تفتحوا قلوبكم لقلبي، لان النهارده انا جاي اتكلم عن شخصيه ما دخلش مدرسه الحب في الاول، عن شخصيه اتاخرت قوي في دخول مدرسه الحب. وانا عايز ابدا الحلقه، عايز اكلم ناس كتير من اصحابي واخواتي والشباب والبنات واهالينا اللي ممكن يكونوا لسه متاخرين ما دخلوش مدرسه الحب، وحتى لو مش متابعين مدرسة الحب يكونوا لسه متأخرين ما حسوش بالرجعة اللي القلب بيرجعها بسرعة قوي لربنا. أنا النهاردة جاي أتكلم عن فصل دخلوا واحد من الناس لكنه دخلوا متأخر، فصل المتأخر عن دخول مدرسة الحب. إحنا النهاردة مش هنتكلم عن واحد شاف ربنا، إحنا النهاردة هنتكلم إحنا إزاي هنشوف ربنا لواحد هو ما شافش ربنا. هنشوف صفة واحد قلبه كان مقفول عنها، هنشوف ازاي ربنا كان بيعامله هو بالصفة دي وهو مش واخد باله. وانا نفسي فعلا ان النهاردة ربنا يجري على لساني: اللهم اعني على ان ادل الناس عليك، واجري على لساني ما يوصل عبادك اليك. انا فعلا ده اللي جوه قلبي النهاردة، نفسي النهاردة ان احنا قلوبنا تتفتح لرؤية صفة من صفات ربنا ناس كتير مننا ما شافوهاش وما شافوهاش، وبسبب ان هم مش شايفينها متأخرين عن ربنا قوي. وقبل ما اتكلم عن فصل النهاردة وشخصية النهاردة، دايما كنا بنسمع ان انواع الصبر 3: الصبر على الطاعة، ان انا اجتهد ان انا احافظ على الطاعة، والصبر عن المعصية، ان انا اجتهد ان انا ابعد عن المعصية، والصبر على البلاء، ان انا يبقى عندي بلاء في حياتي وانا اصابر ومش بشتكي. وكل الصبر ده هو صبر مع ربنا، صبر على الطاعة وعن المعصية وعلى البلاء. لكن في نوع تاني أو رابع من الصبر شخصية النهاردة كان عايش فيه أغلب حياته، ألا وهو الصبر عن الله. شخصية النهاردة كان صابر عن الله، كان بيجاهد نفسه في البعد عن الله، نفسه من جوه كل شوية تصرخ: نفسي أرجع لربي، نفسي أترمي على أحضان أبواب العبودية وفر إلى الله. من جوه قلبه بينده عليه وهو عمال يجاهد نفسه: لأ اسكتي، أنا مبسوط كده وأنا بعيد عنه. عمال صابر وبيجاهد عن الله، آيات كتيرة بتحصل قدامه ونداءات كتيرة بيسمعها من ربنا، لكنه بيجاهد نفسه عشان يبقى صابر عن الله سبحانه وتعالى. وكأننا النهاردة في حلقة النهاردة من مدرسة الحب بنكلم، وأنا أول واحد أكيد في حاجة في حياتي أنا بعيد فيها عن ربنا، وكل واحد عارف نفسه، وكل شوية يجي لي نداء من ربنا من جوه من قلبي ومن بره، أحداث بتحصل بيقول لي ارجع لي، كفاية صبر عني. أنا بكلم نفسي النهاردة وبكلم كل واحد عشان يبقى بداية إذن بإذن الله من ربنا ل10 أيام من مدرسة الحب، 10 أيام من سماع الأذان 5 مرات، وتحس إن المساجد قريبة جدا من بيوتنا في رمضان. آن الأوان إن أنا وكتير من اللي بيسمعوني نرجع لربنا النهاردة في فصل المتأخر عن دخول مدرسة الحب. صاحبنا النهاردة وصاحب شخصية النهاردة كان مش شايف ربنا الصبور، الصبور على حالنا، اللي شايفنا بعيد قوي ومع ذلك صبور علينا لغاية ما نرجع له. اللي ياما أنعم على ناس كتير مننا بنعم، لكن صاحبنا النهاردة ما خدش باله من النعم دي، وإحنا كمان ياما ربنا غرقنا في النعم وعمالين نشتكي مش شايفينها، مش شايفين نعم ربنا وهو صابر علينا. الصبور اللي ياما شفنا نعمه بس كنا مش فاضيين عشان نشكره عليها، لأن إحنا اتشغلنا بالنعم عن المنعم وصبر علينا ونزلت النعم. الصبور اللي ياما ورانا النعم وغرقنا فيها ومع ذلك ياما عصينا بالنعم دي، لأن ما من معصية في الدنيا بتتعمل إلا بنعمة من نعم ربنا، ومع ذلك هو صبور مش بيعذبنا بالنعم دي ولا بيشيلها عنا. الصبور اللي صابر على ناس كتير عمالة تقول إحنا مستريحين وإحنا بعيد عنه، مش مقتنعين إن ممكن إن الدنيا والحياة تبقى أحلى وإحنا معاه
وهو صبور ومعيشنا في خيره. الصبور اللي صابر على ناس كتير بخلان عليه بالفرحة، هم عارفين انه بيفرح لما يتوبوا ويرجعوا، ومع ذلك هم بخلانين وعمالين يجاهدوا نفسهم انهم مش عايزين يرجعوا له ويحسوا بحلاوة فرحته لما يفرح بتوبتهم، بخلانين ان هم يفرحوه. الصبور اللي ياما صبر على ضحك كتير، ياما الواحد ضحكه في حاجات تغضبه وتزعله وانا عمال اضحك وهو غضبان من اللي انا بضحك عليه، ومع ذلك هو صبور عليا. شخصية النهاردة اسمه صخر. هو اسم صخر مش مشهور عند المسلمين، لأن هو دي مش دي شهرته. شهرته هو اسمه الحقيقي صخر بن حرب، وتحس إن كانت شخصيته في البداية قبل ما يخش مدرسة الحب تشبه اسمه، لكن شهرته بين المسلمين بالكونية، كونية يعني أبو فلان، أبو سفيان ابن حرب. اسمه الرئيسي أو الأصلي اسمه صخر، وفعلا عاش سنين من عمره 20 سنة صخر مع ربنا سبحانه وتعالى، صخر مع النبي صلى الله عليه وسلم، صابر صامد رغم مئات الآيات والإشارات أنا عايزك جنبي. 20 سنة بيحارب النبي، عاش النبي 13 سنة في مكة، حرب من صخر أبو سفيان بن حرب وكل أصحابه، أبو لهب وأبو جهل وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف اللي هم بيسموهم الكبراء بتوع مكة، هم بيؤذوا النبي رغم صبر النبي. وعلى فكرة النهاردة صبر ربنا سبحانه وتعالى على أبو سفيان، وكان من صور صبر ربنا صبر النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان ما شافش صورة من صور ربنا الواضحة اللي كانت ظاهرة في أخلاق النبي وأخلاق طلبة مدرسة الحب اللي كان رافض يخشها. حرب للنبي صلى الله عليه وسلم رغم صبر النبي عليه ورغم حنية النبي، قوة حجته في نشر الدين ونشر جمال أخلاق ربنا في وسطنا، ومع ذلك صابر أبو سفيان عن الله في البعد عن الله. طب النبي حنين، هو شايف في النبي أنه صادق، لكن واضح أن أبو سفيان المتأخر الصابر عن الله واضح أنه كان متصور أن في متعة هيفقدها لما يخش مدرسة الحب ويتربى على إيد النبي صلى الله عليه وسلم، وفضل بعيد قوي أبو سفيان. ويلا مع المواقف اللي بتحصل معانا إحنا بتحصل معانا المواقف دي، لكن هنحكيها أيام أبو سفيان، لكنها شبه قوي اللي بيحصل معانا. أول موقف بسرعة يفكر أبو سفيان يخش مدرسة الحب، هو بيحبك، مالك في إيه؟ أنت ليه بعيد؟ أنت ليه مش سامعه؟ أنت ليه مش شايفه وبينده عليك؟ سنة 2 هجريا بعد ما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد 13 سنة من الإيذاء، يعدي كمان سنتين وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم يسمع أن في قافلة معدية قريب من المدينة فيها فلوس المسلمين اللي مكة سرقتها والمسلمين طالعين يهاجروا، فيقرر النبي أنه يطلع ب 313 واحد من أصحابه عشان ياخدوا فلوسهم حقهم، فيبعت النبي 2 من الصحابة يطمنوا بالضبط على خط سير القافلة، فيعدي الصحابة من خط سير القافلة فيقابلوا واحد من الأعرابي يقفوا معاه شوية ويشربوا مية من عنده وبعدين يمشوا. أبو سفيان قائد القافلة معدي، شخصية النهاردة وهو بيقود القافلة معدي، يشوف واحد قاعد يقول له ما فيش حد مر بيك، يقول له في 2 عدوا من شوية، يقول له منين؟ يقول له ما عرفش والله دول من أنهي قبيلة ولا من أنهي مكان، فيبص على الروث المخرجات بتاعة الحصنة بتاعتهم بعد ما نشفت، ودي كانت عادة العرب يمسكها ويفركها كده يعرف جواها أكل الفرس كان بياكل إيه، فلقى نوى من نوى المدينة، فعرف ان في حد من المدينة عند النبي بيراقبهم. بص الذكاء، لكن ذكاء قلب واحد صخر مقفول عن ربنا محجوب عن ربنا. بص الذكاء في التصرفات، عمل موقفين قمة في الحكمة، بعت واحد يقول لمكة هاتوا جيش يدافع عننا، وقام هو بالقافلة مغير طريقه عشان تنجو القافلة ويجي الجيش من مكة يقابل جيش النبي صلى الله عليه وسلم 313 ضد 1000 من مكة في حرب بدر المشهورة، وينتصر النبي أهل الحق، وربنا يساعد حبايبه، يساعد أهله، يساعد أولياءه، يساعد طلبة مدرسة الحب اللي على باب الرحمن دايما ملهمش غير ربنا عز وجل، يساعدهم ربنا ويتقتل 70 واحد. أنا هتكلم ببساطة النهاردة من غير يعني إيه، من أصحاب، من شلة، من مجموعة يموتوا أصحاب أبو سفيان. أبو جهل اتقتل، عقبة بن أبي معيط اتقتل، صاحبه أمية بن خلف اتقتل، أبو لهب مات يومها في مكة قبل ما يطلع أصلا لبدر. كل المجموعة بتاعتك يا أبو سفيان ماتت النهاردة في بدر، وربنا ينجيك أنت لوحدك يا أبو سفيان. ويرجع الجيش مهزوم من بدر، ويرجع جيش النبي منتصر، وأبو سفيان يبص عليهم ما يلاقيش
المجموعة، ما يلاقيش الشلة، ما يلاقيش أصحابه الأنتيم، وربنا نجاك. أدي أول رسالة بعد الحادثة الكبيرة اللي حصلت يا أبو سفيان، كل أصحابك ماتوا إلا أنت. ويفضل يفكر أبو سفيان في نصرة الله لأوليائه حبيبه، تلامذة النبي في مدرسة الحب، لكنه مش واخد باله. زي ناس كتير قوي من أصحابنا أنا أعرف قصصهم، يبقى واحد هو وصاحبه بيشربوا مخدرات، وهم مع بعض في الصحراء بعد ما يطلعوا من عند تاجر المخدرات، وهم الاتنين معاهم المخدرات، يجوا ياخدوا الجرعة، واحد يجيله أوفر دوس يعني جرعة زائدة، ويموت قدام صاحبه. صاحبه يسيبه، شاف صاحبه بيطلع في الروح. ليه؟ عشان يستمتع بجرعة المخدرات، لأنه لو ساب الحقنة اللي معاه ولا مش عارف إيه اللي بياخد بيه المخدرات هتضيع عليه الجرعة اللي هو مستنيها بقاله فترة. صاحبك روحه طلعت قدامك، هو مش واخد باله، هو قلبه مقفول. فكر بذكاء، بذكاء خارق، ازاي يسيبه في الصحراء لوحده؟ فكر بذكاء خارق ازاي يمشي من غير ما حد يقوله فين صاحبك اللي معاك؟ فكر ازاي ياخد جرعة المخدرات وما فكرش، لانه قلبه مقفول، لانه واخد القرار انه ما ياخدش باله من ربنا اللي وراله صاحبه بيموت بنفس الطريقة اللي هتموت بيها نفسك، وما رجعش لربنا لانه قافل قلبه. زي ساعتها صخر ابو سفيان اللي اصحابه ماتوا قدامه وهو لسه صابر عن الله، صابر عن الرجوع، نداء روحه بيقول له ارجع قبل ما تموت، لكن للأسف الشديد محجوب عن رب العالمين سبحانه وتعالى. صلوا على سيد الصابرين. ويموت كل أصحاب صخر بن حرب، أبو سفيان بن حرب، ماتوا كلهم في غزوة بدر، هم بيحاربوا طلبة مدرسة الحب وحبايب ربنا وتلامذة النبي صلى الله عليه وسلم. ويزداد متعة الدنيا عند أبو سفيان أنه بقى رئيس القبيلة، رئيس قريش. سبحان الله، هو شهم، هو راجل، هو جدع، بيحب يساعد، لكنه بعيد قوي، وشخصيته تشبه شخصية ناس كتير جواهم خير، لكن مالك بعيد كده ليه؟ أبو سفيان حصل منه موقف في الفترة دي، إن السيدة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم ما كانتش لسه هجرت من مكة للمدينة، لأنها كانت عايشة مع جوزها أبو العاص بن الربيع، هو كان كافر وهي مسلمة، ما كانش نزل القرآن بالتفريق بين الكافر والمسلمة، ونزل القرآن بعد غزوة بدر، وربنا صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى أمر بالتفريق ما بين أي كافر ومسلمة، ويبعت النبي صلى الله عليه وسلم يا زينب تعالي وسيبي أبو العاص بن الربيع. طلع السيدة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، يطلع عليها ناس من كفار قريش متغاظين قوي لأن النبي انتصر صلى الله عليه وسلم في بدر، فضربوها وهي على الجمل وكانت حامل، وقعت سقط الجنين بتاعها وهي كانت متألمة جدا. يظهر أبو سفيان رئيس القبيلة وزعيم قريش، يقف ضدهم يقول لهم عايزين إيه؟ عايزين ايه من هذه المرأة؟ تستفيدوا ايه لما انتوا تأذوها؟ ويقف قدامهم ويحميها، وبعدين ترجع يمرضوها شوية في مكة، وبعدين يضمن لها الخروج للنبي صلى الله عليه وسلم. موقف قمة في الشهامة، موقف قمة في الشهامة. بس انت بعيد، انت عارف ان النبي على حق، انت ليه بعيد؟ انت عارف لما تشوف واحد جدع وراجل بس ما بيصليش، ليه ما بتصليش؟ بقاله سنين ما رفعش ايديه قال يا رب دعوة حتى لما بيتزنق. انت جدع وشهم وفيك صفات حلوة، شوف بنات كتير محترمين جدا جدا وسمعتهم كويسة ما بيصلوش. طب ليه ما بتصليش؟ ليه ما خدتيش خطوة الصلاة؟ وتلاقيها قاعدة مع صحباتها يقوموا كلهم يصلوا وهي تبقى ضميرها مأنبها، مش عايزة تقوم تصلي عشان منظرها يبقى يعني مش هقوم عشانكو، يعني انا هقوم وقت بقى مقتنعة. ما انت مقتنعة، وتبدأ تجاهد نفسها انها مش هقوم برضو، لا هقوم بعدين هبقى اصلي. ليه الصبر عن الله ده؟ يبقى واحد كريم جدا بس ماله حرام، كريم جدا وسخي، هو خايف يسيب المال الحرام وعمال يصبر مع المال الحرام عن الله، خايف لحسن يسيب المال الحرام ربنا ما يرزقوش. جدع، راجل، شهم يا أبا سفيان، لكنك لسه كافر مش عايز تخش مدرسة الحب. ويحصل الطبيعي جدا، اللي سايب نفسه بعيد هتحصل منه حاجات هو ما كانش يحب يعملها، وتطلع منه معاصي أكبر مما كان يتوقع. تيجي غزوة أحد، السنة اللي فاتت في غزوة بدر سيدنا حمزة عم النبي قتل شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة بن ربيعة أبو وأخو وعم هند بنت عتبة مرات أبو سفيان، فطلع بقى هند عايزة تنتقم في غزوة أحد من حمزة عم النبي ومعاها جوزها أبو سفيان،
قائد الجيش كله 3000 مقاتل من مكة و700 واحد من طلبة مدرسة الحب من الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يلتقي الجيشين. في الأول ينتصر النبي، وزي ما حضراتكم عارفين يحصل تكسير لأمر النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الرماة، وبعدين يحصل أن جيش قريش ينتصر انتصار كده مؤقت على جيش النبي صلى الله عليه وسلم. وفي اللحظة دي هند بنت عتبة كانت مأجرة الرامي وحش بن حرب يرمي الحربة، تيجي في ظهر سيدنا حمزة عم النبي وأسد المسلمين، ويموت سيدنا حمزة شهيد. وبعد الحرب بعد ما يبعد الجيشين عن بعض يجي أبو سفيان وهند. اللي هيحصل ده يا أبو سفيان أنت السبب فيه، أنت اللي اخترت تبقى بعيد، واللي بيبقى بعيد بتطلع منه حاجات هو مش عايز تطلع منه، بس أنت اللي حط نفسك في الجو ده. تيجي هند بحراسة من جوزها أبو سفيان وياخدوا الحربة من ظهر سيدنا حمزة ويخبطوها في وش سيدنا حمزة عشان يمثلوا يقطعوا وجه سيدنا حمزة، وتفتح الكبد هند بنت عتبة وتيجي تاكل كبد سيدنا حمزة لكن ما تقدرش تدوقه وترجعه تاني. شفت يا أبو سفيان اللي حصل؟ شفت يا صخر صبرك عن الله وصلك لإيه؟ مبسوطين لما قتلتوا سيدنا حمزة عم النبي ويبكي النبي عليه الصلاة والسلام ويحزن على عمه؟ شفت وصلت نفسك فين يا كل واحد صابر عن الله؟ أعرف شباب كتير هو كويس وبشوفه قدامي، هو كويس ابن ناس ومتربي لكنه مصر أنه ما يروحش لصحبة صالحة، معجب قوي الشباب شايفهم أنه مثلا روشين ولا حاجة. وبعدين الشباب دول بعيد عن ربنا، بيعكسوا بنات، بيعكسوا بنات، شتايم شتايم، بدأت السجاير تخش، وفجأة وهو قاعد معاهم بعيد عن الله وكلهم صابرين عن الله بعيد، كل ما يسمعوا الأذان يفضلوا يتريقوا على اللي قايم يصلي، وفجأة يخش الحشيش. واحد دخل معاه سجارة حشيش، بدأ مستوى تاني من المعاصي، يخش شوية ويخش في الشلة بنات أخلاقهم مش كويسة وتبدأ الكبائر تزيد. يفاجأ بعد سنتين ثلاثة أنه بقى بيعمل حاجات هو زمان كان بيستحقر أنه يعملها، أنا آسف في الكلمة، كان بيقرف أنه يعملها، لكن خطوة ورا خطوة مع الصبر عن الله والتأخر عن مدرسة الحب ودخول والتربية على إيد النبي صلى الله عليه وسلم. يلا يلا كفاية النهاردة 11 رمضان كتير قوي، وبكرة ولا بعده يخلص رمضان في طرفة عين، ونقول يا رب اليومين اللي جايين بلغنا ليلة القدر، لو ما لسه ما جاتش قوم يلا النهاردة وفكر مع نفسك أنا صابر ليه عن الله؟ ليه بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى كده؟ لعل قصة صخر ابن حرب أبو سفيان تهز كله، ويا رب أنا أكون أنا منكم وأول واحد أتهز وارجع لربنا في حاجات أنا عارف أن أنا بعيد فيها، ويحصل موقف مع أبو سفيان. إيه يا رب الصبر ده؟ إيه الجمال ده يا رب؟ يا رب حبك لرجوع عبيدك وآيات الهداية اللي بنشوفها منك وبرضو بعيد وانت صابر عليهم يا رب. يحصل موقف مع أبو سفيان، يبقى ماشي برضو في قافلة في الأيام اللي بدأ فيها الإسلام ينتشر شوية، وبدأ النبي يبعت جوابات لملوك العالم، هرقل ملك الروم وكسرى ملك الفرس، ويوصل الجواب لهرقل يقرأه من النبي صلى الله عليه وسلم، ومعدي أبو سفيان بقافلة، ومعروف أن دول العرب اللي معديين، يبعت هرقل حد من القوات بتوعه، هات لي الناس دي، انتوا في الحتة اللي فيها نبي العرب، احنا في الحتة دي. طب انا هسألكم اسئلة ومحدش يكذب عليا. بص ابو سفيان بيقول ايه؟ بيقول لما قال لي محدش يكذب قلت في نفسي، وده نص حديث البخاري، قلت في نفسي انا لا يمكن اكذب اصلا، احنا اصلا مش متعودين على الكذب. بص جواه خير ازاي، ما بيكذبش، انسان ربنا خلقه لسه فيه فطرته حاجات جميله وسليمه، ما بيكذبش، هو كافر. قال انا مش هكذب ابدا لاني ما احبش حد يعرف ان انا كذاب. فبدا هرقل يساله عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا ابو سفيان، هسالك والمترجم بيترجم، يا ابو سفيان هو في حد في عيله من يدعي النبوه عندكم كان في حد في ابائه كان ملك؟ قال له لا. قال له صح، لو كان في حد في عيلته ملك كنا نقول هو كمان ملك يطلب ملك ابيه. طيب هل جربتم عليه كذبا قط؟ كذب قبل كده؟ قال له بصراحه لا، عمره ما كذب علينا. قال له صح، لا يمكن يبقى ما بيكذبش على البشر ويكذب على الله ويقول أنا بيوحى إلي. طيب من الذي اتبعه، الضعفاء أم الأقوياء؟ قال له الضعفاء. قال وكذلك الأنبياء. خد بالك أن هرقل نصراني وقارئ في كتب أهل الكتاب عن صفات النبي، فعمال يقارن رد أبو سفيان بمعلوماته القديمة عن سيدنا محمد في كتب أهل الكتاب. مين اللي بيتبعه؟ قال له الضعفاء. قال وكذلك الأنبياء، في بداية الأمر يتبعهم الضعفاء. طيب هل يترك أحدهم دينه سخطة لدينه؟ هل في حد بيخش الإسلام فيلاقيه مش حلو فيسيبه كده ويمشي ويزعل من الدين؟ قالوا لا، كل اللي بيخش بيحب الدين جدا. قال كذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب، فعلا الناس اللي تعرف ربنا بتحبه قوي. طيب هل حاربتموه؟ قال نعم. قال كيف الحرب بينكم؟ قال سجال، يوم ننتصر ويوم هو ينتصر. قال وكذلك الأنبياء حروبهم سجال.
اللي بيتكلم دلوقتي هرقل: يا أبا سفيان، إنه نبي، وما كنت أظن أنه سيخرج منكم، وإنه سيبلغ موضع قدمي هاتين. ملكه هيبقى الحتة اللي أنا واقف فيها دي، هيبلغها ملك محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد. يا أبا سفيان، لو كنت عنده لاشتقت للقائه، ولو وصلت إليه لغسلت عن قدميه. آه، لو أوصل. اللي بيتكلم هو أعظم رئيس أعظم دولة في العالم، هرقل عظيم الروم، قابل أبو سفيان، قال له: بس لو أشوف النبي أغسل له رجليه، لو أشوف النبي أشتاق أشوفه على الحقيقة، أنا ما كنتش متصور أنه هيطلع من عندكم. يطلع أبو سفيان بيقول: لقد عظم أمر محمد. واضح أن الموضوع كبر قوي. ما أسلمش أبو سفيان. إيه يا صخر مالك؟ الغريب قال لك هو نبي، الغريب قال لك ده عظيم، الغريب قال لك نفسي أغسل رجليه، الغريب قال لك أنا اشتقت للقاء، ومالك؟ مالك بعيد عنه. في الغرب عندهم كتاب أظن مايكل هارت تقريبا اللي عامله، اسمه العظماء 100، وأعظمهم محمد. مش مسلمين، شايفين أن أعظم إنسان في الكون في تاريخ البشرية في المليارات هو النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه مش نبيهم، بس هو شايفينه أعظم إنسان في الكون. مالك يا مسلم؟ الغرب الغرب بيقولوا النبي أعظم إنسان، مالك؟ هل هو عظيم في قلبك؟ ولا أنت لسه بعيد ومش عايز ترجع له؟ والنهاردة 11 رمضان، خلاص أيام بتعدي بسرعة. هو عظيم في قلوبهم حتى لو مش هيؤمنوا بيه، الله أعلم هم عايزين إيه، مش مؤمنين بيه ليه، بس هو عظيم في قلوبهم. أنت مالك؟ لازم ترجع، لازم يبقى عظيم في قلبك، عظيم في لسانك، عظيم دايما بتذكره وبتصلي عليه صلى الله عليه وسلم، معلم ومؤسس مدرسة الحب عليه الصلاة والسلام. عمرك مرة حد تكلم قدامك عن ربنا زي ما هرقل اتكلم عن النبي بكلام حلو كده؟ بس أبو سفيان ما اشتقش للنبي. عمرك حد تكلم قدامك على ربنا أو على النبي وغرت واشتقت، قلت اشمعنى؟ اشمعنى هو يعرفه أكتر مني؟ اشمعنى أنا عندي كده جهل بربي وجهل برسولي؟ عمرك مرة حد ذكر قدامه ربنا وقدامك أنت كمان عينه دمعت وأنت عينيك ما دمعتش فغرت؟ قلت هو أنا كده ليه؟ هو أنا بعيد كده ليه؟ لازم ناخد القرار النهاردة، لازم ناخد قرار الرجوع لرب العالمين سبحانه وتعالى، قرار خلاص يا رب إحنا مش هنتأخر عن مدرسة الحب، إحنا هنوقف الصبر عنك، صابر عن الله، ونحول كل الطاقة اللي إحنا عمالين نجاهد نفسنا نفضل بعيد عنك رغم النداءات اللي بره ومن جوه. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. لما نفسك تنده عليك وتقول لك نفسي أرجع لربنا، قل لها حاضر، ما تقاومهاش. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. حياة قلبك في أنك تتخلق بصفاته، حياة قلبك أنك تشيل صفاتك الناقصة وتحط صفاته تبقى عبد ربنا، هي دي الحياة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لكن المشكلة أبو سفيان الغريب، أنت عارف أقولك معلومة رهيبة؟ أنت عارف أن هرقل ما أسلمش؟ دي فاتح القساوسة في القصر، قال لهم يا جماعة محمد صلى الله عليه وسلم النبي اللي موجود عندكم في الإنجيل في كتب أهل الكتاب. فنخرت البطارقة، إيه ده؟ احنا نغير ديننا ولا ايه؟ فرجع هرقل لهم: على فكره انا كنت بس بختبر قوه ثباتكم على الدين. امال ايه اللي انت قلته من شويه يا هرقل؟ نطقها عشانك يا صخر، يا ابو سفيان. هرقل نطق قال: نفسي اغسل رجل النبي عليه الصلاه والسلام عشانك انت، عشان تسمعها وتخرج يا ابو سفيان تقول ده الموضوع كبر، لقد ظهر امر محمد صلى الله عليه وسلم. لكن مشكله التسويف اللي عند كتير مننا، مشكلة التسويف: أيها الإنسان، إنما أنت أنفاس، إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. لما ربنا قال إنما نعد لهم عدا في سورة مريم، الحسن البصري بيقول ربنا بيعد علينا، بيعد علينا إيه؟ بيعد الأنفاس، وآخر العد خروج نفسك، ده آخر واحد خلاص، آخر نفس هتاخده ويجي ملك الموت، آخر نفس خروج نفسك وخروج نفسك، آخر العد فراق أهلك. ساعات ببقى ماشي في الشارع وأشوف بعيد عن السامعين، أشوف حادثة وناس في الحادثة دول ميتين في الحادثة، يمكن شباب ولا كبار، أقعد أسأل نفسي يا ترى هم لما خرجوا من بيتهم
كانوا عاملين حسابهم يرجعوا. فقوم سأل نفسي ايه السؤال ده؟ اسأل نفسك انت، انت لما خرجت من بيتك النهارده عامل حسابك ترجع وانت متأخر كده عن مدرسة الحب؟ طب وانت خرجت من بيتك امك راضيه عنك؟ اخر تليفون كان بينك وبين امك عيطت من قسوه قلبك عليها، ولا قفلت التليفون بالدعاء روح يا ابني ربنا يكرمك يا ابني وقفلك ولاد الحلال في طريق، روح يا ابني ربنا يسعدك يا ابني ويشفيك يا ابني؟ ده كان اخر تليفون بيني وبين امي، مراتي راضيه عني ولا انا مصحيها بظلم ونايمها بظلم ليل نهار؟ انا متاخر على شغلي دلوقتي ولا الحمد لله بحاول اتقن وفلوسي؟ صليت الفجر النهارده؟

أن الأوان النهاردة يوم 11 رمضان نخش كلنا مدرسة الحب وكل واحد عارف نفسه. يا رب أنا صابر عليك بقالي فترة، صابر عنك، أنا آسف، صابر عنك بقالي فترة وأنت صابر عليا بقالك فترة. تبعت لي الرسالة وقاوم نفسي، أصل خد بالك كل رسالة بتيجي من ربنا أنا عايزك يا حبيبي تبقى جنبي، ولو بقيت جنبي أنت اللي هتنبسط. كل رسالة بتصادف حتة في القلب تقوم ملمسة كده، تعمل نوع من اليقظة، حاجة من الاتنين، يا تقول له اسكت قد خاب من دساها، يا اما تقول له حاضر كفاية صبر عنك. انت عارف فين المشكلة؟ مشكلة في الخوف، خايف اروح له فافقد متع، اصله ما يعرفوش، مش عارف ان ربنا عنده حاجات تمتعه، خايف يسيب البنت الحلوة، ولا خايف يسيب المال اللي مش عارف حرام، ولا خايف يسيب الكسل وينزل يصلي الفجر في الجامع، خايف يسيب نص ساعة نوم، خايف ما يستمتعش، خايف يسيب البرستيج اللي بالكبر اللي عامله لحسن الناس تاخد عليه. ما انت واحد من الناس، انت مين؟ انت خايف من ايه؟ صدقني لو اترميت في أحضان العبودية وقفت على بابه وكنت جنبه في مدرسة الحب، هو أرحم بيك من نفسك، هو أعلم بيك من نفسك، هو أحن عليك من نفسك. خد القرار وأنا برفع إيدي. قبل ما نكمل قصة أبو سفيان وانقلاب حياته من صابر عن الله لغاية ما بقى خلاص كفاية، بقى خلاص جات له الآية الرهيبة تقول له كفاية، حول طاقتك لصبر مع الله. صلوا على سيد الصبر، ويلا نيجي يا جماعة على اللحظات أو على الأيام اللي شهدت تحول أبو سفيان، صخر ابن حرب، أبو سفيان ابن حرب، من صابر عن الله لصابر مع الله. ما تحولش أبو سفيان من بره مدرسة الحب اللي لسه ما دخلناهاش لغاية دلوقتي في الحلقة النهاردة، وإحنا اللي شايفين صبر ربنا على أبو سفيان رغم الآيات اللي حصلت. أصحابه ماتوا، ماتوا أصحابه، شاف حنية النبي صلى الله عليه وسلم، شاف حنية النبي، لقى الغريب بيشكر له في النبي صلى الله عليه وسلم وفي طريق النبي وهو لسه، ويجي اليوم اللي يغير فيه أبو سفيان قراره بإذن من الصبور سبحانه وتعالى. إيه اللي حصل؟ اللي حصل أن النبي عليه الصلاة والسلام عمل صلح مع قريش، صلح حديبية سنة 6 هجريا، كل القبائل اللي مع النبي مع المهاجرين والأنصار، مع كل القبائل اللي مع قريش صلح، مش هنحارب بعض لمدة 10 سنين. بعد سنتين قبيلة من أعوان قريش تحارب قبيلة من أعوان النبي، وهم اللي يظلموا، هم اللي يعتدوا ويشتكوا للنبي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيأذن النبي وياخد قرار بفتح مكة. أنتوا اللي بدأتوا بالعدوان، لازم خلاص أن الأوان أن تفتح مكة، يطلع النبي في 10,000 مقاتل. أبو سفيان عارف قوة النبي وعارف صبر النبي، بس عارف النبي برضه بيحب الحق، فخاف أول ما حصل القتال ما بين القبيلة اللي مع قريش ضد القبيلة اللي مع النبي، طلع أبو سفيان عشان يستأذن النبي ويشوف النبي هيعمل إيه، طب أطلب منه إنه هو طب معلش إحنا أسفين أي حاجة. فطلع النبي، طلع أبو سفيان وصل قريب من المدينة، كان طلع النبي بالجيش. مين كان مع النبي؟ العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. فأول ما العباس طلع مع النبي قاعد يفكر، طب النبي رايح في 10,000 مقاتل، أنا خايف مكة تقاوم النبي في الفتح، النبي مش عايز يحارب، النبي أصلا ما قالش إنه رايح مكة لأصحابه عشان ما حدش يجهز نفسه ولا حد يعرف إنه رايح فين عشان يخش مكة من غير أي حرب، بس هو العباس خايف إن مكة تقاوم، فقال أنا هفكر أدور على أي حد أبعته لمكة أقول لهم النبي في 10,000 مقاتل محدش يفكر يقاوم عشان ما تحصلش حرب، أنتوا مش قد جيش النبي المرة دي صلى الله عليه وسلم. وهو بيتمشى على بغلة النبي اسمها الشهباء، بيتمشى على بغلة النبي سمع صوت أبو سفيان مع واحد اسمه بديل بن ورقاء صاحبه قريب من المدينة، بيقول إيه ده الجيش الكبير اللي هناك ده، جيش مين ده؟ فبديل بيقوله تقريبا دول خزاعة يا أبو سفيان، قالوا لا خزاعة أضعف من كده بكتير، دول ناس شكلهم كتير وجامدين قوي. فإذا بي يسمع العباس، العباس كان صاحب أبو سفيان قوي، يا أبو سفيان، قال له إيه ده العباس بأبي أنت وأمي أنت فين؟ شافوا بعض في وسط الضلمة سلموا على بعض، قال له يا أبو سفيان أرجوك روح للنبي واستسمحه، النبي طلع في 10,000 مقاتل. قال له طب اعمل ايه؟ قال روح اطلب منه الامان، ما تقدروش يا قريش على جيش النبي المره دي وانتوا اللي نقضتوا الصلح وغدرتوا باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طب اعمل ايه طب دلوقتي بالظبط؟ قال له اركب ورايا على البغله نروح نخترق الحراسات اللي حوالي النبي، هم لما يشوفوني هيسيبوني، ونروح للنبي نطلب منه الامان وتسلم عليه وتطلب منه الامان. ركب ورا سيدنا العباس داخلين، كل ما الصحابه يشوفوا بغله النبي خلاص تعدي عليها العباس ومش واخدين بالهم في ضل مين اللي وراه، عدوا على قائد الحراسات عمر بن الخطاب.

طب بص كده، مين العباس؟ مين اللي وراك ده؟ ابو سفيان. قال ابو سفيان: قد امكنني الله منك بغير عهد ولا عقد، تعالى هضرب عنقك. جري سيدنا عمر بن الخطاب ورا بغله النبي صلى الله عليه وسلم اللي عليها العباس وابو سفيان. سبقوا عمر، دخلوا على النبي وعمر داخل بالسيف بتاعه. فعباس بيقول: النبي يا رسول الله احمينا، احمينا من عمر. قال له: خلاص يا عمر مفيش حاجه. قال له: يا رسول الله. العباس بيقول: يا رسول الله خلاص، ابو سفيان معايا، قد اجرته، يعني انا هحميه يا رسول الله. خلاص ارجع يا عمر، مفيش حاجه مفيش حاجه. خلاص قعد ابو سفيان، قعد العباس، رحب بيه النبي وقال العباس: بص بقى يا جمال صبر النبي ويا جمال صبر ربنا اللي ظاهر في صبر النبي وصبر طلبه مدرسه الحب، خليه عندك في الخيمه بتاعتك لغايه بكره الصبح يا عباس. حاضر يا رسول الله. دخلوا الخيمه تاني يوم، ادن الاذان. صحي ابو سفيان على صوت الاذان الحلو، قال: ايه ده؟ ايه الصوت الحلو ده؟ وبعدين العباس طلعه بره الخيمه، شاف النبي بيصلي وكل الجيش بيصلي وراه. النبي يقول الله اكبر، الكل يعمل كده، النبي يركع الكل يركع، النبي يقوم الكل يقوم. فقال ابو سفيان العباس: ما هذا يا عباس؟ لقد اصبح ابن اخيك ملك عظيم، ملكا عظيما. قال: يا ابا سفيان، انه ليس الملك، انها النبوه. اذهب يا ابو سفيان معي الى رسول الله، ده نبي مش ملك. راحوا للنبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم اول ما شاف ابو سفيان بعد الصلاه قال: يا ابا سفيان، اما ان لك ان تشهد اني رسول الله؟ اللي هو خش بقى مدرسه الحب بقى، ارجع لربنا. اما ان لك ان تشهد اني رسول الله؟ فقال ابو سفيان: ما احلمك، ما اكرمك، ما اعظم عفوك. لو كان الهي على الحق والهك على الباطل ما انتصرت علينا، ولكنك انتصرت لان الهك الحق. قال: اذا اسلم يا ابا سفيان. يلا بقى، ايه ناقص بعد كده؟ ناقص تشوف ايه اكتر من كده؟ قال: يا محمد، اما هذه ففي القلب منها شيء، مش قادر بصراحه قوي يعني. فقال العباس: يا ابا سفيان اسلم قبل ان تضرب عنقك. قال: اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. بيقول لك اسلم كده ابو سفيان وما كانش واضح ان هو اسلم الاسلام الصادق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: طيب خلاص. فالعباس قال له: يا رسول الله، على فكره صخر ابو سفيان يعني صخر ابن حرب ده بيحب الفخر، ما تديله حاجه كده تحسسه ببرستيج قوي. قال: اذا من دخل دار ابي سفيان فهو امن. يلا يا ابو سفيان روح قول لمكه اللي يخش داري ما حدش هيقرب منه، حاجه فخر جدا. ثم قال النبي: يا عباس خذه معك في خيمتك الى الصباح. فقال ابو سفيان: اغدرا هتموتوني ولا ايه؟ قال: لا، ولكن كن معه الى الصباح. بص النبي بيعمل ايه. تاني يوم الصبح اتجهزت الجيوش بتتحرك على مكه، العباس وابو سفيان وقفوا على راس الجبل. ابو سفيان بيبص على جيش مدرسه الحب، ايه ده؟ ايه القوه دي؟ ايه العز ده؟ ايه الترابط ده؟ ايه الحب ده؟ ايه الجدعنه دي؟ مين دول يا عباس؟ ايه القبيله اللي معديه دي؟ قال: هؤلاء مزينه. قال: ومالي ومزينه؟ هم اسلموا؟ دول بقوا جامدين قوي. اين جيش محمد؟ فين الجزء؟ فين الكتيبه بتاعت النبي؟ قال: عندما يمرون ستعرف. شويه وجت كتيبه كلها حديد من فوق لتحت، عيونهم بس اللي باينه، معهم رايات خضراء عمالين بيدبوا في الارض، المهاجرين والانصار. قال: من هؤلاء يا عباس؟ قال: هذا محمد عليه الصلاه والسلام، مؤسس مدرسه الحب، هذا محمد معه المهاجرين والانصار. قال: هؤلاء وحدهم ليس لنا بهم طاقه. قال: هؤلاء المهاجرين والانصار. ويوصل النبي صلى الله عليه وسلم، ابو سفيان يقول: من دخل داري فهو امن. ويخش النبي ويفتح مكه ويطوف النبي بالكعبه. بص الموقف اللي جاي ده، ايه يا ابو سفيان؟ بص ايه الموقف اللي جاي ده؟ والنبي بيطوف صلى الله عليه وسلم، ابو سفيان قاعد بيفكر جوه باله كده، فكره حلوه، طب ما اجي اقول لمكه والنبي بيطوف كده نهجم عليه. فاذا به النبي يحط ايده على كتفه ويقول له: اذا يخزيك الله يا ابو سفيان، يا ابا سفيان. ايه ده؟ انت عرفت منين؟ عرفت منين ان انا بفكر اغدر؟ اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله، والله ما ايقنت انك رسول الا في هذه الساعه. ويسلم ابو سفيان. الحمد لله على السلامه، باب مدرسه الحب اتفتح لك. وينقلب صبر صخر ابن حرب عن الله لواحد في لحظه ربنا يهديه. يمكن هو من جوه كان عايز يتاكد، الله اعلم ايه اللي كان جوه ابو سفيان رضي الله عنه. خلاص بقى صحابي، وهند اسلمت رضي الله عن هند زوجته، زوجة ابو سفيان. وينقلب بسرعه قوه الاسود وعظمه قلوب الرجال في الصبر عن الله
بصبر مع الله، وتعدي أسبوع ويخش النبي حرب مع هوازن 30,000 هم وإحنا 12,000، ويحصل في بداية الحرب هرج ومرج في الجيش ويحصل كمين ويبعد أغلب الصحابة عن النبي، وفجأة النبي يلاقي نفسه لوحده. مين اللي وقف جنب النبي يحميه في الحرب اللي بعد فتح مكة ب10 أيام؟ لا، العباس بن عبد المطلب وابو سفيان صابر مع النبي. الناس كلها بعدت عن النبي والنبي بينده والعباس بينده يا اصحاب سوره البقره يا اصحاب بيعه العقبه، فين المسلمين؟ سايبين النبي لوحده. وينزل النبي عن الحصان بتاعه يركب البغله بتاعته عشان البغله ما تطلعش تجري، الحصان ممكن يخاف ويجري. وابو سفيان ماسك بغله نبي بيحارب معاه، ويجي سهم يخش في عين ابو سفيان فتفقع احد اعين ابو سفيان ويشوفها النبي، يقول له ادعي لك ان ربنا يرجعها لك ولا تصبر؟ قال له اصبر ولي الجنة يا رسول الله. قال له أيوة ليك عينين في الجنة. فيصبر أبو سفيان على الإصابة دي وتروح عين. ومن فقد أو إذا كما قال رب العالمين إذا أخذت حبيبتيه فصبر ليس له عندي جزاء إلا الجنة. الحبيبة هي العين. ويروح أبو سفيان يدافع عن النبي وتخلص الحرب وينتقل النبي للرفيق الأعلى، وتيجي بعدها غزوة تانية معركة اليرموك يقف فيها أبو سفيان، وفي البداية برضو يحصل هرج ومرج والجيش الإسلامي يبعد عن بعضه، وأبو سفيان يقول لهم لن ننتصر في هذا الحرب إلا بالصبر في المواطن المكروهة، ويديهم خطبة في الصبر مع الله عز وجل. مين اللي بيتكلم ده؟ ده واحد كان بعيد قوي، بس دلوقتي خلاص بقى طالب في مدرسة الحب ورجع لربنا، وربنا خد بإيديه وهداه. رجع أبو سفيان في وقت كان لازم يلا يا جماعة بسرعة، يلا نرجع لربنا النهاردة، يلا النهاردة ما نبخلش على ربنا اللي بيفرح قوي قوي لرجوع العبد. هو مش هيكسب حاجة ولا هيستفيد حاجة، هو بيفرح ليك أنت، ليه أنا بخلان عليه أن أنا أفرحه النهاردة وارجع له؟ يلا رجع، يلا نجيه، قل له يا رب بحبك يا صبور على حالي، والله بحبك يا رب، شكرا أنك صبرت على حالي. قل له يا رب استجيب يا رب، لان انا نفسي ارجع لك وخايف ابعد عنك تاني، استجيب يا رب ليا وانا بقول لك ثبتني يا رب. انا ياما ثبت جدا وكنت جامد بعيد عنك وانت بتبعت لي الايات وانا بقاوم محدش ياخدني لربنا، يا رب خلي القوه دي كلها في القرب منك وفي الثبات على طاعتك. يا من الى رحمته المفر ومن اليه يلجا المضطر، بك استغثنا يا مغيث الضعفاء، فأنت يا رب حسبي وكفى، وقد رفعنا أمرنا إليك وقد شكونا ضعفنا عليك، فارحمنا يا من لا يزال عالما بضعفنا ولا يزال راحما، أنت الذي تهدي إذا ضللنا، أنت الذي تعفو إذا زللنا، يا منقذ الغرقى ويا حنان، يا منجي الهلكى ويا منان، وقد مددنا ربنا الأكف ومنك ربنا رجونا اللطف، فالطف بنا فيما به قضيت وردنا بما به رضيت، وأصلح اللهم حال الأهل ويسر اللهم جمع الشمل، يسر اللهم جمع الشمل. يا رب اهدينا يا رب وخذ بإيدينا يا رب. يا رب كل واحد عارف عيبه يا رب، بصرنا بعيوبنا يا رب وقدرنا نرجع لك يا رب. ما تخليش حاجة منع بيننا وبينك أبدا، ما تخليش أي حجاب ولا حاجز بيننا وبينك، وقدرنا يا رب، قدرنا إن إحنا لما ناخد قرار الرجوع ليك النهاردة إن إحنا نحس بالفرحة اللي أنت هتفرحها، نحس بفرحتك مالية قلوبنا وأنت فرحان بالتائب. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب. I feel

0: ما زلنا معكم مستمعين الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، والآن نتابع معكم تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 63 من دروس سورة البقرة، ومع الآية 87 بعد 100، وهي قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الصحابة الكرام رضوان الله عليهم ظنوا أنهم إذا قاربوا نساءهم في ليل رمضان فقد عصوا، أو على الأقل اتهموا أنفسهم بخيانة الشرع، فجاء التحليل كي يخفف عنهم وكي ينجيهم من ظنهم أنهم في معصية. فقال تعالى: أحل لكم، دون أن يفهم من هذا أنه كان محرما عليهم. يعني بعضهم ظن أن مقاربة زوجته في ليل رمضان هو معصية، فإذا غلبته نفسه شعر أنه قد خان منهج الله عز وجل. فالحالة المرضية ينبغي أن لا تكون، لأن الله عز وجل حرم علينا الطعام والشراب ومقاربة النساء في نهار رمضان، وأما في الليل فلك أن تشرب وأن تأكل وأن تقترب من زوجك. والقرآن الكريم كما تعلمون يعلمنا الأدب، فكل العبارات التي يفهم منها مقاربة الزوجة جاءت بكناية رائعة. فمرة يقول: أو لامستم النساء، مرة يقول: فلما تغشاها وحملت منه حملا خفيفا، ومرة يقول: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فهذا الذي يقول لا حياء في الدين لا ينبغي أن نفهم هذه المقولة على أن تلفظ الأشياء بأسمائها التي تنفر منها النفس. النفس البشرية تحب الكمال، فربنا عز وجل يعلمنا كيف نتحدث عن هذه العلاقة. بل إن هناك آية دقيقة جدا حينما قال الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك. كل أنواع الانحرافات الجنسية دخلت في هذه الكلمة: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ثم إن الشرع الحكيم علمنا الحياء، فالشيء الذي يؤذي حرمه النبي عليه الصلاة والسلام في العلاقة الزوجية. أما أن تقام الندوات في الفضائيات في تفاصيل هذه العلاقة، التفاصيل التي لا تصدق، هذا الشيء ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. حرم إتيان المرأة في الحيض وإتيانها من دبرها وانتهى الأمر، ما سوى ذلك الأصل فيه الحل. أما الدخول في تفاصيل وتفاصيل وتفاصيل، هذه قد يعني تحرج الصغار قبل الكبار. دائما أنت حينما تتحدث ينبغي أن تعلم من هو الذي تحدثه. فإن كان طفلا لا علاقة له بهذا الموضوع هذا قد يدفعه إلى تساؤلات كثيرة وإلى بحث وإلى اهتمام قبل وقته المناسب. فهذه الكلمة أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. قال بعضهم معنى الرفث ما يبغيه الرجل من امرأته من كل الدرجات والمستويات. والشيء الذي يلفت النظر في هذه الآية أن الله عز وجل يقول هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، يعني الله عز وجل أودع في الإنسان شهوة نحو المرأة، هذه الشهوة أودعها فيه ليرقى إليه، أودعها فيه ليرقى مرتين، مرة إذا غض بصره عن محارم الله ومرة إذا متعه الله بما يحل له، يرقى إلى الله أولا صابرا ويرقى إليه ثانيا شاكرا. فأصل الشهوة من أجل أن ترقى إلى الله، وأصل الشهوة من أجل أن تدخل الجنة، من أجل أن تغلبها، هي واسعة جدا. يمكن أن تروى هذه الشهوة بزاوية واسعة جدا، لكن الله عز وجل حدد زاوية معينة هي الزواج. فالمؤمن يضبط هواه وفق منهج الله، والآية الكريمة ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. والمعنى المخالف أن الإنسان لو اتبع هواه وفق هدى الله لا شيء عليه. معنى هن لباس لكم أي أن الزوجة ستر لزوجها من المعصية، بدل أن يعصي، بدل أن يطلق بصره في عورات المسلمين، بدل أن يتلصص، بدل أن يقيم علاقة محرمة، بدل أن يعتدي على أعراض الآخرين، بدل أن يقع في فحش وحرام، قال هن لباس لكم، زوجاتكم أبيحت لكم، يسترنكم من المعصية. فلذلك يفهم من هذا أن أي امرأة تهمل زوجها ولا تتزين له وتدفعه بقصد أو بغير قصد إلى الحرام آثمة أشد الإثم عند الله عز وجل. وهذا مرض تقع فيه زوجات كثيرات، بل إن جل الزوجات يقعن في هذا المرض، يهملن أنفسهن ويهملن تلبية مطالب أزواجهن، فأزواجهن ينصرفن عنهن إلى الحرام. وهذه المرأة التي تكون سببا في صرف زوجها إلى غيرها تحاسب عند الله حسابا شديدا، لأنها لم تعبد الله فيما أقامها، أقامها زوجة، وأول عبادة لها حسن رعاية زوجها وأولادها. أقامها زوجة وأول عبادة لها حسن رعاية زوجها وأولادها. وقد قال عليه الصلاة والسلام اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. وهناك بعض النسوة يعتنين بأولادهن كثيرا ويهملن زوجهن، وهذا أيضا وهذه مشكلة تجدها في معظم بيوت المسلمين. فلذلك انصراف الزوج عن زوجته إلى غير زوجته، أو إطلاق بصره في الحرام، أو تفضيله اللقاءات المختلطة، هذا كله تعبير عن إهمال زوجته وعن تقصيرها في حقه. طبعا هذا الكلام لا يعطي للزوج عذرا، هو واقع في الإثم لا محالة، ولكن زوجته تعد عند الله آثمة لأنها السبب في أن يرتكب زوجها بعض المعاصي. فالذي يربي بناته ليوجه زوجته كي تعلم بناتها أن رعاية الزوج هي العبادة الأولى للزوج. كما كنت أقول لكم دائما هناك عبادة مطلقة وهناك عبادة رتيبة. فالعبادة المطلقة أن تعبد الله فيما أقامه، كل إنسان له عند الله مقام. الغني عبادته الأولى إنفاق المال، والعالم عبادته الأولى تعليم العلم، والقوي عبادته الأولى إنصاف الضعيف، والمرأة عبادتها الأولى حسن رعاية زوجها وأولادها. وكانت الصحابية الجليلة تقف أمام زوجها قبل أن تنصرف إلى مصلاها وتقول له: ألك بي حاجة؟ يعني إذا كان له بها حاجة لا يقبل الله صلاتها ولا عبادتها، لأنها خالفت مقامها الأول في تحطيم زوجها. المرأة المؤمنة مسؤولة عن تحطيم زوجها بأن تعتني بنفسها وبهندامها وبتلبية طلبات زوجها. وبالمقابل الزوج عليه واجبات كبيرة جدا. إن كانت سياق الحديث عن المرأة فليس معنى ذلك أن الزوج معفى من واجبات كبيرة وكبيرة عليه أن يؤديها إلى زوجته كي تتم هذه السكنة بين الزوجين، والسكنة بين الزوجين من آيات الله الدالة على عظمته. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن المرأة لباس للرجل، كيف أن اللباس يلتصق به ويمنع رؤية أعضائه؟ اللباس يلتصق به ويمنع رؤية أعضائه، كذلك المرأة تلتصق بزوجها فتحصنه عن أن يشتهي غيره. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. والزوجة أيضا عندها هذه الشهوة، فإذا كان لها زوج صالح يعني لبى رغبتها بشكل طبيعي أيضا حصنها من أن تنظر إلى غيره. والكلام الآن إلى الرجال، لو أنه أهمل زوجته وغاب عن البيت طويلا طويلا ولم يسمعها كلمة طيبة لطيفة ولم يثني على ما حباه الله به من خصال ومن جمال، ربما أصغت السمع إلى من يثني على جمالها أو من يثني على أخلاقها، عندئذ تميل إلى غيره. الزوجة مسؤولة عن انصراف زوجها إلى غيرها، والزوج مسؤول عن انصراف زوجته إلى غيره. والشيء الذي أنا يعني وصلني من خلال حل مشكلات يعني اجتماعية، أن الزوج الذي يغيب عن بيته طويلا وأن الزوج الذي يعامل زوجته بقسوة بالغة وإهمال شديد مسؤول عن انحراف زوجته إذا وقع، وهو المسؤول الأول، فكما أنها حصن له هو حصن له. والسكنة أن الزوج يكمل ضعفه العاطفي لزوجته فيسكن إليها، والزوجة تكمل ضعفها القيادي بزوجها فتسكن إليه، والزوجة والزوجة متكاملان لا متشابهان. وسر سكونهما لبعضهما وسر السكنة بينهما هو تكاملهما لا تشابههما. والإسلام أيها الإخوة يعني الحياة، ما في إسلام هو صلاة وصوم فقط. الإسلام علاقة زوجية متينة، الإسلام بيت مسلم سعيد، الإسلام حرارة في البيت الإسلامي. أما عبادات تؤدى وبيوت خربة، بيوت فيها الشقاق وفيها البعد وفيها الكراهة والبغضاء والعدوان، هذا حال المسلمين. لذلك دائما حينما تفسد العلاقة بين الزوجين ينصرف كل عن صاحبه إلى غيره، هذا هو الفساد. الآن سميه الاختلاط، الاختلاط محبب الآن لأنه العلاقات الزوجية غير جيدة، فكل طرف يبتغي المتعة بطرف آخر غير الذي هو زوجه، والإقبال على مشاهدة ما على الشاشة أيضا من هذا القبيل، وهذا كله يعني يسهم في إفساد العلاقة ويكون أحيانا نتيجة لفساد العلاقة. يعني أن تمتع عينيك بمن لا تحل لك ولو على الشاشة يفسد هذه العلاقة أو يكون نتيجة لفساد هذه العلاقة. أما المؤمن لا يسمح لنفسه إلا أن يملأ عينيه ممن أحل الله له. شيء آخر هو أن المؤمن حينما يسعى لعمل صالح عظيم تصبح هذه الشهوة جانبا من حياته جانبا، أما حينما ينصرف عن الآخرة تصبح هذه الشهوة كل حياته. في مشكلة كبيرة بين أن يكون الجنس هو الحياة كلها، هذا شيء غير طبيعي ولم نصمم عليه. الجنس حاجة من حاجات الإنسان، أما أن تصبح هذه الحاجة هي كل شيء في حياة الإنسان، هذا ما عند الغربيين، هذا ما وصلت إليه الحضارة الغربية، الجنس هو كل شيء، بينما عند المؤمن هو شيء نظيف، شيء مضبوط، شيء مثمر. يعني انظر إلى بيت إسلامي، انظر إلى أولاد نشأوا في طاعة الله، انظر إلى زوج وزوجة مسلمين بينهما ود كبير ووئام شديد وحب شديد ووفاء عجيب، هذا البيت قطعة من الجنة ولو كان دخله محدودا، ولو كان دخله محدودا جدا قد تجد بيتا إسلاميا هو قطعة من الجنة بسبب العفة، بسبب غض البصر، بسبب البعد عن كل شيء يبغضه الله عز وجل. إذن هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وفي توجيهات نبوية كبيرة جدا، يعني مثلا كان عليه الصلاة والسلام إذا قدم من سفر ما كان في هواتف ولا في اتصالات، كان إذا قدم من سفر توجه إلى المسجد فصلى فيه ومكث وقتا كي يصل الخبر إلى النساء، كي تستعد المرأة لاستقبال زوجها، كي تستعد المرأة لاستقبال زوجها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني وجهنا إلى أن هذه العلاقة مقدسة، ومن لوازم قدسيتها أن تكون حارة بشكل مستمر بين الزوجين. مبعث حرارتها الود، وأن كل طرف من الزوجين يلبي حاجة الطرف الآخر باهتمام شديد. أما حينما ينصرف الزوج عن زوجته والزوجة عن زوجها ينشأ بينهما الخصومات والشقاق، هذا ما يحصل الآن، قد تزور بنتها شهرين وتهمل زوجها، قد تسافر إلى بلد آخر حيث ابنتها هناك أشهرا مديدة وتنسى زوجها. هذا الزوج له حاجة، فحينما نهمل علاقات الزوجين فقد حطمنا الأسرة. دقق في هذه الآية: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، هي ستر لك من معصية كبيرة وأنت ستر لها من معصية كبيرة. ولكن علماء النفس، وقد سمعت أخيرا أن هناك علم نفس جنسي، علماء النفس يقولون الذي يثير شهوة الرجل شكل المرأة، لذلك كان العلاج غض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. لكن الذي يثير المرأة ميل الأنثى ميل اجتماعي في أوله، ميل اجتماعي وليس حسيا، فالمرأة أحيانا تخضع بالقول تخضع بالقول، القول الذي يثني جماله، والقول المعسول تلين له وتخضع. من بعض تفسيرات هذه الآية: ولا تخضعن بالقول. الرجل مأمور أن يغض بصره لأن مبعث شهوته حسي، والمرأة مأمورة ألا تخضع بالقول لأن مبعث شهوتها اجتماعي. ثم إن الله عز وجل يقول: الزانية والزاني. بدأ بالزانية لأنها هي السبب في عرض مفاتنها على الآخرين. أما السارق قال: السارق والسارقة، لأن السارقة أقدر على السرقة من المرأة، فبدأ بالسارق وثنى بالسارقة، لكنه بدأ بالزانية لأنها أقدر على جذب الرجل حينما تهمل حجابها. هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. طبعا من الطرائف أن القرآن حينما ترجم إلى بعض اللغات المترجم ما فقه المراد الإلهي من هذه الآية، فقال: النساء بنطال للرجال والرجال بنطال للنساء، هيك الترجمة الحرفية كانت. نعم. هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. ولأن الله جل جلاله هو الذي يعلم وحده طاقة النفس، قال: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. إن هنا نقطة مهمة جدا، الذي شرعه الله عز وجل هو الذي يناسب النفوس البشرية، فمن زاد أو نقص فقد خالف منهج الله عز وجل. يعني الذي أراد أن يواصل الصيام يومين أو ثلاثة هذا فوق طاقة البشر، ومن فعله فهو يخرج عن منهج الله عز وجل. لذلك النبي الكريم نهى عن الوصال في الصيام. العبرة أن تمتنع عن الطعام والشراب والنساء في نهار رمضان، أما في الليل فلك أن تأكل وأن تشرب وأن تقارب زوجتك إن شاء. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. هنا التوبة ليست من ذنب، ولكن التوبة هنا بمعنى الإباحة. تاب عليكم أي سمح لكم، سمح لكم أن تفعلوا هذا لأنه من حقكم، ولا شيء عليكم لو فعلتموه. علم الله أنكم كنتم تختانون، تتهمونها بالخيانة. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. طبعا هنا إشارة لطيفة إلى أن أصحاب النبي عليهم رضوان الله كانوا من الورع بمكان، حتى لو لم يأتهم تشريع إلهي كانوا حينما يتوهمون أنهم وقعوا في مخالفة يتهمون أنفسهم أشد الاتهام. وهذا ينقلنا إلى حقيقة، وهي أن الورع أصل كبير في الدين. المؤمن الصادق يتهم نفسه دائما بالتقصير، وهذا عين الصواب، بينما الذي يزكي نفسه مذموم عند الله عز وجل. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. المؤمن الصادق يتهم نفسه دائما، بينما المنافق يزكي نفسه دائما، والذي يزكي نفسه متهم عند الله عز وجل بل مذموم عند الله عز وجل. فكلما، وبالمناسبة الموقف الكامل أن تتهم نفسك وأن تحسن الظن بأخيك، بينما معظم الناس يحسنون الظن بأنفسهم ويزكونها ويتهمون إخوانهم بالتقصير. الموقف الكامل: اتهم نفسك، لا تحابي نفسك، لا تجعلها فوق مقامها. فالله عز وجل متكفل أن يحجم الإنسان. قل عن نفسك ما شئت، زكها ما استطعت، لكن الله متكفل أن يعيدها إلى حجمها الحقيقي، يضعها في ظرف فتسقط. فالأولى ألا تزكي نفسك، بل تسأل الله بل أن تسأل الله السلام. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. نعم. والتوبة التي شرعها الله عز وجل رحمة كبرى للإنسان، حتى لو أخطأ باب التوبة مفتوح. وبالمناسبة ما أمرنا أن نتوب إليه إلا ليتوب علينا، وما أمرنا أن ندعوه إلا ليستجيب لنا، وما أمرنا أن نستعين به إلا ليعيننا، وما أمرنا أن نستغفره إلا ليغفر لنا. وإلا كلام ما له معنى. لو أن الله أمرنا أن نتوب ولا يتوب علينا كلام، والله عز وجل منزه عن أن يقول كلاما لا معنى له. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. يعني لهذه الآية معاني كثيرة جدا، لكن أوجه التفسيرات هذه الآية: ابتغوا ما كتب الله لكم من الزواج لإنجاب الولد. وهذا الولد الذي ينجبه الزوجان والذي يربى تربية صالحة هو امتداد لحياة الأبوين. وتعلمون أن الحديث الصحيح: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فالولد الصالح صدقة جارية واستمرار لوالديه. لذلك فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم من الولد، لأن الولد ذخر. يعني بجوز هيك، حدثني مهندس عمله في شركة سيارات ضخمة جدا في أمريكا، عمله يصمم سيارة لعام 2010. يعني هناك تطور في بنية الأسرة، هناك تطور في دخل الفرد، هناك تطور في نوع الطاقة التي سوف تستخدم في تحريك هذه المركبة. فأنا داعبته، قلت له: ما الخطة أن تكون هذه المركبة لرجل وزوجته وكلب في الوراء يجلي كلب؟ وهذا شيء واضح جدا في العالم الغربي، عزف الأزواج عن إنجاب الأولاد إلى تربية الكلاب. الله عز وجل أمرك أن تبتغي ما كتب الله لك من إنجاب الذرية ليكون الولد عملا مستمرا من بعدك. يعني الأب الذي يربي ابنا صالحا، هذا الابن وذريته وذرية ذريته إلى يوم القيامة في صحيفته. فهذا الحديث لو عقله المسلمون لاندفعوا إلى تربية أولادهم التربية الصحيحة، كي يكون الابن استمرارا لأبيه من بعده. هم يربون الكلاب والمسلمون يربون أبناء صالحين. بالمناسبة الحديث الذي يتداوله المسلمون اليوم أنه تناكحوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة، أنا والله لا أصدق أبدا أن يكون التباهي من قبل النبي عددياً إطلاقاً. وهذا المعنى ليس وارداً في حديث رسول الله. يتباهى بنا نوعياً، يتباهى بذريته الطائعة لله المستقيمة على أمر الله التي ترفع راية الإسلام عالية في الآفاق. يتباهى النبي بأمة تنشر هذا الدين، بأمة مطبق فيها العدل، بأمة مطبق فيها الدين. فأنه يتباهى النبي بكثرتنا فقط. الآن في مجتمعاتنا أب أنجب 10 أولاد وألقاهم في الطرقات، محمود أم مذموم؟ مذموم. أما الأب الذي ربى ولدين تربية صالحة عالية محمود عند الناس جميعا. فأيعقل أن يتباهى النبي بكثرة أمته فقط؟ هناك أمم تعد 1,000,000,000 1,200,000,000 وقد لا يقيم الله لها وزنا يوم القيامة. أمم 900,000,000 يعبدون البقر، 900,000,000 في شرق آسيا. أمم لا تعد ولا تحصى شردت عن الله شرود البعير. ما في منهج هلأ بالعالم الغربي، ما في أسرة أبداً. في مساكنة، مساكنة يعني يسكن مع امرأة ويعاشرها كزوجة وليس لها أي صفة إطلاقا، فإذا مل منها ركلها بقدمه. مجتمع منحط، مجتمع متحلل، مجتمع متفكك، في تقدم علمي هائل، في تقدم تكنولوجي هائل، بس في انهيار اجتماعي شديد. بل إن بعض رؤساء أمريكا قال إنه هناك خمس أقطار تهدد أمريكا، قال تفكك الأسرة وانحلال الأخلاق وشيوع المخدرات والجريمة، هي أكبر أخطار العالم الغربي الآن. أما أن يتباهى النبي عليه الصلاة والسلام بكثرة ذريته كما، هذا مستحيل بحق النبي. يتباهى بها نوعا، يتباهى بأمة قوية، يتباهى بأمة متعلمة، يتباهى بأمة منتجة، يتباهى بأمة متماسكة، يتباهى بأمة إخلاقية، يتباهى بأمة راقية. ولا إحنا الآباء، من منا يتباهى أنه أنا عندي 18 ولد كلهم جهلة مثلا؟ يقول لك ابني دكتور، ابني مهندس، ابني بمنصب رفيع، ابني مثلا داعي مثلا. فالإنسان يتباهى بابن متفوق ولا يتباهى بابن متخلف. لذلك وابتغوا ما كتب الله لكم، ابتغوا الولد. يعني هذا العمل الذي يفعله كل أب، يستطيعه كل أب لو لم تكن داعية، ما أتيح لك أن تكون خطيبا ولا داعية ولا عالما كبيرا ولا شخصا مرموقا، أنت إنسان عادي ما عندك أولاد بالبيت، بإمكانك أن تصل إلى الجنة من أوسع أبوابها بتربية أولادك. والله قد نجد أطفال تقول كأنه ملك، ملك ملك من الحرص والمتابعة والضبط والتوجيه والتعليم. فلما ربنا عز وجل قال فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم من الذرية، حتى ورد عن سيدنا عمر أنه يقول والله أقوم إلى زوجتي وما بي من شهوة إلا ابتغاء ولد صالح يرفع الناس من بعدي. أرأيت إلى هذا التفعيل؟ أقوم إلى زوجتي وما بي من شهوة إلا ابتغاء ولد صالح ينفع الناس من بعدي. فأنت متاح لك أن تربي ابنك، لا أن تدع الشاشة تربيه، أنت ربيه، ربه على حب نبيك، يعني علمه سيرة النبي، وربه على حب أصحابه الكرام، علمه سيرة أصحاب رسول الله. أما لو سألت الشباب اليوم ماذا يعرفون عن أصحاب النبي؟ لا يعرفون شيئا، أما يعرفون كل لاعبي الكرة وكل المغنين، هي ثقافتهم، ثقافة شاشة. فلذلك تربية الآباء يعني رسالة كبيرة جدا. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم من الولد الصالح. وقد تنجب بنت، وهذه البنت إذا ربيتها تربية صالحة ربت أسرة. من علم فتى علم فتى، ومن علم فتاة علم أسرة. إذا ربيت بنت تربية صالحة وكانت زوجة صالحة وأنجبت خمسة أولاد دفعت بهم إلى المجتمع، كانوا أناسا صالحين، كل هذه الذرية في صحيفتك. أنت على الحالتين ربحان. بل إنه من جاءه بنتان فأحسن تربيتهما فأنا كفيله في الجنة. قالوا وواحدة، قال وواحدة. كل واحد عنده بالبيت بنتين ورباهم تربية إسلامية عالية، رباهم على معرفة الله وعلى طاعة الله وعلى التستر وعلى الأدب وعلى العفة وعلى أن يكون زوجات صالحات، هذا وضع قدميه في الجنة وهو في الدنيا، ما قولكم؟ إذن وقفتنا المتأنية في قوله تعالى عند قوله فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم من الولد الصالح. يعني واحد تم بجمع الأموال وجمع أموالا طائلة. والله جمع أموال بعام 70 100 مليون ترى. عام 70 يعني 1000 مليون. ونسي أن يربي أولاده. فأحد أصدقاء والده شاهد ابنه في الطريق، قال له: إلى أين؟ اسمعوا ماذا قال هذا الابن وهو يستمتع بمال أبيه. قال له: رايح اسكر على روح أبيه، هيك بالعبارة الصريحة. هذا الذي لا يربي أولاده يدفع الثمن باهظا. والإنسان في حياته أساسا إذا رأى ابنه شاردا والله تأتيه آلام لا يعلمها إلا الله، والله يعتصر قلبه الألم، والله يذوب من شدة الألم إذا رأى ابنه قد دخل البيت في الساعة الثانية ولا يعلم أين كان، مع من يسهر وهو محطم. والإنسان له فراسه. إذا الإنسان لأولاده رفقاء صالحون تأتي الابن متألق معه، أما إذا في رفقاء سوء والعياذ بالله فالانحراف واضح بين. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يعني بجهة الفجر الضياء، يعني تباشير الضياء ترسم خطا في أفق الشرق، تباشير الضياء ترسم خطا أبيض في أفق الشرق، هذا هو الخط الأبيض، يليه السواد، سواد الليل هو الخط الأسود. فإذا ظهر خط أبيض وخط أسود فقد دخلنا في الفجر الصادق. قال: وكلوا واشربوا، هذا طبعا أمر إباحة، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. أيها الإخوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال، صوم المستمر، فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. يعني بمجرد أن تغيب الشمس فأنت مفطر حكما، ولو لم تأكل شيئا ولو لم تشرب انتهى الأجر. الإسلام وسطي متوازن متناسب مع فطرة الإنسان. سمح لك أن تصوم من الفجر وحتى غروب الشمس ثم أتم الصيام إلى الليل، لأنه إلى الليل إلى تفيد انتهاء الغاية، يعني الصيام ينتهي عند مجيء الليل، ومجيء الليل غياب الشمس. فلمجرد أن تغيب الشمس فقد أفطر الصائم ولو لم يأكل شيئا، انتهى الأجر. فلذلك ليس من السنة ولا من الورع أن يواصل الإنسان في الصيام، ومن السنة بالعكس، ومن السنة أن تبكر بالإفطار، يعني أن تأكل لمجرد أن تسمع صوت المدفع أو لمجرد أن تعلم أن الشمس قد غابت بطريقة أو بأخرى. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. يعني هناك في الإسلام ما يسمى بالاعتكاف، والاعتكاف لزوم الشيء، يعني أن تدخل بيت الله وأن تنوي أن تعتكف فيه تقربا إلى الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام من عادته في رمضان أنه يعتكف العشر الأواخر من رمضان، يعني ينقطع عن الدنيا، يعني شحنة روحية عالية جدا، يبتعد عن الزوجة وعن الأولاد وعن الأهل وعن الأعمال والعلاقات وكل ما يشغله عن الله عز وجل، يعتكف في المسجد. وإذا لم يتح للناس الاعتكاف الآن لا بد من جلسة مع الله من حين إلى آخر. على كل، أنت حينما تأتي إلى المسجد فأنت معتكف، ولو مكثت به من المغرب حتى العشاء. يعني أنت دخلت بيت الله تقربا إلى الله. الاعتكاف لزوم المسجد تقربا إلى الله عز وجل. لذلك ولا تباشرهن، مباشرة المرأة يفسد الاعتكاف. طبعا الإنسان إذا معتكف في مسجد بإمكانه أن يخرج منه لأمر قاهر، ليقضي حاجة أو ليأكل أو ليشرب، هذا لا يمنع اعتكافه. فلو خرج وباشر امرأته في البيت فسد اعتكافه. إنه الاعتكاف البعد عن يعني ما يقربك من الدنيا ولو كانت مباحة. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. يعني الإنسان برمضان إذا بيقدر يخفف علاقاته، إذا في مشكلة يحلها قبل رمضان، في يعني فك شركة يفكها بعد رمضان، يخلي رمضان في تفرغ لله عز وجل، فهذا نوع من الاعتكاف. يعني أنا قد أقول لكم طبيعة العصر لا تسمح بالاعتكاف المستمر. أخ موظف مدرس ما في يغيب عن عمله، لكن طبيعة هذا العصر تسمح لنا باعتكاف متقطع، هو حضور مجالس العلم، هذا اعتكاف، هذا هي من أرقى العبادات. يعني أنت دخلت إلى بيت من بيوت الله تصلي وتقرأ القرآن أو تستمع إلى القرآن وتستمع إلى درس علم، هذا اعتكاف. دخول المسجد والمكوث فيه تقربا إلى الله عز وجل هذا اعتكاف. لكن بالمناسبة يروى أنه إن ابن عباس رضي الله عنه كان معتكفا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى رجلا مهموما قال له ما لي أراك كئيبا؟ قال والله ديون لزمتني لا أطيق سدادها. قال له لمن؟ قال لزيد لفلان. قال أتحب أن أكلمه لك؟ قال إذا شئت. فخرج ابن عباس من معتكفه، قال له أحدهم يا ابن عباس أنسيت أنك معتكف؟ قال لا، ولكني سمعت صاحب هذا القبر، أشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام والعهد به قريب، وبكى وقال والله كما سمع من صاحب هذا القبر من النبي الكريم لأن أمشي مع أخ في حاجته، لأن أمشي مع أخ في حاجته خير لي من صيام شهر واعتكافه

عقود الله هامش أمان. ما قال فلا تعتدوها، قال فلا تقربوها. كيف ترى أن وزير الكهرباء أحيانا يأمر بوضع لافتات أمام خطوط التوتر العالي، ممنوع الاقتراب من الأسلاك؟ ما قال ممنوع مس الأسلاك، لأن هذا السلك في حوله ساحة مغناطيسية عالية جدا تجذب إليه من يقترب منه. فالأمر لا يأتي ممنوع مس التيار، ممنوع الاقتراب، في قوة جذب. وفي معاصي أيها الإخوة فيها قوة جذب، منها المرأة. الله قال ولا تقربوا الزنا، ما قال ولا تزنوا، لا تقربوا. يجب أن تبقي بينك وبين المرأة هامش أمان، فلا خلوة، ولا أن تصحب الأراذل، ولا أن تتنزه في الطرقات، ولا أن تملأ عينيك من محارم الله. هذه كلها دخلت منطقة الخطر، دخلت الساحة التي تشكدها حولها المرأة. فلذلك وتلك حدود الله فلا تقربوها. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. أيها الإخوة، هذه الآية التي وردت في آيات الصيام، أنا وقفت وقفتين متأنيتين عند كلمات فيها، وقفت عندهن لباس لكم وأنتم لباس لهم، ووقفت عند قوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم من الولد الصالح. فالإنسان عليه أن يحصن نفسه بالزواج، ولا سيما في هذه الأيام. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من ترك الزواج مخافة العيلة فليس منه، لأنه حق على الله، حق على الله أن يعين الشاب إذا طلب العفة. هذا شيء ثابت، شاب مؤمن يخشى أن يعصي الله، إذا طلب العفاف فحق على الله أن يعينه. فالزواج حصن، والزواج سبب لإنجاب الأولاد الصالحين من بعد. لذلك لا رهبانية في الإسلام، الزواج سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، وكل إنسان يسهم بشكل أو بآخر، كل إنسان يذلل العقبات أمام المتزوجين له أجر عند الله كبير. يلي قدم بيت، يلي قدم مبلغ من المال مساعدة، يلي قدم أثاث، يلي قدم مهر، يلي زوج بنته ما شدد على الصهر، اتساهل معه، هذا كل إنسان له أجر. إذا تعاوننا بشيء النكاح، وإذا لم نتعاون يشيع استفاح محل النكاح، حاجة أساسية في الإنسان. فإذا وضعنا عقبات عالية أمامه، طبعا سلك الإنسان طريق منحرف. فإذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه ولم تزوجوه، ما عنده بيت أو ساكن خارج دمشق مو مقبول، أو ما عنده سيارة، أو ما له دخل كبير يحقق طموحات بنتنا، فإذا كان هذا هو المقياس فأبشروا بفساد عريض، وأبشروا أن تتحول بيوتات المسلمين إلى بيوت دعارة كلها. فأنا ركزت على كلمة هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ولا سيما في هذه الأيام العصيبة الذي تبدو فيه المرأة في الطريق كما خلقها الله، لم يبق للزوج شيء منها. هؤلاء النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات، إلعنوهن لأنهن ملعونات، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، لأنها تثير الشهوة قبل أوانها. شاب بينه وبين الزواج 10 سنوات أو 20 عام أحيانا، هذه تثير فيه أعمق شهواته، فهي لا تدري ماذا تفعل. لذلك هذه المرأة المتسترة، هذه لها عند الله مقام كبير، هذه التي لا تؤذي شباب المسلمين، لا تثير فيهم الشهوات قبل أوانها.

0: هذه المرأة التي تحفظ مفاتنها عن أنظار الرجال والشباب، هذه امرأة ترضي الله عز وجل. أما التي تظهر مفاتنها أمام الرجال، هذه امرأة تلقي القنابل في دروب الشباب دون أن تشعر. فلذلك التركيز في هذه الآيات على تحصين الشباب بالزواج، وعلى أن يبتغوا من الزواج الولد الصالح أو البنت الصالحة التي تنفع الناس من بعده. يعني أنا كلما ذكرت موضوع الزواج حضرتني آية لا علاقة لها بالزواج، لا أدري لما، لكن أراها منطبقة على الموضوع انطباق كلي. قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. يعني الشاب المؤمن حينما يسعى للزواج قد يتعب كثيرا حتى يأمن مأوى صغير، قد يتعب كثيرا ليؤسس هذا المأوى، قد يتعب كثيرا ليقدم المهر لزوجته، لكنه يرجو من زواجه ما لا يرجوه الشاب الشارب. ذاك يرجو المتعة، وهذا يرجو ولدا صالحا ينفع الناس من بعده، هذا يرجو بيتا إسلاميا، هذا يرجو لبنة محكمة في بناء شامل، وذاك يرجو المتعة والابتهال. فلذلك أيها الإخوة، يجب التطبيق العملي لهذا الدرس، أن نسهم جميعا بأية طريقة في مساعدة طالبي الزواج. يلي قدم بيت، يلي قدم هدية ثمينة، إنسان تزوج، والله سمعت عن شيء في بعض البلاد الإسلامية أعجبني جدا، إنسان تزوج، بتولى إنسان إحصاء كل حاجاته، كل إنسان يريد أن يقدم هدية لهذا الشاب المتزوج يسأل هذا الشخص ما يحتاج، عنده قائمة، بدل أن تأتي الهدايا عشوائية وغير مفيدة وغير ذات قيمة، لا تقدم له هدية إلا ضمن برنامج دقيق هو هذه كل حاجاته. فقد يسهم 4 بشراء براد مثلا، قد يسهم 5 في شراء مثلا حاجة أساسية. هو الحياة كلها تعاون، والحياة يعني من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط. فنحن التطبيق العملي لهذا الدرس أن نسهم بشكل أو بآخر في تسهيل الأمور أمام المتزوجين، لأن الله عز وجل يقول: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. أمر إلهي، معنى أنكحوا يعني يستروا سبل الزواج لكل إنسان. أنكحوا الأيام، من هو الأيام؟ الإنسان الذي لا زوجة له، أو المرأة التي لا زوج لها، ثيبا كانت أو بكرا. وفي أمر إلهي، يعني معنى ذلك سهلوا سبل الزواج ليحل النكاح محل السفاح، لتحل الأسر محل بيوت الدعارة، لتحل الأسر محل بيوت الدعارة. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. سيدنا شعيب لما عرض ابنته على سيدنا موسى قال له: وما أريد أن أشق عليك، وما أريد أن أشق عليك. هذا منهج، يعني أي أب عنده بنت ينبغي ألا يشق على خاطب ابنته إذا كان دينه جيد أخلاقه عالية، لكن قليل ذات اليد. الفقير قد يغنيه الله عز وجل، أما الغني الفاسق قد يزداد فسقا، والحمد لله رب العالمين. أخواننا الكرام، في سؤال نقول: هل يجوز للخاطب بعد كتب الكتاب الشرعي طبعا العقد القانوني أن يخرج مع خطيبته بدون ثالث لوحدهما أو لمدة طويلة؟ أرجو البيان. أخواننا الكرام، حينما يعقد العقد فهي زوجته وهي مباحة له، ولكن العرف يؤخذ به بعين الاعتبار، بأعراف المسلمين في عقد قران وفي عرس، فإذا خرج بها فيما بين العقد والعرس وكانت خلوة بينهما وتم الأمر النهائي، ثم كره منها خلقا بإمكانه أن يتهمها بأنها ليست بنتا، أليس كذلك؟ بحسب العرف هكذا. يعني إذا تم لقاء بين من عقدت عليها عقدا فيما بين العقد والعرس ثم كرهتها أو نفرت منها أو أردت أن تنقض عهدك معها، معك حجة أنها ليست بنتا، ما في دليل. لذلك الآباء حينما يتشددوا في عدم خروج بناتهم مع من خطبهم من أجل أن يكون هناك عرف معروف، العرس شيء وعقد القران شيء آخر، هذا هو، هذه وجهة نظري. الشرع أحيانا لأنه العرف يأخذ دورا مهما في الشرع، إذا ما في نص العرف يؤخذ به عند الناس كلها، الدخول بالعرس وعقد القران ما في دخول. فلو أن إنسان اتهم خطيبته بأنها ليست بنتان العرف يصدقه، ما صار عرس لأنه. فالأولى أن نقرب بين عقد القران والعرس، نقرب، وكلما قلت المسافة الزمنية كان أولى، دفعا للشكوك ودفعا للقيل والقال. والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى ما تيسر من تفسير القرآن الكريم مع الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما

يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العين

قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم

بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزق

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العصر. الله.

أشهد أن لا

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، تقبل الله الطاعات، كل عام أنتم بخير وعيدكم مبارك وأيامكم بإذن الله سعيدة. وبمناسبة هذا العيد السعيد أحب أن أعطي بعض القواعد التي لها علاقة بالعيد. أول قاعدة أن في بعض الناس يكرروا عيد بأي حال عدت يا عيد، وكيف نفرح بالعيد ونحن في هذه المآسي التي تجري في الأمة في فلسطين، في السودان، في اليمن، في أماكن كثيرة، كيف نفرح؟ لا لا لا تخطئوا، المسلم حياته ما تكون كلها فرح ولا تكون كلها حزن. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حزن على الصحابة الذين تم اغتيالهم غدرا أخذ يدعو على القبائل رعل وذكوان وعصية، فبعد ما قنت شهر نزل الأمر من الله سبحانه وتعالى بالتوقف عن القنوت، حتى قال بعض العلماء أن القنوت ما يكون أكثر من شهر، لأن ما يجوز أن الحياة كلها تكون فقط حزن على مصائب. وما ذنب الأطفال في هذه المسألة؟ خلوهم يفرحوا، حتى في فلسطين، حتى في السودان، خلوهم يفرحوا ما استطعتم، لأن لا يجوز أن يأتينا عيد ونظل يعني في الحزن والأسى في هذا العيد. طبعا طبعا قلوبنا تتقطع وتتألم على ما يجري في الأمة، وبالذات في غزة والسودان بشكل مؤلم، وحجم الكارثة كبير جدا. وهنا يأتي النصيحة الأخرى، وهي أننا نفرح بالعيد بطريقة تجعل الآخرين يفرحوا بالعيد. فهنا ادعموا، ادعموا إخوانكم في فلسطين، ادعموا إخوانكم في غزة، في السودان، في اليمن، في غير، ادعموا، لأن هذا جزء من نقل السعادة إليهم إن شاء الله. أيضا من المعاني التي أحب أن أؤكد عليه أن العيد، عيد الأضحى بالذات، هنا يأتي في الأول، في العاشر من ذي الحجة، العاشر من ذي الحجة. لا تنسوا أن الله سبحانه وتعالى عظم لنا العشر الأوائل من ذي الحجة، والفجر وليال عشر، وجاء في الحديث أحب الأيام إلى الله عز وجل هذه العشر، العشر وليس تسع. بعض الناس يأخذ العبادة ويحرص على الصيام ولا غيره في التسع، وبعدين يأتي يوم العيد والناس تتوسع في المعاصي. العاشر هو أحد أيام العشر التي هي من خيرة أيام السنة، أكثر فيها من التكبير والتهليل والحمد والثناء على الله عز وجل. فما نعمل معاصي بعد فترة الطاعة التي عشنا بها. أيضا لا تنسوا إخوانكم الحجيج، نسأل الله سبحانه وتعالى لهم القبول، ونسأل الله تعالى أن ييسر عليهم أعمال الحج ويرزقنا كما رزقهم هذه الشعيرة المباركة. فندعو لهم ونقتدي بهم. فالعاشر من ذي الحجة نحن نذبح ونتصدق ونفعل أعمال الخير، ونحن كأننا نشاركهم عن بعد فيما هم فيه. فالأمة كلها، كلها الأمة تشارك في فرحة هؤلاء الحجاج الذين إن شاء الله قبل الله تعالى عملهم بالأمس، فيجعل الله سبحانه وتعالى هذا اليوم يوم جديد مبارك، كأنها حياة جديدة تبدأ حياتهم من جديد كيوم ولدتهم أمهاتهم، ونسأل الله أن يكتب لنا الأجر مثلهم. أيضا ونحن نتحدث عن العيد، لا شك أن من شعائر العيد صلة الأرحام. ولذلك عندي نصيحة لمن قطع رحمه، حتى لو بأسباب وجيهة، وكل إنسان يظن أن عنده أسباب وجيهة، حتى لو بأسباب وجيهة، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، تجاوزوا، سامحوا، من يريد أن الله سبحانه وتعالى يعفو عنه يعفو، من يريد أن الله يسامح يسامح. فهذه الأخلاق العظيمة مطلوبة من كل مسلم، فممارستها صعبة لكن مارسوها في هذه الأيام المباركة. لا تنسوا أن العيد، عيد الأضحى، هو 4 أيام فيها ليس فقط الفرحة لكن فيها أيضا شعائر مثل التكبير والتهليل بعد الصلوات وفي الأسواق وغيرها. ف
فلا تنسوا الذكر الدائم في هذه الأيام المباركة. وأختم بأن لا تظنوا أن أحوال الأمة لن تتغير. لما كانت المصيبة الكبيرة اللي تجري في سوريا والجريمة الهائلة التي لم يرتكب مثلها في تاريخنا الحديث في سوريا، كنت أقول لإخواني وأخواتي في سوريا، وسجلت هذا أكثر من مرة، تفائلوا، والله والله أرى النصر كما أراكم، والله أرى أنكم ستتحرروا. في الوقت اللي كان الناس فاقدة الأمل، الحمد لله اللي أكرمنا أن عشنا حتى رأيناه بأعيننا، ونهنئ إخواننا وأخواتنا في سوريا وكل سوريا وكل الأمة بهذا الانتصار العظيم اللي جرى في سوريا، لأن في اعتقادي وجزمي أن سوريا ستكون واحدة من أفضل الدول العربية خلال 10 سنوات بإذن الله. فهذه البداية التي إن شاء الله إعادة بناء من صفر، لكن سيكون بناء جميل بإذن الله تعالى. هذا الذي حدث في سوريا صدقوني سيحدث في غزة بإذن الله، ويحدث في السودان واليمن وليبيا وفي كل بلادنا سيحدث. لا تتخيلوا أن الوضع السيء الذي نعيشه هو النهاية، بل هو ليس حتى القاع، نحن خرجنا من القاع من زمان بصحوتنا الإسلامية التي بدأت بعد 67. نحن الآن في المخاض الذي قبل ولادة أمة تقود البشرية من جديد. افرحوا وتفاءلوا وادعوا وثقوا بالله سبحانه وتعالى، وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فقط ثبات إخواننا في غزة وفي فلسطين وفي جنين وأمثالها، فقط ثباتهم هو نصر، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن تنصروا الله ينصركم، بعدين قال ويثبت أقدامكم. فالثبات الأقدام هذا هو النصر. أما وأخرى تحبونها ستأتي بإذن الله، نصر من الله وفتح قريب، ونراكم فيها بإذن الله تفرحوا فرح مضاعف على فرحكم بالعيد. مبارك لكم العيد، تقبل الله الطاعات، ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار وفي عناوينها: وزيرة الاتصالات الفيدرالية تدافع عن حق الحكومة في حجب وثائق عن اللجنة الملكية لمعاداة السامية، وحكومة العمال ترفض تحذيرات من تأثير إصلاحات الضرائب العقارية على أزمة الإسكان، واتفاق مبدئي بين واشنطن وطهران لتمديد وقف إطلاق النار بانتظار توقيع ترامب، ووسط تصاعد الهجمات مفاوضات عسكرية مباشرة بين لبنان وإسرائيل في البنتاغون، والأمم المتحدة تحذر من تصعيد خطير في لبنان. كانت هذه العناوين، وإليكم الأنباء بالتفصيل. أبلغت لجنة تحقيق برلماني بأن وثائق مجلس الوزراء المتعلقة بتمويل مكافحة الإرهاب قبل هجوم بونداي لن تستخدم في أعمال اللجنة الملكية المعنية بمعاداة السامية والتماسك الاجتماعي، وجاء ذلك بعدما قدمت الحكومة الفيدرالية طلب حصانة للمصلحة العامة ما يمنع الوصول إلى تلك الوثائق. وأكدت وكالة الاستخبارات والأمن الأسترالية آزيو أنها لم تسعى لمنع اللجنة من الوصول إلى الوثائق، فيما دافع النائب العام عن القرار باعتباره ضروريا لحماية آلية عمل مجلس الوزراء. من جانبها قالت وزيرة الاتصالات الفيدرالية ميشيل رونالد أن الحكومة تدعم عمل اللجنة الملكية، مؤكدة أن اللجوء إلى طلبات الحصانة من هذا النوع ليس أمرا استثنائيا. رفضت حكومة العمال تقديرات أعدتها جهات عقارية وإنشائية، قالت إن التغييرات المقترحة على نظام نيجاتيف جيرينج وامتيازات أرباح رأس المال ستفاقم أزمة الإسكان. وتقول مجموعات تمثل قطاعي العقارات والبناء إن الإصلاحات قد تؤدي إلى انخفاض بناء نحو 9,000 منزل على مدى 4 سنوات مع ارتفاع الإيجارات بنحو 9 دولارات أسبوعيا. في المقابل تظهر نماذج وزارة الخزانة أن المعروض السكني سيرتفع بنحو 30,000 منزل خلال عقد من الزمن، فيما قد ترتفع الإيجارات بنحو 2 دولار فقط. وقال وزير الصحة مارك باتلر أن الحكومة تثق بتقديرات الخزانة وتتمسك بها.
2: I'm not sure people will be particularly shocked that the real estate industry, for example, is very happy with the status quo. They don't want to see change. What a surprise that they've got some modelling that indicates the government should do absolutely nothing.
1: إلى ذلك طالب حزب الوطنيين رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي بالدعوة إلى انتخابات مبكرة على خلفية التعديلات الضريبية المقترحة. وقال زعيم حزب الوطنيين مات كانافان أن هذه التغييرات تمثل أكبر زيادة ضريبية منذ جيل، معتبرا أنه يجب عرضها على الناخبين قبل إقرارها من البرلمان. الائتلاف المعارض واصل هجومه على حكومة العمال، وهذه المرة طالب بإجراء تحقيق من قبل ديوان المحاسبة في برنامج بطاريات المنازل الذي أطلقته حكومة العمال، وذلك بعد ارتفاع تكاليف البرنامج بشكل حاد. ويقدم البرنامج حسومات تصل إلى نحو 30% على أنظمة البطاريات المنزلية المرتبطة بالطاقة الشمسية. واتهم وزير الطاقة في حكومة الظل دان تيهان وزير الطاقة الفيدرالي كريس بوين بسوء الإدارة، معتبرا أن كلفة البرنامج ارتفعت من 2 مليار دولار إلى 8 مليارات دولار.
3: So Chris Bowen's at it again. Blowout Bowen. His home battery scheme has blown out from $2 billion to $8 billion. This is poor governance. This is shocking governance. I will be writing to the Auditor General today, seeking from him a commitment to examine the home battery scheme and the clean energy regulators' administration of it.
1: في المقابل قال وزير البيئة الفيدرالي موراي وات إن المعارضة فشلت في الاستجابة للرسالة التي وجهها الناخبون في الانتخابات الأخيرة، معتبرا أن انتخاب توني أبوت رئيسا فيدراليا لحزب الأحرار يظهر أن الحزب ما زال متمسكا بالماضي. وجاءت تصريحات وات بعد انتخاب رئيس الوزراء الأسبق توني أبوت لهذا المنصب، والذي يعد جزءا من الجناح التنظيمي للحزب لكنه يحتفظ بنفوذ مؤثر في رسم توجهاته. وكان أبوت قد شغل منصب رئيس الوزراء بين عامي 2013 و2015، ولا يزال من أبرز الشخصيات المحافظة في حزب الأحرار، لكن موراي وات قال إن الحزب بهذا التعيين لا يزال أسير الماضي.
4: This is the man who, as Prime Minister, delivered savage attacks on health budgets, led the charge against net zero, made himself the Minister for Women, and of course appointed Prince Philip as a Knight of Australia. And by electing him as their President, the Liberal Party have shown that they continue to be locked in the past themselves.
1: رفعت هيئة المنافسة وحماية المستهلك الأسترالية دعوى قضائية ضد شركة أمازون، متهمة إياها ببيع حقائب للأطفال عبر منصتها الألكترونية لا تمتثل لمعايير السلامة الخاصة ببطاريات الأزرار. وتعد القضية هذه هي الأولى من نوعها أمام المحكمة الفيدرالية ضد سوق ألكترونية. وتقول الهيئة أن الحقائب المخصصة للأطفال الصغار والمزودة بلعبة يونيكورن مضيئة قابلة للفصل احتوت على بطاريات أزرار من دون تحذيرات إلزامية منصوص عليها في قانون حماية المستهلك الأسترالي.
5: The unicorn toddler backpacks had a detachable light-up unicorn plush toy containing button batteries. We allege that warning labels required under the Australian Consumer Law were missing from the products or the plastic outer packaging. Button batteries pose a serious safety risk for young children.
1: ووسط تصاعد الهجمات تستضيف وزارة الحرب الأمريكية جولة مفاوضات عسكرية مباشرة بين لبنان وإسرائيل، من المقرر أن تستمر نحو 8 ساعات لبحث ترتيبات وقف إطلاق النار والوضع في جنوب لبنان. وتشمل المباحثات كذلك مستقبل آلية مراقبة وقف إطلاق النار المعروفة باسم الميكانيزم، إضافة إلى بحث ما يعرف باسم بايلوت زونز، وهي المناطق التي تنسحب منها إسرائيل ويتولى الجيش اللبناني الانتشار فيها. إلى ذلك أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء تصاعد الأعمال العدائية في لبنان، معلنة إدانتها الغارة الإسرائيلية الأخيرة على شقة سكنية في منطقة الشويفات قرب مطار رفيق الحريري. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل امرأة وطفلين بالغارة الإسرائيلية، كما استنكرت السلطات اللبنانية الهجمات الإسرائيلية قرب مواقع ومعالم تاريخية محمية من اليونسكو. وجاءت الضربة قرب مطار رفيق الحريري في وقت تتصاعد فيه التوترات جنوب لبنان، حيث عبرت قوات إسرائيلية نهر الليطاني، فيما أسفرت غارات إسرائيلية على مواقع لحزب الله عن مقتل 14 شخصا على الأقل. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن ممثلي الأمم المتحدة في لبنان يواصلان العمل على خفض التوترات ومنع مزيد من التصعيد.
6: We again urge all to respect the cessation of hostilities and stop any further attacks. We reiterate that civilians and civilian infrastructure must never be targeted. We condemn the loss of civilian life.
1: وفي تطور قد ينعكس على مسار التوترات الإقليمية، اقتربت الولايات المتحدة وإيران من تسجيل أكبر اختراق دبلوماسي منذ اندلاع الحرب بينهما قبل 3 أشهر، بعد توصل الجانبين إلى مسودة اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما وإعادة فتح الملاحة في مضيق هرمز، بيد أن مصير الاتفاق لا يزال معلقا بانتظار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب ما أكده جدي فاينس نائب الرئيس الأمريكي. وقال فاينس في حديثه للصحفيين أن أي اتفاق سيحتاج إلى التحقق لا سيما فيما يتعلق بالتزامات إيران النووية. في الرياضة، يتوجه المنتخب الأسترالي لكرة القدم إلى لوس أنجلوس لمواجهة المكسيك في مباراة تحضيرية استعدادا لكأس العالم، ويواصل اللاعبون التنافس على حجز أماكنهم في التشكيلة النهائية، إذ يتعين على المدرب توني بوبوفيتش تقليص القائمة الموسعة من 29 لاعبا إلى 26 قبل تقديمها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم مطلع حزيران يونيو. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم 71 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت: أديلايد زخات مطر 17 درجة، بريسبن مشمس 23 درجة، بيرث زخات مطر تزداد تدريجيا 22، ملبون زخات مطر تزداد خلال اليوم 18 درجة، سيدني مشمس في الغالب 21، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم جزئيا 15 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم محمد الغزي. شكرا لإصغائكم.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

0: الثوب والمكان وتنقية الروح من الشرك والنفاق والرياء مع التداوي بالأعشاب وخاصة الحبة السوداء وأيضا بالرقية الشرعية. وللتعرف على السبل المثلى للتغذية إخوة الإيمان، نبقى الآن مع الدكتور عبد الباسط السيد وحلقة عن التغذية في الطب النبوي.
1: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ملك الملك والملكوت المتنزه بالعزة والجبروت، سبحانه لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سبحانه له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. سبحانه من عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. سبحانه من تكلم علم كلامه، ومن سكت علم نجواه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي الأمي الذي علم المتعلمين وثقف المثقفين. وبعد، حديثنا اليوم إن شاء الله عن التغذية في الإسلام. والإسلام كما اعتنى بكل شيء، لأن الإسلام كمل، فاعتنى بصحة الأبدان، لأن رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم يقول: سلوا الله العفو والعافية، فما أوتي إنسان بعد يقين خير من عافية تعينه على أمر دينه ودنياه. ولذلك اهتم الإسلام بهذه العافية بعد اليقين. ولذلك كان لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع الأسس العامة للتغذية في الإسلام. هذه الأسس العامة تعتمد أنه عندما يستيقظ من نومه صلى الله عليه وسلم يبدأ بالاستنشاق والاستنثار. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يبيت على خياشيم أحدكم. ولذلك أمرنا بالاستنشاق والاستنثار. والاستنشاق هو عبارة عن إدخال الماء بقوة في الأنف، ثم الاستنثار إخراجه بقوة من الأنف. ولقد ثبت علميا أن الاستنشاق والاستنثار الذي أمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقي الإنسان من الإصابة بالجيوب الأنفية، وهذا مبحث من المباحث العلمية التي أثبتتها جميع كتب الغرب. ثم بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتم بتنظيف أسنانه بالسواك، لأنه ما قام صلى الله عليه وسلم من نومه إلا واستخدم السواك، وكان يقول: استاكوا عرضا، يعني ليس السواك كما يستخدمه الناس أيضا طوليا، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: استاكوا عرضا. ولنا حديث بعد ذلك إن شاء الله في السواك. لكن بعد هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ بالشراب، لأن الإنسان بعدما يستيقظ من نومه لابد من استخدام شراب عشان ينظف المعدة والأمعاء ويغسلهم تماما في بداية صباحه. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي بالماء القراح، الماء اللي هو مش مبرد، ولكن إنه الماء اللي موجود في الأسقية وليس موجودا في العراء. وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم كوب من القوارير، القوارير يعني زي من الفخار، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملأه بالماء ثم يزيب فيه معلقة من عسل النحل. وعندما يزيبها رسول الله كان يزيبها جيدا، يعني يرج الإناء بما فيه من العسل رجا جيدا. والناس الحقيقة لم نعلم هذا إلا في القرن العشرين أو أوائل القرن العشرين، عندما عرف تركيب الماء، فوجد أن الماء الكيماويين بيقولوا أن يتكون من ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين، لكنه يوجد في سلاسل. السلاسل دي معناها أن جزيء الماء الواحد مرتبط بالجزيء الآخر بما يسمى بالرابطة الهيدروجينية. ووجد أن الماء عندما تقلب فيه الأشياء ثم يرج رجا

0: جيدا فإن جزيئات الماء تترتب حسب جزيئات المادة المذابة فيه، بمعنى أنك إذا قلبت العسل في الماء ورجيت العسل في الماء فإن جزيئات الماء تترتب حسب جزيئات العسل. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من هديه كان يقول: عليكم بشراب العسل وليس بالعسل نفسه، لأن كثير جدا من الناس لما يأكل العسل يقول لك لا بس الحلاوة بتاعته أصعى أو زيادة، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي بالمعلقة ويذيبها في كوب من الماء. العلم بيقول إن جزيئات الماء ترتبت حسب جزيئات العسل، فحملت جزيئات الماء الطاقة اللي موجودة في العسل فكأنه يشرب قيمة هذا الكوب كله عسل رغم أن المذاب فيه معلقة واحدة. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عنه عالم التغذية الأمريكي أندريا ويل، وأندريا ويل هذا يعتبر أكبر عالم من علماء التغذية في الولايات المتحدة الأمريكية في ولاية جورجيا وأطلانتا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا السلوك كان وكأنه يعلم أن عند إذابة العسل في الماء تترتب جزيئات الماء حسب جزيئات العسل، وهذا ما عرفناه في أوائل القرن العشرين عندما عرف تركيب الماء أنه سلاسل، وبالتالي استخدم هذا الأسلوب حاليا في أوروبا في حمل جزيئات الماء لأي مادة مذابة لإكسابها الطاقة. بعد ما يستخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوب المملوء بالماء المذاب فيه العسل، كان يستخدم هذا كأنه إفطاره صلى الله عليه وسلم، ثم يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاتكاء. يعني هناك نوع من أنواع العبادات المهجورة وهي التفكر والتأمل. التفكر والتأمل، رسول الله بعدما يأخذ العسل كان يتكئ على جنبه الأيمن ناظرا إلى السماء، ليس نوما ولكنه استرخاء. ومن المعروف أن الأسلوب العالمي حاليا أن الإنسان يحتاج إلى الاسترخاء مرتين في يومه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلها بعد صلاة الفجر يتكئ إلى الشروق ويبدأ عبادة التفكر، ثم يفعل هذا بعد صلاة العصر صلى الله عليه وسلم، كان يتكئ على جنبه الأيمن ويأخذ في التفكر في آلاء الله. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: التفكر مخ العبادة. ثم يأتي دور بعد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الظهيرة، كان يذيب 7 تمرات من العجوة في كوب من اللبن، كوب من اللبن البقر، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بألبان البقر فإنها ترم من كل الشجر، يعني تأكل من كل الشجر فتجمع لك كل العناصر الموجودة في كل هذه الأشجار، هذه العناصر المعدنية والفيتامينات وما إلى غير ذلك من احتواء اللبن على كل العناصر الغذائية أو المغذية أو اللازمة لحياة الإنسان. ويضع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 تمرات من العجوة، وبذلك يكون هذا الكوب غذاء كاملا متكاملا من حيث احتوائه على المواد الكربوهيدراتية، المواد البروتينية، المواد الدهنية، الأملاح المعدنية. إن كان اللبن فقيرا في الحديد كما يقولون، فإن التمر العجوة غني بالحديد، بالإضافة إلى السكريات الموجودة في 7 تمرات عجوة، لأنه يحتوي على كميات من السكريات الأحادية التي تمتص في الأمعاء بدون هضم. عندما ينقعها رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل عملية النقع من الصباح حتى الظهيرة، حتى بعد صلاة الظهر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب كوب اللبن ويأكل 7 تمرات العجوة. وكان يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ورواه مسلم ورواه أبو داود ورواه الإمام أحمد في مسنده ورواه الإمام الذهبي وابن قيم في الطب النبوي: من تصبح 7 تمرات عجوة لا يصيبه في هذا اليوم سم ولا سهر. وبذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أكل من ذراع شاة خيبر التي أنطقها الله وقالت يا رسول الله لا تأكل أو لا تكمل الأكل لأني مسمومة. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متصبحا في هذا اليوم بسبع تمرات عجوة فلم يصيبه سم داخلي، وإنما اللي بياخد تمع تمرات عجوة يأكلها في أي يوم لو أصابه سم في الأكل أو مبيدات في الأكل أو أي شيء فإن الكبد يقوم بطرد هذه السموم إلى خارج الجسم ومضاداتها ويخزنها في المخزنات تحت الجلد. ولذلك رسول الله لما أكل من هذه الشاة ومن هذه الذراع المسمومة السم تخزن تحت الجلد، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم من هذا السم. الواقع أني سوف أترك التفسير للسبع تمرات تقي الإنسان من السم الداخلي وكيف أنها تقيه من السحر، لأن هذين المبحثين لابد أن نفرد لهما كلاما مستقلا لعظم الإعجاز العلمي في هديه صلى الله عليه وسلم وفي نور النبوة التي ذكر فيها من تصبح بسبع تمرات عجوة لا يصيبه في هذا اليوم سم ولا سحر. وكان يقول صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماء هو شفاء للعين، والعجوة من الجنة وفيها شفاء من السم. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن يفعل هذا لما نيجي احنا نقدر سبع تمرات عجوة مع كوب من اللبن هنجد انهم بيحتووا على حوالي 500 سعر كبير الى 600 سعر كبير، يعني من 500 الى 600. 500-600 دول يكفي الانسان وجبة كاملة متكاملة. يعني هو المفروض الانسان عندما يأكل ليعيش وعندما يأكل الأكل الصحي فإنه لا يجب ألا تزيد وجبته عن 600 إلى 800 سعر كبير. فبالحساب الطاقة اللي موجودة في هذا الأكل فنجد أن الأكلة كاملة متكاملة، لا يعني لا تحتاج إلى أي نوع من أنواع العناصر، بمعنى احتوائها على الفيتامينات، على الأملاح المعدنية، على الكربوهيدرات، على الدهون، على البروتين. فهي وجبة كاملة متكاملة. الوقت نفسه إنها دايما بلح العجوة بما فيه من ألياف، وهو ما أثبته العلم الحديث. لأن احنا زمان دايما كنا نقول إيه، نقول الأكل لازم يحتوي على العناصر الأساسية من كربوهيدرات ومن بروتين ومن دهون ومن أملاح معدنية ومن فيتامينات. وجد إن في عنصر سادس دخل وهو الألياف، لأنه وجد أن الألياف لازمة للحركة الدودية للأمعاء، والحركة الدودية للأمعاء والحركة الدودية للمصران الغليظ والأمعاء الغليظة هي حركة بتشمل الإخراج. وبذلك وجد أن تمر العجوة أو التمر العادي يحتوي على كميات من الألياف لازمة لهذه الحركة الدودية. بعد هذا يظل رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المنوال حتى صلاة العصر، وكأنه صلى الله عليه وسلم يعني حسب الطاقة الكاملة المحتاجها الجسم. ولذلك بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، ولذلك بيأخذ الحاجة بالقدر الكافي اللازم لتغذية الجسم وإعطائه العافية. ولذلك هذا القدر لحد العصر كافي جدا. يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر ويأكل مقدار غطاء ملء السقاية، والسقاية بتاعتهم كانت في ذلك الوقت زي القوارير اللي عندنا، يعني زي القلل اللي موجودة عندنا كده، والغطاء بتاعها ملء زي معلقة زيت الزيتون الكبيرة، معلقة الشوربة الكبيرة. كان يأتي بمعلقة زيت الزيتون يضع عليها نقطتين من الخل صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بكثرة من خبز الشعير، وكثرة من خبز الشعير مثل نصف كف اليد، ويأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما تأتيه السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها بحصايتين من الملح وتدقهم وتعملهم ناعمين وتضعهم أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول لها أإدامين يا عائشة في طعام واحد، يستكثر على نفسه إدامين. وكان يقول صلى الله عليه وسلم كل الزيت أو اتدموا بالزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. ومعروف أن زيت الزيتون الدهان به يؤخر الشيب، والدهان به أو عمل مسكات للوجه بيؤخر التجاعيد اللي موجودة، يؤخرها ويؤخر هرم الخلايا. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان قرآنا يمشي بين الناس عندما تليت الآية
1: وشجرة

0: وكلمة صبغ للآكلين يقول عليها العالم أندريا ويل: كلمة صبغ نحن نسمي المورثات أو الكروموسومات المسؤولة عن نقل الصفات الوراثية في جسم الإنسان بالصبغيات. ولذلك لم توجد في تفسير ابن كثير والقرطبي وغيرهم من المفسرين بمعنى صبغ للآكلين. قيل أنها تصبغ الجسم، قيل أنه تكسبه لونا، قيل أنها تحسن اللون، لكن لم يذهب أحدا إلى أنها صبغ للآكلين، يعني تحافظه على الكروموسومات أو تحافظ على المورثات، وهو ما أثبته العالم الأمريكي أندريا ويل أنها تحافظ على عدم تآكل الضفيرة الوراثية. ولذلك من هديه صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الذي رواه. وكان عندما يأكل الخل كان يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام الذهبي وابن قيم عن الإمام أبو هريرة وأبو نعيم، كان يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام الخل، مقفر بيت فيه خل. وكلمة مقفر يعني ما افتقر بيت فيه خل. بارك الله في الخل فإنه كان إدام الأنبياء من قبل. وكثيرا جدا من الناس لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل، رأوا أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل منزله أو بيته وسأل عن طعام السيدة عائشة فقالت لا يوجد إلا الخل، فقال نعم الإدام الخل. هذه الرواية لما جاءت بهذه الأسلوب يعني تبان أن رسول الله رضي بالقليل فقال نعم الإدام الخل، يعني زي بعض اللي موجود خل يعني ماشي الأمور. لكن الأمر هنا علميا لما جه برسول الله صلى الله عليه وسلم كان بارك الله في الخل فإنه كان إدام الأنبياء من قبلي مقفر بيت فيه خل، الأمر هنا ثبت علميا أن نواتج هضم المواد الكربوهيدراتية أو النشوية في الجسم تتحول إلى مركب بيسموه أسيتو أسيتيت يعني خل، ونواتج هضم البروتينات تتحول برضو إلى أسيتو أسيتيت اللي هو الخل، ونواتج هضم الدهون تتحول إلى أسيتو أسيتيت اللي هو الخل. فأصبحت الخل هو المركب الوسطي الذي يجمع بين الكربوهيدرات وبين الدهون وبين البروتين كمركب وسطي، وهو ده اللي بيخش في التمثيل الغذائي لبناء الطاقة في الجسم وبناء جميع السلاسل اللي احنا محتاجينها في المركبات اللي احنا محتاجينها في الجسم. ولذلك عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما افتقر بيت فيه خل نعم الإدام الخل، بارك الله في الخل فإنه كان إدام الأنبياء من قبلي، يشير أندريا ويل يقول مش ممكن هذا الكلام يصدر إلا عن علم كامل. طب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتعلم نبي أمي، ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. ورسول الله نبي أمي لكنه تعلم عند ربه، وهذا هو العلم المحيط لأنه من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله رب العزة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. بعد هذا يعتبر هذا غذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل عليه إلى العشاء، ليس هناك أكل بعد هذا إلا إلى العشاء. رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي بعد العشاء ويأكل اللبن الروب اللي هو اللبن الرايب أو اللبن المخمر مع كسرة من الخبز، برضو يعني كأنها استكمال للكسرة اللي هي نصف اليد، ويأكل اللبن الرايب بهذا. في النص بقى كان في نوع من أنواع الخضروات يأكلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في ذلك الوقت الجزيرة العربية كان يوجد فيها الجزر الأحمر والشبت والبقدونس، بيجمع بين عرقين من الشبت وعرقين من البقدونس وجزراية كده تقريبا بتصل إلى طول اليد مهما كان سمكها، يعني لا تزيد في التقدير على 100 جرام. والواقع أن رسول الله داوم إدامة كاملة على البقدونس والشبت والجزر الأحمر. ومن الغريب والعجيب أن احنا بنجد حالياً ان الجزر من سنة 1998 حتى وقتنا الحالي البحوث الأمريكية المستمرة أثبتت أن الجزر بيحتوي على مادتين هامتين هما الكاروتين واللوكوبين، وهاتين المادتين يعني تعتبر من المضادات الأكسدة التي تقي أكسدة الخلايا وبالتالي تحارب الهرم، تحارب الهرم اللي موجود في الخلايا، وفي الوقت نفسه بتحارب الاتجاه إلى الشيخوخة الكاملة. الإضافة إلى أنه وجد أن الجزر نفسه أو الكاروتين والليكوبين المادتين اللي موجودين في الجزر دول بالإضافة إلى اللون اللي موجود، اللون أولا يعتبر وقاية من الأمراض السرطانية، وهذه حقيقة أن ألوان الفاكهة، ولذلك دائما دلوقتي يقول لك لما تأكل طبق سلطة خلي فيه على الأقل ثلاث ألوان، فلذلك وجد أن اللون الأحمر أو اللون الأصفر اللي موجود في الجزر ده بيقي فعلا من السرطان. يعني بيقي يعني التحولات اللي بتتم في الخلية بيخليها تتم في الحدود الطبيعية والحدود الآمنة، بالإضافة أن الكاروتين والليكوبين اللي موجودين في الجزر يعطلوا من ظهور العوامل الوراثية الممرضة، بمعنى أن لو فرضنا أن إنسان ورث السكر من أمه أو ورث السكر من أبوه، المفروض العامل الوراثي هيظهر بعد سن 40 في سكر البالغين. لو بيأكل يوميا زي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما داوم على هذا الأمر، يبقى في هذه الحالة سوف يتعطل ظهور العوامل الوراثية المؤدية للسكر. ولذلك هم وصلوا في أمريكا أنهم جابوا بعض الناس اللي عندهم العامل الوراثي بتاع السكر اللي بيظهر على الكروموسوم رقم 6 في الذراع القصيرة، وبيظهر إما أنه جاي من الأب أو جاي من الأم أو جاي من الاثنين لو كان الأب والأم عندهم سكر، فابتدوا يمسكوا واحد جاي مثلا السكر من الأب، لقوا أن بالجذر ممكن يعطلوا ظهور العامل الوراثي 10 سنوات، يعني بدل ما يظهر في سن 40 يبتدي يظهر في سن 50، واستطاعوا انه يجدوا العاملين الوراثيين. يعني لو فرضت الاب والام هم اللي مورثين العامل لظهور السكر، وجد ان الكاروتين والليكوبين اللي موجود في الجزر يعطل ظهور العامل الوراثي من 5 إلى 9 سنوات، وبالتالي ابتدوا دلوقتي يقولوا هذا الكلام. بالاضافة الى حاجة تاني، ان اللي عنده سكر وبيأكل جزر فان الجزر يقي من مضاعفات مرض السكر، ولذلك داوم رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا يوميا، كان يأكل صلى الله عليه وسلم عودين من الجزر، عودين بقدونس، عودين شبت. لما نيجي نشوف البقدونس بيعمل ايه، البقدونس اولا كمادة تحتوي على الالياف، بالاضافة الى ان فيها مواد بتذيب او تمنع ترسيب الحصاوي في المسالك البولية. الشبت يحتوي على مواد تقي ترسيب الحصوات في المرارة، يبقى وقينا يعني من هديه صلى الله عليه وسلم أن يأكل هذه الأشياء المفيدة وهذه الأشياء النافعة. بعد هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي بالليل ويأكل اللبن الرايب مع كسرة الخبز الشعير، أكثر من هذا لا يأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي رسول الله بعد العشاء ويخرج للتمشية، يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العشاء للتمشية، وكان يمشي مقدار تلاوة الزهروين، الزهروين اللي هم البقرة وآل عمران، يعني تقريبا 1.5 ساعة، يعني الإنسان يتلو البقرة وآل عمران في 1.5 ساعة. وكان يأخذ صحابته صلى الله عليه وسلم، وكان يصف سيدنا أبي هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي غير مكترس. يعني غير مكترس يعني لا يسرع. وكنا نجاهد في اللحاق به لأن الأرض كانت تطوى تحت قدميه، وكان يعلم أصحابه أنه لازم يمشي بعد العشاء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا كان يقول
1: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه.
0: والعلم الحديث دلوقتي أثبت حاجة مهمة جدا، الإنسان ما يعجزش إلا لما يبطل يمشي، لأن ثبت أن العظمة لما بتيجي على العظمة، يعني لو فرضت عظمة الفخذ جاءت على عظمة الركبة والإنسان بيمشي وعندما ينتقل، فرب العزة جعل في كارتليج زي المهلبية بين العظميتين، لما الإنسان يجي يدوس بالعظمة على العظمة الكارتليج ده يحصل فيه تموج، التموج ده بيعمل ما يسمى بالتيار الكهربي الإضمحلالي، وسموه تيار كهربي إضمحلالي لأنه يبدأ عاليا ثم ينخفض تدريجيا. قعدوا 200 سنة مش عارفين سبب التيار الكهربي الإضمحلالي، يعني الواحد يمشي يتكون في جسمه تيار كهربي في المفاصل، فثبت ان هذا التيار الكهربي لازم لنمو العظم. وبالتالي من هديه صلى الله عليه وسلم ان الانسان يمشي، بعد ما يمشي لازم يرجع ينام، لانه لو هينام بعد المشي هينام نوم عميق ونوم فيه راحة كاملة، وكان هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد المشي لازم كله يذهب للنوم. ليه بقى؟ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: قلوا من الخروج في هدأة الليل فإن لله دوابا يبثهن في هذه الساعة. ولذلك صلى الله عليه وسلم هو لم يمنع الخروج، وإنما قال قلوا من الخروج في هدأة الليل، بمعنى أن اللي بيخرج في الليل بعد صلاة العشاء وبعدها بساعة ونص إلى ساعتين لا يخرج إلا لحاجة ضرورية. قد يعتقد بعض الناس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الاكل يعني الامور كده، يعني ازاي تأتي ازاي؟ طب دي ما فيش اي متعة من متع الدنيا. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل السريد، يعني مرة في الاسبوع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل السريد، وكان يقول: فضل عائشة على سائر النساء كفضل السريد على بقية الطعام. وكان يقول: اللحم طعام أهل الجنة وسيد الطعام اللحم، لأنه طعام أهل الجنة وطعام أهل الدنيا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب اللحم المجاور العظم، فكان دائما يأكل إما قطعة من لحم الرقبة أو قطعة من لحم الكتف. وعندما كان يأتوه بالسريد اللي موضوع عليه خل واللي موضوع عليه التوابل اللي هم السنا والسنوت، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالسنا والسنوت فإن فيهما شفاء من كل داء إلا السام. والسنا والسنوت ده نوع من أنواع التوابل برضو، بذور الشبت وبذور الشمر، ودول كانوا معروفين في الجزيرة العربية، وكان يضعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوصي أن يوضعوا في التوابل على السريد. وعندما يأكل السريد برضو بيأكل إيه؟ يعني برضو مثل القطعة اللي بتملى كف اليد، يعني بالضبط كده زي كف اليد كده، وقطعة لحمة لن تزيد من 60 إلى 100 جرام. إزاي؟ يعني بالضبط كده زي كف اليد كده وقطعة لحمة لن تزيد من 60 إلى 100 جرام. إزاي؟ يعني إزاي إحنا نقدر نقدرها ب60 إلى 100 جرام؟ يعني السيدة عائشة بتوصفها بتقول إنه كان رسول الله يضع القطعة من اللحم لما يمسكها كده لن تكون أكثر من إيه؟ من ثلثي يده. قالت مرة من ثلث يده وقالت من ثلثي يده. كان عندما يأكل السريد ويأكل اللحم قال: ولتسألن يومئذ عن النعيم. كان يعتقد هذا هو النعيم، لأن الإنسان أكل وطعم وشرب. بعد هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندما يشرب شرابه صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب على 3 مرات، وكان يقول: اشربوا في الإناء وانفسوا خارجه 3 مرات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم يشرب، ثم يحول فمه صلى الله عليه وسلم الشريف عن الإناء وينفس خارجه، ثم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ويشرب ثانية، ثم يحول فمه بعيدا عن الإناء وينفس، ثم يشرب المرة الثالثة ويقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ويشرب الثالثة، ثم يقول بعد ذلك: الحمد لله رب العالمين. يقول العلماء في هذا: لأنه إذا شرب الإنسان بهذه الطريقة فإنه كأنه يشرب الشرب فيه عبادة، والشرب إذا كان فيه عبادة في هذه الحالة فإنه عبادة تتفق مع كل نظام الخلايا. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: شرب الماء بهذه الوسيلة أهنأ وأمرأ وأبرأ. وكلمة أهنأ وأمرأ جاية من هنيئا مريئا، يعني زي ما احنا نقول كلوه هنيئا مريئا، فرسول الله يقول أهنأ وأمرأ وأبرأ. وكلمة هنيئا يعني شيء من الهناء، مريئا يعني ذكر فيه المريء، لأن الطريقة بتاعت الشرب دي بتريح المريء، وفي الوقت نفسه وجدوها إن ما تعملش في المستقبل استرجاعا للمريء، يعني من يشرب مثل هذا الشرب لا يمكن أن يصاب باسترجاع المريء، والاسترجاع ده يخلي إيه؟ يخلي الحامض يطلع لفوق. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أهنأ وأمرأ، يعني أمرأ يعني شفاء للمريء، وأبرأ للجسم لأنه يتفق مع مصلحة الجسم. وكان لا يعب الماء صلى الله عليه وسلم، كان يمص الماء مصا عشان ما يخشش معاه كميات من الهواء تضايق المعدة وتضيق من حالة المعدة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نظمت الصلاة، والله سبحانه وتعالى فرض علينا 5 صلوات في أوقات معينة، وكان يقول في ما رواه عنه الترمذي 5 صلوات من أدهن لمواقيتهن كن له نورا وبرهانا يوم القيامة، ومن ضيعهن كاد أن يحشر مع فرعون وهامان يوم القيامة. فلما فرضت الصلاة فأصبحت الوجبات، يعني إيه اللي حدد الوجبات؟ 3. لماذا لا نأكل 5؟ لماذا لا نأكل 6؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وضع هذا فبيت ال5 صلوات هي المنظمة، لأن أنا قلت إن هو بعد الفجر كان بيشرب، أول ما يستيقظ من نومه بيغسل الجهاز الهضمي كامل بالماء والعسل، ثم يأكل الفطار بتاعه 7 تمرات، ثم يتغدى بزيت الزيتون والخل أو يحل محله السريد إذا وجد، ثم يتعشى، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول من ترك طعام العشاء فقد وهن جسده، بمعنى أن طعام العشاء مهم جدا، ومن لم يأكله يضعف جسده لأسباب. بس أي طعام؟ يعني هل من الممكن أن الإنسان يأكل الزيادة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع الأسس وقال إيه؟ نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. ولذلك قم من الطعام وأنت تشتهيه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فالثلث لطعامه والثلث لشرابه والثلث لنفسه. والأمر هنا لما رسول الله حدثها بأسلوب ده، التلت للطعام والتلت للشراب والتلت للنفس، لأن من الثابت أن الإنسان بعد ما بيأكل المعدة بتقفل من فتحة البواب من أسفل وبتقفل من فوق، وتبدأ ترج الطعام فتحول المواد الصلبة للطعام إلى مستحلب. وكلمة مستحلب دي عشان نوضحها، يعني كأنه بتحوله إلى شيء زي المهلبية أو شيء من السائل اللي هو قوامه ثقيل شوي، عشان بعد كده الطعام ما ينزلش صلب على ال12، ولذلك المعدة بتقفل بعد الأكل. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن إدخال الطعام على الطعام، وكلمة نهى تماما، لأن بعد الإنسان ما يأكل لا يأكل شيئا ثانيا بعد هذا، بعد ما ينتهي من وجبة الغذاء الرئيسية لا يأكل شيء. ولذلك عندما كانوا يأتوا بأي نوع من أنواع الفاكهة كان رسول الله لا يأكل بعض الطعام، وكان ينهي عن إدخال الطعام على الطعام. الأمر هنا لو بعد الأكل أنا أدخلت الطعام مرة ثانية فالمعدة هتفتح مش هتقفل. كثير جدا من الناس يقول لك بعد الأكل تعالى نحلي، نهى رسول الله عن هذا، إذا قلت هتأكل الحلو من الطعام إما أن تأكله قبل الأكل وتأكله فترة قبل الأكل، وإما أن تأكله بعد الأكل بساعتين، لأن حلو من الطعام لو اتحط على الأكل الطبيعي بعد كده بيؤدي إلى تخمر، والسكريات بتتخمر، وبالتالي لما تتخمر فوق الطعام تؤدي إلى مجموعة من الغازات وتعطل الهضم، بدل الهضم هيستمر 3 ساعات يستمر 5 ساعات. ولذلك أندريا ويل عالم التغذية الأمريكاني بيقول في نهيه صلى الله عليه وسلم إدخال الطعام على الطعام يعتبر هذا وكأنه أستاذ في التغذية والأستاذ الأول في علوم التغذية، لأنه نهى إدخال الطعام على الطعام. وحتى القرآن الكريم الذي كان صلى الله عليه وسلم تشبع بالقرآن وكان قرآن يمشي بين الناس بيقول حتى في طعام أهل الجنة: الوفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. فإذا أكلت أي نوع من أنواع الفاكهة ممكن تأكل قبل الأكل وخلاص تستنى. بعد هذا يعني لو كان في أي نوع من أنواع الحلو من الطعام، فالحلو من الطعام لابد أن يكون بعد الأكل على الأقل بساعتين، إنما قبل ذلك ما ينفعش. السبب لأنك أنت لو أكلت تاني هتفتح المعدة تاني، ولو فتحتها يبقى مش هتقفل تاني إلا بعديها بفترة طويلة. الفترة دي هتكون كافية لتخمر الأكل في المعدة وتتملي غازات. طيب برضو أندريا ويل بيرجع يقول إيه؟ بيقول في الكلمة اللي احنا قلناها ثلث لطعامه اللي قالها صلى الله عليه وسلم بنور النبوة، ثلث لطعامه والثلث لنفسه والثلث لشرابه، قال لو فرضت ان الانسان ما اتبعش هذا النظام، طب احنا هنقفل المعدة وهي مليانة وما فيش الثلث بتاع النفس، اللي بيحصل ان المعدة بترج الطعام. طب لو انا مليت ازازة لفوهتها هل يوجد مسافة ان انا ارج ما فيها؟ مش ممكن، مفيش مكان. يبقى بهذا الانسان لو اتبع هذا النظام يرتاح جدا، لسبب لان هتبقى فيه تلت الطعام يترج فيها ويتخض ويختلط خلطا جيدا بحامض المعدة ويطحن طحنا جيدا. وفي هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول: المعدة بيت الداء. وفي حديث تشريحي يدل على صفات التشريح عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول: المعدة حوض البدن وإليها العروق واردة، فإذا صحت المعدة صدرت عنها العروق بالصحة، وإذا سقمت المعدة صدرت عنها العروق بالسقم. في هذا الحديث المعدة حوض البدن، يعني لو إحنا حبينا نشوف كتب الطب الحديثة دلوقتي وهي بتصف المعدة لن تخرج عن كونها المعدة حوض البدن. وبذلك يعني من هديه وبنور النبوة عشان يقول المعدة حوض البدن وإليها العروق واردة، ثم يحدد الثلث للطعام والثلث للشراب والثلث للنفس والمعدة بيت الداء. كل هذه الأمور أي إنسان بيوصل إلى مدينة شتوتغارت في ألمانيا هيجد العبارة المكتوبة بالعربية على المستشفى الأساسية اللي موجودة في شتوتغارت، هيجد هذه العبارة مكتوبة: إذا أردت أن لا تدخل هذه الدار، يقصد المستشفى، فعليك بالثلث للطعام والثلث للشراب والثلث للنفس. هم لا يشيروا إلى من قال هذا، لكنه في هدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. والثلث للنفس دي برضو المعدة دايما موجودة بينها وبين القلب الحجاب الحاجز، ولذلك لو تتملي هتطلع لفوق شوية وتضغط على الحجاب الحاجزي، بتضغط على القلب وتضغط على الرئتين، ولذلك الإنسان نفسه يتضايق من هذا. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلث لنفسه، علاقة المعدة بالنفس. ومن كان يعرف في الجزيرة العربية هذه العلاقة إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يوضحها ويوضحها جليا في هذا. بعد هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له هدي في الطعام، لأن في الطعام كان يقول فيه بركة، بمعنى كيف تجعل في الطعام بركة؟ كان يقول: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. عشان أخلي الطعام فيه بركة الوضوء قبله، يعني الوضوء قبله فيه كثير جدا من الناس قالوا لأن الوضوء سلاح المؤمن، ولنا إن شاء الله في الوضوء كلام كبير جدا، لسبب لأني ده كلام هيتصل بالطاقة وما إلى ذلك. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك: بركة الطعام الوضوء قبله. وكان يقول يعني في الوضوء: لأن الوضوء فيه استنشاق واستنثار زي ما احنا قلنا، وفي مضمضة يعني في غسيل للأسنان اللي هي المفتاح اللي داخل على المعدة أو الباب اللي داخل على المعدة. وبعد هذا الوضوء لسبب، لأنه الوضوء ثبت أنه في ترتيب للهالة بتاعت الإنسان. ولذلك لما تقعد تاكل وانت الهالة مترتبة يبقى بتقعد حالتك النفسية والعصبية سوية. فعندما تأكل بتأكل وانت مش في حالتك الايه العصبية المثارة، فتأكل بشيء من الهدوء. لأن الوضوء الناس مش عارفة أن الوضوء فيه ترتيب للهالة. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. والإنسان لما بيتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا توضأ العبد خرجت ذنوبه من بين عينيه ومن بين أذنيه ومن بين يديه ومن بين رجليه، فإذا قعد قعد مغفورا له. يبقى في هذه الحالة أنت قاعد رتبت الهالة اللي موجودة حوالين جسمك. لما تترتب الهالة الإنسان يصاب بالسكينة، الإنسان يعني يأتيه السكينة وتأتيه الراحة النفسية. ولذلك عندما يجلس للطعام يبقى بيأكل في راحة نفسية، وفي نفوس هادية، وفي أعصاب ساكنة مطمئنة، وبالتالي يتم الهضم في الاتجاه السليم ويتم الأكل في الاتجاه السليم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يأكل كان يوصي الإنسان أن يأكل بيمينه ولا يأكل بشماله، وإذا كان في قصعة كل واحد يأكل من قدامه، وكان يقول عليكم كل واحد يأكل من قدامه ويسيب وسط الطعام، لأن في وسط الطعام تنزل البركة. كثير جدا من الناس كلمة البركة كده يتكلم عنها وكأنها شيء معنوي مش شيء مادي، لكن رسول الله لما وصانا وقال لك الوضوء قبل الطعام والوضوء بعده. طب أنا توضأت قبل الطعام، في بعض الناس قالوا التخلل يعني الوضوء بعد الطعام هو التخلل من الطعام، يعني نغسل إيدينا من الطعام نفسه. لكن ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ قبل الطعام ثم يتخلل من الطعام بعد أكله صلى الله عليه وسلم. يعني يتخلل يعني يغسل فمه الشريفة ويغسل يديه ثم يعيد الوضوء مرة ثانية. أولا في الألواح اللي استلمها سيدنا موسى وجد أنه سوف تأتي أمة من بعدك عندما تأكله، الواحد فيهم يأكل اللقمة وتستقر في بطنه يغفر الله له ذنوبه. فسيدنا موسى قال له لماذا يا ربي؟ قال لأنهم يبدأون بسم الله الرحمن الرحيم وينتهون بالحمد لله رب العالمين. فقال له اللهم اجعلها أمتي يا ربي. سيدنا موسى قال إنها أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك الوضوء قبل الطعام يفكرك انك تقول بسم الله الرحمن الرحيم. لما تقول بسم الله الرحمن الرحيم الانسان ياكل ليأخذه شهوة الاكل ولذة الاكل، وبمجرد اللقمة ما تستخر ببطنه ربنا يغفر له، لانه اكل في عبادة، اكل وهو في المعية، في معية الله، فقال بسم الله الرحمن الرحيم. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم افرض الإنسان نسي وهو يأكل نقول بسم الله الرحمن الرحيم، قال يقول بسم الله من قبل ومن بعد أو بسم الله من قبل. في هذه الحالة ليه؟ عشان تمنع القرين بتاعك أن يأكل معاك، لأن كل منا له قرينين، قرين من الشياطين وقرين من الملائكة. فالإنسان عندما يبدأ الشراب بسم الله الرحمن الرحيم فلا يشرب قرينه معه، عندما يأكل يقول بسم الله الرحمن الرحيم فلا يأكل قرينه معه، وفي هذا يضعف القرين. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ولذلك المسلم لابد أن قرينه يبقى ضعيف جدا. ولذلك ده أساس من أساس الطعام في الإسلام، أنك أنت ما توكلش قرينك معاك وما تشربش قرينك معاك، فإذا فعلت هذا كان هناك بركة في الطعام، لأنك عندما تأكل ويأكل معك القرين يبقى معنى ذلك قسمت الأكل اللي أنت بتأكله على اتنين، ف فلذلك لا توجد فيه البركة، ومن هنا هذا إثبات بركة الطعام في الإسلام. الأمر الثاني في هذا في الشراب أيضا، لابد أن أنك تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم وتنتهي بالحمد لله رب العالمين، وقلنا كيفية الشراب. ولذلك عندما سئل سيدنا عمر، سأل إحدى الناس كيف تأكل، قال أأكل حتى أشبع، قال هذا أكل البهائم، وبماذا تشرب؟ قال أشرب حتى أروي ظمئي، قال هذا شرب البهائم أيضا، لأن الإنسان إذا عاش ليأكل ويشبع. يبقى في هذه الحالة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يضع هذا الأسس، عندما جاءه رجل يتجشأ يعني يطلع هوى في البلع الغذائية، لأن المعدة مليانة، فعمال يطلع هوى الأكل عمال ينزل فيطلع الهوى يعني، والهوى ما فيش مسافة له، كلمة يتجشأ يعني يتكرع. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفوا عنا تجشؤك، فإن أكثركم شبعا في الدنيا أكثركم جوعا يوم القيامة. وفي هذا بيضع أسس مهمة جدا، لأن الإنسان إذا حافظ على هذا بيحافظ على القوام بتاعه، لأن كيف يكون هناك مسلم وبيصلي الخمس فروض وبيصلي النوافل ويأكل وفق هذا النظام الغذائي، ثم يأتي وقدامه كرش وقدامه بطن عالية، كيف يتأتى هذا؟ وكيف يتأتى هذا وهو يتبع نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في المشي بعد العشاء لمدة ساعة ونص؟ وإحنا بنقول حتى علميا دلوقتي الإنسان لازم يمشي حتى على الأقل نص ساعة في اليوم، ويبدأها تدريجيا حتى يحافظ على هيكله العظمي. الأمر في الغذاء، وهو الأمر يعتبر الأخير واللي أخذوه منه، يعني مثلا هنجد أندريا ويل لما طلع الكتاب بتاعه الأول، وهو الذي يقول 8 أسابيع للوصول إلى الصحة العامة أو للوصول إلى الصحة المثلى، عندما وضع 8 أسابيع سئل سؤال، لماذا 8 أسابيع؟ يعني ليه مش 4 أسابيع؟ ليه مش 6 أسابيع؟ ليه مش 7 أسابيع؟ ليه 8 أسابيع بالذات؟ فلم يجيب، وإنما بعد فترة بعد أن هداه الله إلى الإسلام قال أنا أخذت هذه 8 أسابيع من حديث السيدة عائشة عندما كانت تقول يمر علينا الهلال والهلال والهلال ولا نوقد نارا. فعندما سئلت بماذا كنتم تعيشون قالت على السودوين، السودوين الماء والتمر. ولذلك أندريا ويل لما وضع هذا الأسلوب في الغذاء، فوضع أسلوب سماه 8 أسابيع للوصول إلى الصحة المثلى. عندما سئل أولا ليه 8 أسابيع لم يجيب، وعندما أهداه الله أو هداه الله إلى الإسلام وأعلن إسلامه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنه هو اللي قال أكبر أستاذ تغذية في العالم موجود الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يمشي إمتى؟ في الصيام، في وقت الصيام يمشي بعد العصر. الله، طيب في وقت الفطار وإحنا يعني في الأيام العادية يمشي بعد العشاء، مشيه في أيام الصيام في أيام رمضان بعد العصر ليه؟ أندريا ويل قال أنا أمنت بحاجة مهمة جدا، وصلت إلى الإيمان وأن الإسلام حق، وأن هذا النبي الأمي الذي علم المتعلمين وثقف المثقفين جاء بهذا النهي من قبل ربه، لأنه أخذ هذا العلم المحيط من قبل رب العزة. عندما قال ما زالت أمتي بخير ما عجلوا في الإفطار وما أخروا في السحور، وكلمة أخروا في السحور، رسول الله عندما كان يتسحر في رمضان أو في أي أيام يصومها من أيام النوافل في غير رمضان، كان يقول عنه سيدنا أنس كان آخر طعامه قبل أذان الفجر بمقدار 50 آية، 50 آية نقدر نقول أنها تأخذ ربع ساعة تلت ساعة، ده آخر طعام رسول الله. فعندما يؤخر السحور معروف أن فترة الهضم بتأخذ في المتوسط 5 ساعات، بعد الهضم يبدأ مرحلة الامتصاص، مرحلة امتصاص الطعام المهضوم برضو بتأخذ 5 ساعات. فلو فرضت أنه هو انتهى من السحور الساعة 4 صباحا وعشر ساعات اللي هي 5 ساعات هضم وخمس ساعات امتصاص، يبقى ينتهي الساعة 14 يعني 2 ظهرا. بعد 2 ظهرا يعتمد على المخزون. فرسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يطرح المخزون اللي في جسمه كان يمشي بعد العصر، وكان ينهي عن السكون بعد العصر في نهار رمضان صلى الله عليه وسلم. إنما نأتي في أيام الفطور العادية، الأيام العادية كان يمشي بعد العشاء. فالأمر هنا اختلف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرجل ده بيقول ايه؟ بيقول من اعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان السحور لابد ناخره، ولما ناخره بفئة الحالة خدنا 5 ساعات هضم وخمس ساعات امتصاص. فقال انا عرفت ان هذا النبي الامي جاء بهذا النهج من قبل ربه، وتعلم عند من لديه العلم المحيط وهو رب العالمين الخالق البارئ المصور. ولذلك أخذ منه هذه 8 أسابيع ووضع كتابه الأول اللي هو انتشر في الولايات المتحدة الأمريكية، انتشار النار في الهشيم، وهو 8 أسابيع للوصول إلى الصحة المثلى، يسموه 8 weeks for optimum health لأندريا ويل. وأندريا ويل هذا طبيب واخد MD يعني درجة الدكتوراه في الطب ودرجة الدكتوراه في فلسفة العلوم، وهو أكبر عالم من علماء التغذية في القرن الذي نعيشه. وهذا الرجل يعني لابد من التنويه عنه أنه كان أصيب بجزء من سرطان العظم اللي بيسموه ستركوما، وعالج نفسه بنظام 8 أسابيع للوصول إلى الصحة المثلى، وأمعن في زيت الزيتون. ولذلك وضع هذا النظام، فوضع خطة عامة، قال علينا أن نتخلص من كل أنواع الدهون والزيوت ما عدا زيت الزيتون، يعني ما حدش يأكل بأي زيت إلا زيت الزيتون، التخلص من كل الدهون المصنعة والمهدرجة، يعني السمن الصناعي اللي هو أساسا كان زيوت ثم أدخل فيه عنصر الهيدروجين فتهدرج وتجمد، التخلص من كل المحليات الصناعية، التخلص من كل المنتجات التي تحتوي على ألوان صناعية، التأكد من المحتوى الدهني لكل ما نأكل، وخاصة الدهون المشبعة اللي هي الدهون الحيوانية. كان يبدأ زي ما بيقول ان احنا هنبدأ بالطعام اللي هو ارشدنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي العسل النحل مقدار المعلقة الكبيرة المذابة في كوب ماء. ثم بعد ذلك يبدأ بالخضروات الطازجة وخاصة المحببة منها للنفس. وكان يقول علينا ان احنا نقول 3 ألوان زي ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعتمد في الاسبوع الاول اكثر ما يمكن على الاسماك والسلمون والسردين على الاقل مرة او مرتين في اسبوع، وكان يقول لأنها تحتوي على الأوميجا 3. وهو قال يعني حتة مهمة جدا، قال القرآن الكريم الذي نزل من اللوح المحفوظ على قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كان يقول يعني ممكن نحن نروح نشتري أي نوع من أنواع اللحوم ويطلع الذبيحة كبيرة شوية فيطلع اللحم صلب شوية أو جامد شوية، لكن رب العزة عندما تكلم عن الأسماك فقال لحما طرية. ولذلك مهما كانت السمكة حتى كبيرة في الحجم لازم لحمها يبقى لحم طري، والدهون اللي موجودة فيها تحتوي على الأوميجا 3، والأوميجا 3 من المعروف أنه يقاوم تصلب الشرايين ويقاوم زيادة الدهون. ولذلك كان دايما يقول لابد ان احنا نعتمد على اسبوع مرتين من الاسماك، وخاصة الاسماك الدهنية زي سمك البوري عندنا. وكان يقول لابد من اضافات الفيتامين سي او الليمون اللي احنا موجود عندنا، وكان يقول ان احنا لابد ان ناخد 1000 إلى 2000 ملي جرام، يعني من 1 جرام إلى 2 جرام فيتامين سي. ودي طبعا فيتامين سي بيبقى موجود في الليمون وموجود في الطماطم وموجود في الجوافة وموجود في الموز، وموجود في حاجات كثيرة جدا. وكان يقول هذا الفيتامين من المعروف انه مضاد للأكسدة، ويعتبر حامل الجسم وبيزود الأجهزة المناعية. ده الخطة العامة اللي وضعها أندريا ويل في الأسبوع الأول. أما عن التمرينات الرياضية فقال يعني لنبدأ، لأن عدد كبير جدا بيقول من الناس مش بيتبعوا الهدي اللي وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الأساس في الإسلام أن الإنسان ربنا سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان في كبد، والأساس يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يبقى الأساس في الإسلام مش الراحة، الأساس في الإسلام العمل والحركة، وظاهر الحركة مهم جدا لبناء الأجسام. ولذلك إن من الذنوب من لا يكفرها الصلاة ولا الصوم ولا الصدقة، ولكن يكفرها السعي في طلب الرزق. ولذلك الرجل اللي اسمه أندريا ويل بيقول من هدي الإسلام أن الإنسان يمشي، وأن الرفاهية هي مصيدة الأمراض. ولذلك بيقول بما أننا لا نتبع الهدي، فحاول في الأسبوع الأول، في اليوم الأول من الأسبوع الأول، أنك تبدأ تدريجيا بالمشي 10 دقائق. وفي الوقت نفسه إذا كنت على برنامج رياضي بس برضو لازم تمشي 10 دقائق. وقال لك الجانب الروحي، الجانب الروحي أنك تجلس مع نفسك. فقال إن الإسلام بيعتني بتمارين الاسترخاء، وتمارين الاسترخاء اللي احنا بنسميها التفكر، وهي العبادة المهجورة، وهي الثابت إن رسول الله كما ذكرنا سالفا أنه كان يفعلها بعد الفجر وكان يفعلها بعد العصر. هذه هي الأسس العامة التي أشار إليها الإسلام وأشار إليها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في أكله وفي شربه وفي نومه. نسأل الله تعالى أن يرزقنا التأسي بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى نحافظ على الأبدان ونحافظ على الأرواح، ونكون دائما في معية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى نتأسى به صلى الله عليه وسلم. ومن تأسى بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يكون معه في دار المزيد في الفردوس الأعلى من الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسلام من الله عليكم ورحمة من الله وبركاته، وإلى لقاء آخر وفق مراد الله سبحانه وتعالى. نسألك اللهم بكل اسم هو لك

0: الصابرين.
1: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ومن الآن وإلى أن يحين موعد أذان المغرب نستمع معكم إلى ما تيسر من القرآن المجود.

0: من روائع المصحف المجود.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان المغرب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني. ومن الآن وإلى أن يحين موعد أذان العشاء، نستمع معكم إلى ما تيسر من القرآن المجود.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا يرفع على مسامعكم أذان العشاء. الله

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه، أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. عيدكم مبارك، أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اليوم يوما سعيدا مباركا من أيام حياتنا. قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله أبدلكم بهما خيرا، خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر، ولتكمل

هنيئا هذا اليوم تقبل الله عز وجل منا ومنكم. كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يكبرون في هذا اليوم ويدعو بعضهم لبعض يهنئ بعضهم بعضا، أن يتقبل الله عز وجل الأيام الأعمال الصالحة في الأيام الماضية، إن كانت رمضان فهنيئا لمن قبل منه، وإن كانت أيام الحج فهنيئا لمن قبل منه، وإن كان لم يكن حاجا فمن صام عرفة وعمل الأعمال الصالحة في الأيام العشر فهنيئا لمن قبل منه. تقبل الله منا ومنكم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. قف

أتيت وشهر الخير منسلخ من بعد أن كان للقرآن ترديد أتيت تحمل للصوام تهنئة ففيك جائزة الصوام يا عيد أتيت يا عيد والأرواح مشرقة فللبلابل ألحان وتغريد يوم الفرح يوم السرور شعيرة إسلامية دينية اقترنت بديننا شعيرة عيد الأضحى وعيد الفطر شعيرة دينية هنيئا هنيئا لمن عمل الأعمال الصالحة يا ليت شعري من المقبول فنهنيه والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل فافرحوا يا عباد الله افرحوا أيها الصوام القوام افرحوا يا من أديتم أعمال الصالحة في الأيام الماضية افرحوا فهذا اليوم يوم عيد لكم قل بفضل الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا افرح قل

عيدنا شعيرة إسلامية، عيدنا شعيرة دينية، عيدنا تتصافح القلوب وتتآلف، أرواحنا تتفادى ورؤوسنا تتعانق، عيد الابتسامة، عيد الفرح، عيد الضحك، عيد الابتهاج. نعم لم لا؟ ألا تذكرون تلك الأيام وتلك الليالي التي انقضت، إن كانت أيام ذي الحجة أو أيام رمضان؟ ألا تذكرون أيام الصيام وليالي القيام؟ ألا تذكرون القرآن ومن كان يقرأه؟ ألا تذكرون الصائمين الذين كانوا يفطرون وموائد الإفطار؟ ألا تذكرون الصدقات والذكر والتكبير والتهليل؟ ما أجملها من أيام. اليوم يوم الفرح. قل بفضل الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فبذلك فليفرحوا هو خير، هو خير مما يجمعون. بدأ يوم التآلف، يوم التراحم، يوم التزاور، يوم التواد، يوم الصفح، يوم العفو. نعم انسى يا عبد الله، اليوم يوم عيد، انسى كل الأحقاد، انسى كل ما ملئ به قلبك إن كان فيه من حقد وغل وغش وحسد. إن

لتعلم يهود، إي والله لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، في ديننا فسحة. إلى متى هذا العبوس؟ إلى متى هذا الهم والغم؟ إلى متى الواحد منا لا يبتسم حتى مع أولاده وأحبابه وزوجته وجيرانه وأقربائه؟ لما لا تشرق الابتسامة في وجوهنا اليوم؟ اسمعوا، دخل النبي عليه الصلاة والسلام، تقول عائشة: دخل علي وعندي جاريتان تغنيان بدفين بغناء بعاث. تخيل عائشة جالسة والجاريتان تغنيان ومعهما الدف، بنتان صغيرتان. فاضطجع النبي عليه الصلاة والسلام على الفراش وتسجى، أي تغطى بثوبه، وحول وجهه إلى الجدار ولم يتكلم بشيء، ولم يتكلم بشيء. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فانتهرهما، انتهر الجاريتين، وقال: أمزمار الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكشف النبي وجهه، كشف وجهه وأقبل على أبي بكر وقال: دعهما يا أبا بكر، دعهما يا أبا بكر، لكل قوم عيد وهذا عيدنا.

فليفرحوا. لما نمنع عن الناس الفرح؟ نعم المسلمون يعانون المصائب والنكبات والويلات، وأراضيهم تسلب ودماؤهم تنزف وأموالهم تسرق، لكن مع هذا اليوم يوم عيد، اليوم إجازة، اليوم فسحة، ليست في الحرام ولكن في المباح. اليوم يفرح الإنسان، اليوم يوم التكبير، يوم الذكر، يوم الأكل، يوم الشرب، يوم نسمع فيه الناس يقولون الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اليوم يكبر المسلمون، اليوم يكبر الأطفال، اليوم تكبر الأشجار، تكبر الأحجار، تكبر الأرض شكرا لله عز وجل. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكبروا

أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يوم السرور يوم السعادة من سرته حسنته. إي والله يفرح العبد أن صام لله، أن قام لله، أن قرأ القرآن لله، أن زكى لله، أن تصدق لله. لما نمنع الناس من الفرح وقد أدوا هذه الطاعات لله عز وجل؟ افرحوا افرحوا بفضل الله، افرحوا برحمة الله جل وعلا. اليوم يوم عيد وعيد سعيد، تبارك هذا اليوم بفضل الله عز وجل. عيدكم مبارك. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كانوا يفرحون في عهده ويلعبون في هذا اليوم. إياك والحس البليد، إياك والتعاسة في هذا اليوم، إياك والهم والغم. انسى المشاغل، انسى الديون، انسى الهموم، انسى المصائب، انسى الأمراض. اليوم يوم الفرح، اليوم يوم الضحك، اليوم يوم السرور برحمة الله جل وعلا. انظروا إلى السرور الذي كان يحصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى ما فعله الحبشة في يوم العيد، كانوا يجتمعون في المسجد ويرقصون بالدرق والحراب، واجتمع معهم الصبيان حتى علت الأصوات. يوم فرح الأطفال والرجال، وهؤلاء يلعبون ويتراقصون. فسمعهم النبي عليه الصلاة والسلام فنظر إليهم، هل أنكر عليهم؟ هل قال لا نحن الآن وراءنا جهاد وراءنا قتال والناس ما آمنوا اجلسوا وابكوا؟ لا والله، يوم عيد يوم فسحة. فنظر إليهم ثم قال لعائشة يا حميراء، يداعبها، يداعب الزوجة في هذا اليوم، يا حميراء أتحبين أن تنظري إليهم؟ قالت نعم. فأقامها النبي عليه الصلاة والسلام وراءه، خدها على خده، يسترها عليه الصلاة والسلام. شوف المنظر، تخيل المنظر، وهي تنظر إليهم والرسول صلى الله عليه وسلم يغريهم ويقول دونكم بني أرفدة، ويضحكون دونكم بني أرفدة. لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، إني بعثت بالحنيفية السمحة، لتعلم العالم، ليشهد العالم أن في ديننا فسحة. الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. لتشهد الأرض أن المسلمين مهما علتهم المصائب والجراح والنكبات إلا أنهم قادرون على أن يتحكموا بمشاعرهم. يوم العيد يوم الفرح، ومع هذا لا ننسى إخواننا المسلمين في العالم. من الدعاء، من الهم الذي أقصد به الشعور بشعورهم، نعم، والحزن لحزنهم، لكن نتحكم بمشاعرنا. نضحك في هذا اليوم مع أطفالنا، إنه يوم الأطفال، يوم الأطفال. أيها الأب، أيتها الأم، إن بعض الآباء حتى في هذا اليوم غير مستعد أن يذهب بأطفاله إلى نزهة، إلى رحلة، إلى جلسة عائلية، حتى لو كانت مسابقات داخل البيت. نجمع الأطفال، نوزع عليهم الهدايا، الجوائز، اللعب، الحلويات. نعم الحلويات، نعم. هذا اليوم يوم عيد، يوم فرح، يوم سرور. إنه يوم الأطفال، إنه يوم الأطفال. اليوم عيد يا صغيري، قم لتلعب في حبور، قم لتعبث والصحاب مع الغدير مع الطيور. لا تقل إني مللت أو تعبت من السرور. اليوم بشرى وتهان وزيارات وجود، اليوم حلو طعمه أتراه من زمن الخلود. الله أكبر يا صغيري ملء ذرات الوجود، اليوم عاد لنا الهنا أتراه أقصانا يعود. اليوم عيد يا صغيري، قم لتلعب في حبور. إياكم والتعاسة مع الأطفال، لا، هذا اليوم هو يومهم، هذا اليوم هو عيدهم، هذا اليوم يوم سرورهم، يوم سعادتهم. ما المانع أن يأخذ الإنسان منا أطفاله في نزهة من النزهات أو رحلة من الرحلات، أن يخرج مع أطفاله مع الطعام والشراب والفرح والمرح والسرور واللعب والترفيه والمسابقات والهدايا والألعاب. أتعلمون أن بعض الآباء للأسف
للأسف حتى في يوم العيد، حتى في مثل هذا اليوم، غير مستعد أن يداعب أطفاله، أن يلعب معهم. كان النبي عليه الصلاة والسلام كان أعلم الناس بربه، كان يلعب مع الأطفال، كان يداعبهم، فيكني الطفل يقول: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ استوى طيرك. ويأتي إلى الحسن والحسين يداعبهما ويلعب معهما ويدلع لسانه لهما، وكان ينزل من الخطبة لهما فيحملهما عليه الصلاة والسلام ويقول: هما ريحانتاي في الجنة، هما ريحانتاي في الجنة. وكان يجلس مع أطفال وأبناء جعفر بن أبي طالب فيداعبهما ويلعب معهما ويعودهما عليه الصلاة والسلام. ورآه الأقرع بن حابس يقبل الأطفال، فقال لي: عشرة من الأطفال ما قبلت واحدا منهم. قال: ما أملك إن كان الله نزع الرحمة من قلبك، نزع الرحمة من قلبك. من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا

ومن حولك. نعم، اترك العبوس، اترك الفظاظة، اترك الغضب، اترك التعاسح. اليوم يوم فرح، اليوم يوم عيد، وعيد سعيد. فرح الأطفال، ألا تذكر يا عبد الله، ألا تذكر عيدك لما كنت صغيرا كيف كان جميلا؟ كنت تلعب مع الأطفال، كنت تلبس الجديد، كنت تلهو بتلك الألعاب، كنت تخرج معهم وتلتقي بأبناء عمك وأبناء أقربائك والجيران، فتلاعبهم وتداعبهم وتضاحكهم وتمرح معهم. ألا تذكر كيف كان والداك يمتعانك في ذلك اليوم؟ عبد الله، هذا يوم الأطفال، هذا يوم هنائهم، يوم لعبهم، يوم سرورهم. احرص يا عبد الله، احرص على أن تجعل هذا اليوم يوما سعيدا لأولئك الأطفال، يوما فيه شيء من المتعة، شيء من السرور. إن الطفل لا يطرح فقط أن تعطيه المال وتقول له اذهب واشتري لك ما تريد، لا، يحب الطفل أن يذهب معه أبوه، أن تذهب معه أمه، أن يخرجان معه، أن يلعبان معه. القضية ليست أموال تعطيها للطفل، اذهب مع السائق أو اذهبي مع الخادمة واشتري ما تريدين من الألعاب ومن الحلويات. ثم ماذا؟ الطفل يريد أمه، يريد أباه. نعم والله، الرحمة والعاطفة من الأب والأم لا تعدلها أي عاطفة ولا أي رحمة في الأرض أبدا. وإلا كيف كانت الأم والأب أحق الناس بحسن الصحابة؟ اليوم يوم عيد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يوم السرور، يوم السعادة، يوم الحبور. قال أحدهم: أهنئكم بهذا العيد دوما وأشكر فضلكم بين الأنام، فلا زلتم مدى الأزمان أنسي ويبقى مجدكم في كل عام. هنيئا للمسلمين هذا اليوم، هذا اليوم الذي تغبطنا عليه البشرية. الناس يغبطوننا على هذا اليوم، ولهذا من السنة أن يذهب الإنسان ماشيا في صلاة العيد، يخرج النساء والأطفال، كل البيت يخرجون للمصلى في صلاة العيد ليشهدوا الخير وجماعة المسلمين ودعوتهم للخير. ثم إذا خرج من طريق يرجع في طريق آخر لترى الأرض المسلمين، ولتشهد الأرض عيدهم واحتفالهم وخروجهم وتجمعهم. وإن رأيت فقيرا في الطريق الأول ربما ترى غيره في الطريق الثاني، وإن سلمت على بعض الجيران في الطريق الأول تسلم على البقية في الطريق الثاني. وارفع صوتك بالتكبير.

الله ما أجملها من أيام. أتذكرون ذهب رمضان مسرعا، ذهبت الأيام العشر من ذي الحجة مسرعة. إي والله ما أجملها من أيام، وما أحلاها من ليالي، ليالي القيام، أيام الصيام. أتذكرون عندما امتلأت المساجد، عندما ضج المصلون، عندما بكى الباكون، عندما تضرع المتضرعون. أتذكرون إي والله ما أجملها من أيام.

الصبح اليوم يوم عيد، وعيدكم مبارك، وعيد سعيد، يوم الأم يوم الأب، هذا هو يومهما، هذا يوم الأم يا من نسيت أمك، هذا يوم الأب يا من هجرت أباك. أتصدقون أن بعض الأبناء قد هجر أمه وأباه سنين طويلة، وبعضهم رماهما، وبعض الناس رمى أمه وأباه ربما في دور العجزة. إنا لله وإنا إليه راجعون. أيعقل أن يصنع هذا مسلم يخاف الله جل وعلا؟ ووصينا الإنسان، شوف وصية الرب،

أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. اشكر لهما بعد شكرك لله عز وجل. نعم، الله عز وجل وصانا بالأم، وصانا بالأب. ماذا صنعت لأمك وأبيك؟ هل فكرت بعد أن اشتريت الهدايا لكل الناس أن تشتري أغلى هدية وأجمل هدية وأول هدية لأمك؟ هل فكرت وأنت تزور الجيران وتزور الأرحام وتزور الأصدقاء أن تبدأ بزيارة اليوم لأمك تلك العجوز التي لولا الله عز وجل ثم هي لما كنت في هذا الوجود أصلا؟ هي سبب وجودك في هذه الحياة يا عبد الله. هل فكرت أن تبدأها بالزيارة اليوم وبالتهنئة اليوم؟ هل تصدقون أن بعض الناس يرمي أباه وأمه في دور العجز؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ليس بحجة إلا أنه مشغول وما عنده مكان لهما. على الأقل يوم العيد، والله عيب عليه، عيب عليه إذا نسينا الأم والأب حتى في هذا اليوم. من أكبر الكبائر عند الله عز وجل عقوق الوالدين. إي والله عقوق الوالدين من أكبر الكبائر عند الله جل وعلا.

ما لأجل من تركت الأمة والأب؟ أهو لأجل المال أم لأجل البيت أم لأجل التجارة أم لأجل الزوجة أم لأجل الأولاد؟ والله الدنيا كلها لا تسوى غبار قدمهما. إن كان في المستشفى اليوم فاسرع يا عبد الله وابدأهما بالزيارة واجعل اليوم لهما. إن كان في دور العجز فاسرع يا عبد الله واذهب، فإن رضا الرب عز وجل في رضاهما وسخط الرب عز وجل في سخطهما.

لا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. اليوم يوم العيد، اليوم يومهما. من كان قد هجر أمه وأباه، من كان بينه وبين والديه خلاف ونزاع، فليتق الله عز وجل. هذا يوم الصفح، هذا يوم العفو، هذا يوم التآلف، هذا يوم التواد والحب والوئام. إن لم يكن بين الابن وأبيه وأمه فبين من؟ غدوتك مولودا وعلتك يافعا، تعل بما أجني عليك وتنهل. إذا ليلة ضاقتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ. هذه الأم كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني، فعيني تهمل تخاف.

جعلت جزائي غلظة وفظاظة، كأنك أنت المنعم المتفضل. فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. اجعلني مثل الجار على الأقل، عامل أمك على الأقل كما تعامل أحد أصدقائك وأحد أصحابك الذين تحبهم. إنها أمك مهما حصل، والله لو بصقت في وجهك أمام الناس، ولو وطئت برجلها على رأسك ورقبتك أمام الناس، فإنها أمك. من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. لما نطق عيسى بن مريم من أول كلماته وهو في المهد ماذا قال؟

بعض الآباء، بعض الأمهات للأسف، حتى لو جاء الابن يريد الصفح يريد العفو فإنهما لا يقبلان. لما أيها الأب؟ لما أيتها الأم؟ لما؟ لقد تعبتم على الابن، تقولون فعل وفعل، مهما فعل فإنه خرج من صلبكما، فإنه قطعة من كبدكما، فإنه فلذة الكبد مهما كان. أنسيتما هذا الابن لما كان صغيرا، لما بدأ يمشي، لما بدأ ينطق، كم كانت القلوب معلقة به. لعلك تقول ولعلك تقولين تغير الابن وتبدل الابن، الآن ليس بابني. لا تقل هذا الكلام أبدا، لا تقل، فإن الشيطان موجود وإن النفس ضعيفة، فإنه إن جاء إليك يطلب الصفح والعفو أو افعلها أنت يا عبد الله، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هذا اليوم عيد، هذا اليوم عيد، فاحرصوا فيه على التهاني وعلى التزاور وعلى التآلف وعلى التحاب. بالعيد وافتني تهانيك التي راقت، ومثلك فضله لا ينكر، لازلت في أمثاله تلقى الهنا، وعليك ألوية المسرة تنشر. نعم، هذا يوم عيدنا، ليعلم الناس ولتعلم الأرض أننا في ديننا فسحة. يا من جفوتها، يا من تركتها يا عبد الله، هذا اليوم هو يومك، يومك يا عبد الله. أنت الرجل تستطيع أن تذهب إليها، أن تتصل عليها، أن تهديها هدية، على الله عز وجل أن يصلح ما في قلبها، أن يجعلها هينة طيعة لك يا عبد الله. لننسى الماضي، لنترك كل ما مضى، لنصفح، لننسى، لنهجر كل ما مضى، لا نتذكر اليوم إلا الفرح، إلا السرور، إلا الأيام الجميلة. اتصل عليها، تقول لي ربما يا شيخ لقد فعلت، لقد تركت، لقد هجرتني، لقد ذهبت إلى بيت أبيها، لا تسلم، لا تريد. أقول لك ابدأ يا عبد الله، جرب اليوم عيد، اليوم يوم الفرح، جرب في صبيحة هذا اليوم أن تتصل عليها فتهنئها وتقول لها عيدك مبارك. تقول لي ربما تغلق في وجه الهاتف، كن صبورا يا عبد الله، أنت رجل تستطيع أن تتحمل. جرب مرة ومرتين، وحاول بالهدية، وحاول بالرسالة، وحاول بالاتصال. اذهب إليها، زرها يا عبد الله، لا زالت زوجتك، لا زال العقد الذي بينك وبينها ميثاق غليظا، لا زال يا عبد الله. ربما تكون أم أولادك وأطفالك، هذا اليوم فرصتك، إي والله فرصتك يا عبد الله. احرص، احرص على أن تبدأ أنت بالسلام. احرصي أيتها الأخت الفاضلة، لا تقولي ما كلمني منذ شهر، هجرني بالفراش، لا تقولي كان سيئا غليظا تلك الأيام الماضية. لننسى،

عنا، انسى الماضي يا أخي كريم، اليوم يوم العيد اذهب إليها، اليوم يوم العيد اذهبي إليه، اتصلي عليه ولو برسالة ولو بهدية ولو بكلمة جميلة، على الأقل لتكن أول من تهنئه في هذا العيد أنت. تقولين ما يستحق رجل سيء الخلق، رجل مجرم، رجل بخيل، رجل ضربني، رجل طردني، مهما كان فإن له محاسن، إن كرهت منه خلقا ربما عنده أخلاق حسنة، تتذكرين يا أمة الله، احرصي اتصلي عليه، اغلب الشيطان، إن الشيطان أيس أن يعبد في جزيرة العرب، لكن رضي بالتحريش بينكم، إي والله، إن يريد إصلاحا. لو كانت نيتك سليمة ونيتك سليمة، الله عز وجل يؤلف بين القلوب، اجعلوا هذا العيد هو الفرصة، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. الله عز وجل هو الذي يؤلف بين القلوب، لا أنت ولا هو، لن يتدخل أحد، لن تستطيع. إذا أراد الله عز وجل أن يؤلف بين القلوب فعل، لن يرد أمر الله شيء. فاحرصي أن تبذلي السبب، احرصي أن تبدأي أنت بالاتصال، لا تقولي ما يستاهل، ما عليك، أنت فعلينها لله عز وجل، افعليها، اتصلي مرة ومرتين، زوريه كما يريد، تجملي له، تزيني له، نجعل هذا اليوم بين الأزواج كأنه أول يوم في حياتنا. تذكران يوم عقد القران؟ تذكران ليلة الزفاف؟ تذكران تلك الأيام الجميلة لما ما كان في أولاد، ما في أطفال، ما في مشاكل، ما في ديون، ما في هموم، ما في غموم؟ تذكرون تلك الأيام، أول أيام الحياة الزوجية، لنجعلها اليوم. اليوم ننسى، ننسى كل همنا، ننسى كل المشاكل، اليوم نخرج مع بعضنا، نتفسح، نمرح، نتعشى، نتغدى، اليوم يوم فرح، اليوم يوم السرور، نجلس مع بعضنا البعض، لا نذكر إلا الأيام الجميلة، إلا اللحظات الجميلة.

اي والله لو كانت النية سليمة الله عز وجل يوفق بينهما. أيها الأزواج احرصوا على أن يكون هذا العيد مميزا بينكم. العيد مميز، هل اشتريت لها هدية؟ هل تذكرتها يا عبد الله ولو بهدية يوم العيد؟ هل فكرت يا أختي الفاضلة بهدية لهذا الزوج المسكين يكدح ويتعب طوال العام؟ على الأقل اليوم تذكري، على الأقل بطيب، بزجاجة عطر، قلم ولو كان زهيدا، لكن اسمها هدية، هدية العيد، تهادوا تحابوا. أين يا أختي الفاضلة تلك اللمسات الجميلة؟ هل تزينت له؟ هل تبرجت له في هذا اليوم؟ هل فكرت أن تكون الليلة ليلة مميزة لا ينساها طوال حياته؟ اليوم يوم عيد، كبر الله جل وعلا.

الحمد. نعم، إنه يوم الأرحام، يوم الجد والجدة، يوم الخال والخالة، يوم العم والعمة، يوم الأقرباء، يوم أبناء العمومة، أبناء الخؤولة، يوم يلتقي فيه الأرحام، ينسى كل واحد منا المشكلة التي بينه وبين أرحامه. هذا اليوم غير، يتزاور فيه المتقاطعون ويصل فيه المتدابرون، يصل بعضهم بعضا. إنه يوم الأرحام وأولو

تريد الفرح؟ تريد السرور؟ زر أقربائك اليوم. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره؟ ما تبي فلوس؟ ما تبي الناس تذكرك بعد الموت؟ فليصل رحمه. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يوم الأرحام، يوم الأقرباء. بعض الناس للأسف حتى يوم العيد في الصباح نائم، الظهر نائم، النهار كله نائم، متى يزور أرحامه؟ لأن سهران الحبيب طول الليل، والنهار لما الأقرباء والأرحام يتزاورون الحبيب نائم والأخت الفاضلة نائمة. طيب متى نتزاور؟ إذا كنا حتى في يوم العيد نتقاطع ونتدابر. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض؟

أراهم. لا تقل لي ما زاروني منذ سنوات، ما عليك ابدأ أنت، ليس الواصل بالمكافئ، اللي زورني أزوره واللي ما يزورني ما أزوره، هذا ما هو واصل، إنما الواصل من الذي إذا انقطعت رحمه وصلها. شيخ عمي صار لسنوات ما زارني، عمتي أبوي يقول لي لا تزورونها، الخال ما يعرفني ولا نعرفه، الخالة أمي أمرتني أن نقطعها، ما عليك من أحد من البشر، الله عز وجل أمرنا أن نتواصل. والله لو ما رضي لا أبي ولا أمي أن أزور أرحامي لابد أن أزورهم، أرحامي أقربائي، لو طردوك من البيوت فزرهم وصلهم، فكأنما تسفهم المل، فكأنما تسفهم المل، إنه يوم الأرحام. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ ما أجمل هذا اليوم، من جماله أن يلتقي الأرحام والأقرباء الذين ما رأيناهم منذ سنة كاملة، اليوم نلتقي بهم، اليوم نتذاكرهم، اليوم نصلهم، اليوم نجلس معهم. إنها الابتسامة، إنه الفرح، إنه السرور، إنها الضحكات، ما أجمل هذا اليوم، يوم عظيم. يأتي الأطفال فيوزع عليهم هذا العيادي، وذلك يوزع عليهم الحلويات، وذلك يعطيهم الهدايا، هدايا الناس بعضهم لبعض تولد في قلوبهم الوصالا، وتزرع في الضمير هوى وودا، وتلبسهم إذا حضروا جمالا. نعم لا بأس بهذه الهدايا، إن اليوم يوم عيد، لا بأس بها إن لم تكن بدخا وإسرافا وتبذيرا. إياك والتبذير، إياك والإسراف، حتى إن كان اليوم يوم عيد لا بأس بالكرم، فهذا يوم الضيوف. نعم لا بأس بالكرم، إن جاءك الضيوف من الجيران ومن الأحباب ومن الأرحام ومن الأقرباء لا بأس، فإن هذا اليوم يوم الكرم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إذا المرء وافى منزلا لك قاصدا، قراك وأرمته لديك المسالك، فكن باسما في وجهه متهللا، وقل مرحبا أهلا ويوم مبارك، وقدم له ما تستطيع من القراء عجولا، ولا تبخل بما هو هالك. فقد قيل بيت سالف متقدم، تداوله زيد وعمر ومالك، بشاشة وجه المرء خير من القراء، فكيف بمن يأتي به وهو ضاحك. إن جاءك الضيف تبسم في وجهه، عرفت أو لم تعرف، يوم التزاور، يوم التراحم، يوم التواد، يوم التآلف، احرصوا على الأرحام. إي والله، إن كان بينك وبينهم قطيعة، إن كانوا قد هجروك، إن كانوا قد آذوك، اليوم يوم الصفح، اليوم يوم العفو. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، أجرك على الله جل وعلا. إن كان بين الإخوان بعض القطيعة، بعض الهجران، بعض الناس تقاطع مع إخوانه لأجل غرض من الدنيا، أو عصبية جاهلية، أو حزبية مقيتة، إن كان بينهم سواء كانوا جماعات إسلامية أو بعض الشباب الذين تهاجروا وتقاطعوا وتدابروا وحصل بينهم خلاف، فإن اليوم عيد، يوم التآلف، يوم التراحم. إن يختلف ماء الوصال فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد، أو يختلف نسب يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالد. نحن مؤمنون، نحن مؤمنون، مهما حصل تبقى المحبة، تبقى المودة. إن

يوم العيد بعض الجمعيات الخيرية وبعض الجماعات الإسلامية وبعض المساجد وبعض الشباب وبعض الديوانيات يجعلون وقتا لاستقبال المهنئين والزائرين والمعايدين. اجعل هذه فرصتك يا عبد الله، اذهب لمن خالفك، اذهب لمن اختلفت معه، لمن حصلت بينك وبينه شحناء. احرص على أن تستغل الفرصة، كن أول المهنئين، كن أول الزائرين. نعم يا عبد الله، نعمة عظيمة.

الطرفين. انسى الأحقاد يا عبد الله، مد اليد. لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. يوم للجيران يتزاور الجيران، يحسن بعضهم إلى بعض. نعم، يوم الجيران يوم التزاور، يوم التسابق. يقولون لما مات الليث بن سعد رحمه الله بكى الجيران عليه كثيرا، فسئلوا ليش تبكون على هذا الرجل، أنتم جيرانه لستم أولاده. فقالوا كان يحب غنينا ويكرم ضعيفنا ويواسي فقيرنا، لم نحتج إلى شيء منذ أن جاورنا. الله أكبر، الله أكبر. كيف يبكي الجيران على جارهم؟ كيف يبكون؟ لما؟ لحبهم له. كيف كان يحبهم؟ كيف كان يعاملهم؟ كيف كان يتفقدهم؟ الفقير يواسيه، والضعيف يساعده، والمريض يعوده. جيرانه كان عبد الله بن المبارك رحمه الله، كان إذا اشترى لأهله لحما أو فاكهة يبدأ بجيرانه، وكانوا يهودا، ثم يثني بأطفاله، يوزع على جيرانه اللحم والفاكهة. وما كانوا مسلمين، وما كانوا مسلمين. أي دين هذا؟ أي رحمة تلك؟ أي سماحة هذه؟ ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه يورثه. أبناء جيرانك، أطفالهم، احرصي يا أختي الفاضلة على الجارات، احرصي يا أخي الفاضل على جيرانك، ولو بالسلام ولو بالتهنئة. إنه الجوار يا عبد الله، ما أعظم الجوار عند الله جل وعلا. احرصوا على إخوانكم، على أرحامكم، على أزواجكم، على والديكم، على أطفالكم. نعم، عيدنا عظيم، مستقبلنا للإسلام، والمستقبل مستقبل البشرية لهذا الدين، لهذا الدين العظيم. هذه شعيرة من شعائره، هذا العيد شعيرة من شعائر الإسلام. نعم، والله جل وعلا كتب أن هذا الدين سينتشر وسيظهره الله عز وجل في الأرض كلها. سنعيد للدنيا صباحا مشرقا، ونضيء أنوارا بشرع محمد، ونعيد أمجاد الجدود وعزة شماء تسمو فوق هام الفرقد، ونقولها الله أكبر حسبنا، وبمنهج الله المهيمن نقتدي. بالشرق أو بالغرب لست بمقتدي، أنا قدوتي ما عشت شرع محمد.

سرمدي. نعم، المستقبل لهذا الدين مهما حصل، مهما ضعف المسلمون، فإن المستقبل لهذا الدين أبدا وحقا. أخي الكريم، أختي الفاضلة، عيدكم مبارك. أتذكرون العيد في الماضي كيف كان؟ بساطة وتواضع بين الناس وتآلف وتراحم. اليوم لما طغت المدنية بين الناس، ولما انتشرت وكثرت الأموال فيما بينهم، ولما ازدادت وسائل التكنولوجيا، ضعفت العلاقات وقلت الروابط. لما بدأ الناس يتفاخرون ويتظاهرون بالمظاهر، بسياراتهم الفخمة، بملابسهم الثمينة، كل واحد في يوم العيد يظهر لا بأس بالثوب الجديد، بل السنة أن يلبس الإنسان ثيابا جديدة في يوم العيد. لكن لما عاش الناس اليوم طوال السنة بالبذخ والتبذير والإسراف والتظاهر بالمظاهر الكذابة، صار العيد لا طعم له. صار الناس في يوم العيد فقط يفتخر الواحد فيه على الآخر ويتظاهر فيه على الآخر، تقول فلانة اشتريت ثوبي بكذا وكذا، وهذا الذهب كلفني كذا وكذا. تريد أن تتظاهر فقط بمظهر يجعلها أفضل الموجودات، ويريد أن يتظاهر بمظهر يجعله يتكبر على غيره. رويدكم، ليس العيد لأجل هذا ولا

نعم، ليس العيد لأجل التفاخر، لأجل الكبر، بل العيد رحمة بين الناس. نلبس الجديد، نعم يوم العيد نغتسل، نتطيب، نتزين لا بأس، لكن لا تخرج الفتاة متبرجة سافرة أمام الرجال. نعم أنا أعلم أن ربما تكون بعض النساء فيها من الدين ما فيها، لكن لا يحل لك يا أختي الفاضلة بعد أن صليت القيامة بذلك اللباس المستتر المحتشم أن تخرجي في أول يوم من أيام العيد، أن تخرجي بين الرجال متبرجة متعطرة كاشفة. أيها الأب، أيها الأب، احرص على بناتك. نعم اليوم يوم عيد، لكن العيد الفرح فيه بطاعة الله، نفرح بالمباح، نفرح بما شرعه الله عز وجل لنا. نعم أنا لا أقول لك اجلس وأبكي، بل افرح واضحك والهو والعب، ولكن في حدود شرع الله عز وجل. يعني أسجن البنت؟ لا تسجنها، لكن احرص على بنتك يا عبد الله، احرص على زوجتك يا أخي الكريم، احرصي على بناتك يا أمة الله. فليس العيد مباحا أن نخرج الفتيات بالثوب القصير والضيق والملابس الفاضحة لتخرج أمام الرجال، لا والله. الفرح بطاعة الله عز وجل، الفرح بشرع الله جل وعلا. الله.

0: الحمد.
1: العيد عيد الفقراء عيد المساكين. إيه والله كم من يتيم اليوم ما عنده أب يعطيه عيديته. أتعلم يا عبد الله كم من الأيتام يعيشون بيننا ما عنده أب يصبحه بتلك اللعبة يخرج معه في تلك النزهة. كله كالأب يا عبد الله، امسح رأسه، اغنيه في هذا اليوم. كم من أرملة ما عندها زوج يكفيها مؤونتها يسعد أطفالها. تقول لي إحدى اللجان زرنا عائلة قبل العيد بأيام، فوجدناهم في حال تعيسة وحال كئيبة، وما كانوا يسألون متعففين، يقولون فأعطيناهم بعض الصدقات، يقولون فذهبت الأم مع أطفالها يشترون بعض حاجيات العيد. فاتصلت علينا الأم تبكي، تبكي الأرملة المسكينة التي ترعى أيتاما صغارا، تقول لنا، تقول والله مرت علينا سنوات طوال ما خرجت مع أطفالي لاشتري شيئا للعيد، لا ملابس ولا أمتعة ولا هدايا ولا شيء أبدا. مرت علينا الأعياد كغيرها من الأيام، هذا أجمل عيد مر علينا بفضل الله ثم بفضل صدقاتكم. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. نعم، هذا اليوم يومهم، أغنوهم في هذا اليوم. وما صدقة الفطر والأضحية في هذا اليوم إلا لأجل أن نغني الفقراء، فأغنوهم بأموالكم، أغنوهم بما تملكون. فهذا اليوم يوم إسعادهم، يوم فرحهم، يوم سرورهم. لا تنسوا في هذا اليوم مرضى في المستشفيات ما عندهم أحد ربما من أقربائهم، ربما غرباء في هذا البلد، ربما يعملون غرباء ما عندهم من يزورهم، ما عندهم من يعودهم. عيادة المرضى في هذا اليوم من أجمل ما يفعله الإنسان. اشتري بعض الهدايا، خذ أطفالك وأولادك إن استطعت، خذي بناتك إن استطعت، ساعة واحدة يوم العيد العصر في الليل أي وقت، لم يكن أول يوم ثاني يوم أي وقت، نذهب إلى المستشفيات، عندنا بعض الهدايا الرمزية، ولو بالسلام ولو بالمعايدة ولو بالابتسامة، إدخال السرور على قلب المريض ربما يشفيه الرب عز وجل بدعائكم لهم بزيارتكم لهم. ناهيك عن 70,000 ملك الذين يستغفرون لك يا عبد الله إذا زرت مريضا واحدا. إخوانك في دور العجزة، في دور المسنين، إن استطعت أن تزورهم فافعل، فهذا اليوم يومهم. احرص يا عبد الله بعد أن قضيت أياما في الطاعات سواء في رمضان أو عشر ذي الحجة، احرص يا عبد الله على أن تستمر. فالصيام لم ينقطع، والقيام لم ينقطع، والدعاء لم ينقطع، والصدقة لم تنقطع، والقرآن لا ينقطع. احرص يا عبد الله على صلاة الفرض، فكم من الناس في يوم العيد من ينسى صلاة الفرض. انظروا إليهم في صلاة الظهر، انظروا إليهم في صلاة العصر، أين المصلون الذين كانوا في الأمس قد ملأوا المساجد؟ أين هم اليوم في صلاة الفجر أو صلاة العشاء؟

يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا عبد الله يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. نعم، يا من كنت تصلي الساعتين والثلاث، صلي ولو عشر دقائق، صلي ولو عشر دقائق. من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. ليس صحيحا أن يكون العيد يوم إجازة خلاص ما نصلي، مثل بعض الناس يظن أن يوم العيد ما نقرأ قرآن، يوم العيد ما نصلي، يوم العيد ما نوتر، يوم العيد ما في. لا، من قال لك هذا يا عبد الله؟ لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. يوم التكبير يوم ذكر، أكل وشرب وذكر لله عز وجل، لا ينقطع، لا تنقطع صلاة الوتر يا عبد الله. بعض الناس يظن يوم العيد خلاص أفعل كل ما حرمت نفسي منه. بعضهم العياذ بالله يوم العيد يذهب إلى حفلات الغناء، بعضهم يوم العيد يذهب إلى بعض حفلات الرقص، بعضهم العياذ بالله يذهب إلى يسافر إلى بلاد يفعل فيها الفواحش، بعضهم يشرب الخمر، بعضهم يزني، بعضهم يفعل ويفعل، والحجة اليوم يوم عيد. أعوذ بالله، هل هذا هو العيد؟ لا والله. قل بفضل الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لا تكن يا أخي الكريم، يا أخي الفاضل، لا تكن كمن عمل وعمل وعمل ثم هدم ما عمله كله. كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. احرص يوم العيد على الفرائض، احرص على صلاة الرواتب، الرواتب السنن الراتبة احرص عليها يا عبد الله، احرص على الوتر، احرص على صلاة الفجر يا عبد الله، احرص على أن تقرأ بعض الصفحات من القرآن، لا تهجر القرآن هذا اليوم. لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. تقول لي: إلى متى، إلى متى تظل العبادة؟ نعم، هناك الست من شوال لا تنسها. تقول لي: إلى متى تظل العبادة؟ إلى أن تلقى الله جل وعلا. واعبد ربك، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نعم، هذا اليوم يوم عيدنا، يوم الفرح، يوم السرور، يوم البهجة، لا يوم المعاصي ويوم الذنوب، لا والله. يوم طاعة الله عز وجل بصلة الأرحام، ببر الوالدين، بالإحسان إلى الأطفال، بمداعبة الأهل والأزواج، بالإحسان إلى الجيران، بالصفع عن الإخوان، بنشر الحب والخير بين الناس، بمساعدة الفقراء، بعيادة المرضى، بالرحمة بالمسنين والضعفاء والمساكين. دخل عامل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا الرجل الذي يحكم أكبر دولة في ذلك الزمان، دخل عليه عامل فرآه مستلقيا على ظهره وصبيانه يلعبون على بطنه. تخيل عمر يفعل هذا، يستلقي على ظهره وأطفاله يلعبون على بطنه، فأنكر ذلك. يعني رجل بهذه المنزلة يفعل هذا؟ فقال له عمر: كيف أنت مع الأهل؟ قال: إذا دخلت سكت الناطق. فقال له عمر: اعتزل. عزله عمر. قال: لما؟ قال: إنك لا ترفق بأهلك وولدك، فكيف ترفق بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها الإخوة والأخوات، عيدكم مبارك. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى. عيدنا بالأنس عاد، أسعد القلب وزاد.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه بخير ما جزيت نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، معاشر الإخوة ومعاشر الأخوات، حديثنا اليوم موجه إلى أولئك الفقراء الذين أقعدهم الفقر عن الحج إلى بيت الله الحرام، موجه إلى أولئك المرضى الذين أعجزهم المرض عن السعي إلى الحجيج، موجه إلى أولئك الذين تتوق نفوسهم وقلوبهم شوقا أن يطأوا أرض الحبيب، موجه إلى أولئك الذين تحلق قلوبهم فوق المسجد العتيق وترفرف وتطوف أرواحهم حول هذا المسجد الحرام، موجه إلى أولئك الذين يسعون بقلوبهم وأرواحهم أن ينالوا رضا العزيز الغفور، موجه إلى أولئك الذين لم يسعدهم القدر ولم يسعدهم قدر الرحمن في أن يحجوا إلى بيت الله تعالى في هذا العام، موجه إلى أولئك الذين إذا قيل لهم لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إلى هؤلاء وإلى أولئك جميعا حديثنا اليوم موجه إليهم، لنبين لهم أن الرحمن قد عوضنا خيرا، ونبين لهم أن هذا الدين هو دين الأغنياء ودين الفقراء، أن هذا الدين هو دين الأقوياء ودين الضعفاء. معشر الإخوة المؤمنين وأيتها الأخوات المؤمنات، في هذه الأيام المباركات ذهبت وفود الحجيج إلى بيت الله الحرام، ذهبت تلك الوفود الطيبة المباركة إلى بيت الله الحرام، فأثارت النقع من ذلك البلد الحرام، فهبت علينا نسمات عطرة، هبت علينا نسمات عطرة بطيب مكة وطيبة، تحمل شذا عرف طيب من منى وعرفات. فهذه الرياح وهذه النسمات المباركة هيجت النفوس وحركت القلوب، فطارت القلوب شوقا وفرحا، وطارت لتحلق مع هؤلاء الحجيج، وتسعى معهم في مساعيهم، وتطوف معهم في طوافهم، وتتنقل معهم في حلهم وارتحالهم. أيها الإخوة المؤمنون، هل من مشتاق إلى تلك الآفاق؟ هل من راغب في أن يحصل ذلك الأجر العظيم؟ هل من راغب في أن يكون مع ذلك الحجيج في حله وترحاله؟ هل ترغبون في أن تحصلوا ذلك الفضل العظيم
وذلك الأجر العميم الذي ضمنه الله تعالى لهؤلاء الحجيج. هل ترغبون في أن تكونوا كما قال فقراء المهاجرين؟ هل تقولون كما قال فقراء المهاجرين للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور فما العمل؟ ذهب الأغنياء بالأعمال، معهم ما ينفقون، ومعهم ما يحجون به، ومعهم ما يتصدقون، ولا نجد يا رسول الله. وهؤلاء الفقراء كانوا يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحملهم في الجهاد في سبيل الله، فيقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أجد ما أحملكم عليه. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، فيبشرهم الله تعالى أنهم لا سبيل عليهم وأنهم من المحسنين، وما على المحسنين من سبيل، وأن هؤلاء المؤمنين الصادقين بنياتهم الصادقة هم مع المؤمنين المجاهدين، لا يقطعون واديا ولا يسيرون مسيرا ولا يتحركون في أمر من الأمور إلا كانوا معهم وشركوهم في الأجر، كما قال الله تعالى وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. معشر الإخوة المؤمنين، إذا أردنا بحق أن نحصل أجر الحج، وإذا أردنا بحق أن نفوز بثواب الحج والعمرة، فتعالوا معا نعرف ونتأمل ونتعلم ما هي معاني الحج، وما هي مقاصد الحج، وما هي أسراره. فحيثما تحققت تلك المقاصد وحيثما تحققت تلك المعاني فأنت حاج إلى الله وإن كنت في ديارك. أي والله، والنبي صلى الله عليه وسلم يبشرنا بأجر أعظم من أجر الحاج، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. العمل الصالح في هذه الأيام يعدل أجر الشهداء، والشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، وكذلك الحاج يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وكذلك الذي يطيع الله تعالى في هذه الأيام فضل من الله تعالى ونعمة، فضل من الله تعالى ونعمة. فربنا سبحانه وتعالى هو رب الفقراء ورب الأغنياء، رب الضعفاء والمساكين ورب الأقوياء. نعم، فمن تأمل أسرار الحج وتأمل معانيه ومقاصده وعرفها وأتى بها فهو حاج إلى الله أينما كان. ما هو الحج؟ الحج لغة هو القصد، يقال حج فلان إلى كذا، أي قصد إلى كذا. والحج شرعا هو قصد بيت الله الحرام، فالحج هو القصد. فالحاج سمي حاجا لأنه إنما يقصد وجه الله الكريم، ويقصد بيته، ويوحد قبلته، ويوحد وجهته إلى الله سبحانه وتعالى. فأينما كنت أيها المسلم توحد الله تعالى وتوجه قصدك إليه وتخلص العمل إليه فأنت حاج إلى الله. نعم، أينما كنت تخلص القصد والنية لله عز وجل فأنت حاج، لأن الحج هو القصد. ثم تعالوا نتأمل أسرار الحج، ونتأمل ونسأل أنفسنا: هل يمكن أن نأتي بها ونحن في ديارنا؟ تعالوا نتأمل منذ اللحظة الأولى، منذ لحظة التلبية، منذ أن يلبي الحاج ويقول: لبيك اللهم بحج، لبيك اللهم بعمرة، لبيك اللهم لبيك. التلبية هي استجابة لله، لبيك أي طاعة لك بعد طاعة. التلبية استجابة لله رب العالمين، والحاج يلبي أي يعني أنه يستجيب لله رب العالمين، فيلبي نداء الله عز وجل
ولا شيء يشغله عن ربه وهو في هذا المكان المقدس، فكل شيء يذكره بالله. أما غير الحاج فإنه يكبر ولا يلبي. لماذا؟ لأنك وأنت في مكانك لك 1000 شاغل يشغلك، ولك 1000 صارف يصرفك عن الله، فأنت تقول الله أكبر الله أكبر، وهو يقول لبيك اللهم لبيك. أنت تقول الله أكبر الله أكبر، الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من الزوجة، الله أكبر من الولد، الله أكبر من الأموال، الله أكبر من الديار، الله أكبر من المصانع والمتاجر، الله أكبر من كل شيء. كلمة لو فقهناها لتغيرت حياتنا كلها، كلمة لو فقهناها لما وجدت الناس على المقاهي يوم الجمعة ونداء الرحمن ينادي الله أكبر الله أكبر. كلمة لو فقهناها لما وجدت الناس في المصانع والمتاجر والمنادي ينادي الله أكبر الله أكبر. الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من الأموال، الله أكبر من الزوجات والأولاد، الله أكبر من مساعيكم، الله أكبر من مصانعكم ومن متاجركم. أي ينبغي أن يكون الله تعالى عندك أكبر من كل شيء، الله في قلبك أكبر من كل شيء، أكبر من الدنيا كلها وما عليها. أنت في مكانك تلبي، وأنت في مكانك تستجيب لله تعالى إذا كبرت الله وعظمته وأفردته. ثم تعالوا نتأمل معنى الإحرام. هل يمكن أن نأتي بمعنى الإحرام ونحن في بيوتنا وفي ديارنا؟ نعم. ما معنى الإحرام؟ الحاج إذا أحرم، إذا دخل في ملابس الإحرام، فلنفقه أيها المسلمون ولنعرف أن مناسك الحج كلها، أن مناسك الحج كلها ما هي إلا رموز لمعان عظيمة ومقاصد شريفة. المشركون والملحدون والناس الذين لا يؤمنون بالدين

في الحج، إنما هو لمقصد عظيم ولمعنى عظيم. وتعالوا نتأمل، الحاج حينما يلبس ملابس إحرامه هذان الثوبان إنما يذكرانه بكفن الآخرة، إنما يذكرانه بثياب الآخرة التي يقدم بها على الله، التي يقدم بها على الله. يقدم بثياب رصة وثياب لا زينة فيها ولا تفاخر فيها، فثياب الإحرام إنما تذكر بالآخرة، فلما لا تتذكر الآخرة بغير حج؟ ثياب الإحرام تذكرك بالزهد والتواضع، فأنت تدع زينة الدنيا. لا تجد من يلبس الحرير، ولا تجد من يلبس الثياب الفاخرة، والناس كلهم سواسية، الوزير والغفير والرئيس والحقير، الجميع بثياب واحدة، ليتعلم الناس أن الدنيا لا قيمة لها عند الله، وأن الزينة ليست مستحبة عند الله، وأن هذا الدين ليس دين مظاهر وزينات وزخارف، وإنما هو دين حقائق وأعمال. كذلك هذا الإحرام ما حقيقته؟ حقيقة الإحرام أنك تجتنب أشياء حرمها الله تعالى عليك منذ أن تتجرد من المخيط والمحيك وتلبس ملابس الإحرام. تتجنب الطيب وتتجنب النساء، لا تقص أظافرك ولا تقص شعرة واحدة من شعرك، لا تأتي بمحرم، لا تفسق، لا تجهل، لا ترفث. هذه الأشياء تحرم عليك، فضلا عن أنه يحرم عليك لبس المخيط والمحيك. إذن فالإحرام معناه أنك تترك أشياء حرمها الله عليك. أفلا نستطيع أن نترك الحرام ونحن في ديارنا بغير حج؟ الإحرام يذكرك كما يذكرك الصيام أن تجتنب ما حرم الله تعالى عليك، فمن اجتنب ما حرم الله تعالى عليه فهو محرم، كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمهاجر من هاجر ما نهى الله تعالى عنه. هذه هي الحقائق، هذه هي الحقائق. حقيقة المهاجر ليس هو الذي يترك الديار والوطن والأهل، ولكن المهاجر حقيقة هو الذي يهجر ما حرم الله تعالى عليه. وكذلك المحرم حينما يحرم وحينما يهجر أهله ووطنه ودياره، إنما يهجر ما حرم الله تعالى عليه. حقيقة الإحرام أيضا عبودية خالصة لله تعالى. حينما تحرم تصير عبدا لله، لا تفعل شيئا إلا بإذن من الله، تعلم أنك كلك ملك لله تعالى، لا يحل لك من نفسك شيء، ولا شعرة ولا ظفر. إذا أحرمت فأنت عبد لله، تذوق معنى العبودية الحقة، وتستشعر معنى التعبد لله. لا يحل لك أن تأخذ شعرة فهذه الشعرة ليست ملكا لك فأنت عبد لله. لا يحل لك أن تأخذ من جسدك ظفرا فهذا لا يحل لك فأنت عبد لله. لا يحل لك شيء إلا بإذن من مولاك، فتتعلم معنى العبودية. أين ذلك؟ أين ذلك من المسلمين الذين تقول لهم إن الله تعالى حرم عليكم كذا وكذا، فيقولون لماذا؟ إن الله تعالى حرم عليكم الربا، فيقولون لماذا؟ أليست هذه أموالا تأتي بأموال وتأتي بفوائد؟ تقول للمسلمة إن الله تعالى حرم عليك التبرج والسفور، فتقول لماذا؟ أليست هذه زينة لي؟ تقول لهم إن الله تعالى حرم كذا وكذا، فيقول لماذا؟ ليست هذه عبودية، ليست هذه عبودية حقة. العبودية الحقة أن تتعلم أن تكون عبدا لله، إذا قال لك افعل تقول سمعنا وأطعنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. كل هذا نتعلمه من الإحرام، وكل هذا نستطيع أن نأتي به ونحن في بيوتنا ونحن في ديارنا قبل أن نحرم وقبل أن نحج. ثم بعد ذلك تعالوا نتأمل سريعا لكي لا نطيل عليكم. حينما يمن الله تعالى علينا وندخل المسجد الحرام،

0: إذا دخلت المسجد الحرام فقد دخلت في أمن وأمان. قال الله تعالى: ومن دخله كان آمنا، ومن دخله كان آمنا. وهذا يذكرك أن من دخل في دين الله تعالى فهو آمن، من دخل في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو آمن. تستطيع أن تحقق هذا المعنى وأنت في مكانك، أن تدخل في دين الله تعالى، أن تدخل في طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فتكون آمنا. أي والله، اعرف الله، اعرف الله يعرف، يعرف. احفظ الله يحفظ. اعرف الله في الشدة، اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هذه معاني مهمة، فهذه المعاني إنما نتعلمها إذا تأملنا في الحج، ونستطيع أن نأتي بها ونحن في ديارنا ونحن في أماكننا. إذا دخلنا المسجد الحرام، وإذا استلمنا الكعبة المشرفة، إذا طفت بالبيت، فاعلم أيها العبد الصالح، اعلم أنك إذا طفت بالبيت فهذا معنى عظيم. المعنى الذي نتعلمه أنك لا تزال بخير ما دمت تدور حول شريعة الله عز وجل، ما دمت تدور حول شرع الله، تدور حول كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فأنت في خير. فهذا مثال وهذا رمز، نطوف حول الكعبة ونطوف حول البيت لكي يقع في نفوسنا أننا لابد أن نكون دائما طائفين حول كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وحول شريعته. نسعى بين الصفا والمروة، نسعى بين الصفا والمروة، لنعلم أن الحظوة والمكانة، المكانة عند الله لا تكون إلا بسعي، ولا تكون إلا بجهد، ولا تكون إلا بحركة لدين الله تعالى. حينما تلتزم الملتزم، اعلم يقينا أنك ما دمت تلتزم بشرع الله تعالى فأنت في خير. حينما تتعلق بأستار الكعبة، اعلم يقينا أن المتعلق بحبال طاعة الله تعالى فهو آمن. حينما نحلق، حينما نقصر، حينما نذبح ونضحي في كل معاني الحج، ولا نريد أن نطيل ولنقف عند معنى واحد من هذه المعاني نختم به حديثنا، ألا وهو معنى الذبح، وما فيه من معنى التضحية، وما فيه من معنى الفداء. والقصة معروفة ونتذكرها في هذا اليوم، قصة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، إذ قال لابنه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، ما رأيك في هذا الأمر؟ ماذا كان جواب الولد الذي تربى في بيت النبوة، الذي عرف حقيقة الإسلام؟ قال: يا أبت افعل ما تؤمر، يا أبت ليس في الأمر رأي، أليس ذلك أمرا من الله؟ يا أبت افعل ما تؤمر. قال: وكيف يكون حالك؟ قال: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذه حال الأسرة المسلمة، هذه حال الأسرة المؤمنة التي تربت على طاعة الله عز وجل، والتي عرفت حقيقة الإسلام. ويأتي إبراهيم عليه السلام يأخذ ابنه ويذهب به في مكان بعيد ليذبحه، يذهب به في مكان بعيد ليذبحه. يمضي إبراهيم ويتبعه إسماعيل، ويأتي الشيطان فيقول لإسماعيل، يأتي إبراهيم فيقول له: يا إبراهيم إلى أين تذهب بولدك؟ فيقول له: أذهب به لحاجة. فيقول له: إنك لا تذهب به لحاجة، إنما تذهب به لتذبحه. فيقول له: ولم أذبحه؟ يقول له: زعمت أن الله أمرك بذلك؟ فيقول: إن كان أمرني بذلك فلأفعلن. ويأتي لإسماعيل ويقول له: يا إسماعيل إلى أين يذهب بك أبوك؟ يقول: يذهب بي لحاجة. فيقول: إنه لا يذهب بك لحاجة، وإنما يذهب بك ليذبحك. فيقول له: ولم يذبحني؟ يقول: يزعم أن الله أمره بذلك. فيقول: إن كان أمره بذلك فليفعل. إيمان ويقين وثبات. ثم يذهب ويضجع الولد، فيقول الولد إسماعيل عليه السلام لأبيه: يا أبتي اضجعني على وجهي لئلا أنظر إلى السكين فأرتاع، ولكي لا تنظر إلى وجهي فتجزع. فيضجعه على وجهه ويضع السكين على قفاه ويهم بذبحه، ويسلم يسلم الأب ويسلم الابن لله عز وجل، يسلمان ويأتيان بحقيقة الإسلام العملية، الحقيقة العملية للإسلام وليست الحقيقة اللفظية. الحقيقة العملية وهي الاستسلام لأمر الله، إذا أمرك الله تعالى بأمر تستسلم لله عز وجل وتنقاد. ولذلك يعبر ربنا عز وجل عن ذلك الموقف فيقول: فلما أسلما، لما أسلما، لما أسلما أمرهما لله، لما أتيا بحقيقة الإسلام، فلما أسلما وتله للجبين، أضجعه على وجهه وأمسك السكين، ناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إن كذلك نجزي المحسنين. وفديناه بذبح عظيم، فداه الله تعالى بذبح عظيم. وما كان الله تعالى يريد ذبح إسماعيل، وما كان الله تعالى يريد أن يؤذي إبراهيم في فلذة كبده، ولكنه ابتلاء من الله عز وجل ليظهر حقيقة إيمان إبراهيم، وليكون حقيقة إيمان إبراهيم وإسماعيل مضرب المثل إلى يوم الدين، لكي نتعلم حقيقة الإسلام، ولكي نتعلم أن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، إن هذا الدين يسر، والله عز وجل لا يكلفنا إلا بالمستطاع، مهما كلفك الله ومهما أمرك الله امتثل، ولا تقل إن الأمر صعب، ولا تقل إن الأمر شديد، وتجد التيسير من الله، كما امتثل إبراهيم وإسماعيل وجاء التيسير والتخفيف من الله. وعندنا في ذلك خواتيم سورة البقرة: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. لما نزلت هذه الآية فزع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، حملنا من الصلاة والصيام والصدقة والجهاد ما نطيق، وحملنا اليوم ما لا نطيق. قال: وما ذلك؟ قالوا: هذه الآية، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، يحاسبنا على ما أخفينا في أنفسنا، هذا أمر لا نطيقه. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتقولون كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ ولكن قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فأنزل الله تعالى التخفيف على الفور، لا يكلف آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فأنزل التخفيف: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ولا يؤاخذكم الله تعالى بما في أنفسكم، وإنما يؤاخذكم بالكسب فقط، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: ربنا لا تؤاخذنا بما نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ونزل القرآن بذلك يؤكد ويستجيب الله تعالى دعاء المؤمنين حينما امتثلوا واستجابوا، حينما امتثلوا واستجابوا لدين الله عز وجل. أيها الإخوة المؤمنين، أيها الإخوة المؤمنون، لا بد أن نتعلم في هذه الأيام، نتعلم حقيقة الإسلام، نتعلم حقيقة الإسلام، وأن حقيقة الإسلام هي استجابة لله تعالى، انقياد، استسلام. معنى الإسلام أن تسلم نفسك لله، أن تسلم قلبك لله. إذا أمرك الله تعالى بأمر استجبت على الفور، أي أمر اتركه ودعه، أي شيء حرمه الله تعالى عليك اتركه ودعه، واعلم أن الله تعالى سوف يغنيك من فضله. هذه هي حقيقة التوكل. انظر كيف فعلت هاجر حينما تركها إبراهيم عليه السلام في هذه الأرض القفراء، لا زرع فيها ولا ماء ولا شجر ولا نبات ولا شيء، فقالت له: إلى من تكلنا يا إبراهيم؟ تركها هي وولدها الرضيع إسماعيل. قالت له: إلى من تكلنا؟ لمن تتركنا في هذا المكان القفر وتدعنا وتذهب وتمضي؟ إلى أين تمضي؟ قال: أمضي إلى أمر ربي. قالت: أبي هذا أمرك الله؟ قال: نعم. قالت: إذن فلن يضيعنا. انظر إلى إيمان المرأة المؤمنة. بهذا أمرك الله؟ قال: نعم. قالت: إذن لن يضيعنا، لن يضيعنا. ثم تأخذ بالأسباب وتسعى وتذهب وتجيء. حينما يتلوى رضيعها، يتلوى رضيعها من الجوع والعطش، فيضرب إسماعيل بقدمه فتنبع زمزم، بركة من الله عز وجل على تلك الأسرة المؤمنة. وتسعى المرأة بين الصفا والمروة، تسعى وتذهب وتجيء وتأخذ بالأسباب، والقصة معروفة، ولكن نتعلم منها حقيقة التوكل، حقيقة الإسلام، حقيقة الانقياد. أيها الإخوة المؤمنون، في هذا الواقع الأليم الذي تنسج لنا قوى الشر، تنسج لنا ثوبا تلقيه على أعيننا، الذي تتكالب علينا فيه قوى الشر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكن كثرة كغثاء السيل. ولينزعن الله من قلوب أعدائكم المهابة منكم، وليلقين في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. إذا نظرنا إلى الحجيج، وإذا نظرنا أنه قد اجتمع مليون مسلم، 2 مليون مسلم يجتمعون في موقف واحد، ولكن للأسف الشديد، نسأل الله العافية، للأسف الشديد يحسبهم الناس جميعا وقلوبهم شتى. هل ترضون أن يكون لكم مثل المنافقين؟ هل ترضون أيها المؤمنون أن يكون لكم مثل السوء؟ نعوذ بالله تعالى من ذلك. للأسف الشديد هذا حال الأمة الإسلامية، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تفرقوا جماعات وفرقا، كلهم ينابذ بعضهم بعضا، وليسوا على قلب رجل واحد. والله لو أن الأمة قد اجتمعت على قلب رجل واحد ما طمعت فيها أمريكا، ولا طمعت فيها إسرائيل، ولا طمعت دولة أن تتحكم في أقدار المسلمين، وتخطط لتضرب هذه الدولة ثم تضرب تلك ثم تضرب تلك بعدها، والمسلمون ساكتون صامتون لا يتحركون ولا يتكلمون. لماذا طمعوا فينا؟ طمعوا فينا لأننا هن على أنفسنا، لأننا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم دخل في قلوبنا الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ حب الدنيا وكراهية الموت. ضعف الإيمان، ضعف الإيمان وضعف اليقين، ضعف الإيمان وضعف اليقين. فلا حيلة لنا ولا نجاح ولا فلاح إلا بأن نراجع ديننا، وأن نعتصم بديننا، وأن نعلم أن النصر مع الصبر، ونعلم أنه كما أخبر الله عز وجل: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. هذه بشارة من رب العزة جل وعلا، إن صبرنا واتقينا لا يضرنا كيدهم شيئا. فعلينا أن نعتصم بحبل الله المتين، وعلينا أن نجتمع وأن نتآلف. خير ما نرفع به البلاء في هذه الأيام أن يتآلف المسلمون، وأن تجتمع كلمتهم، تحابوا وكونوا عباد الله إخوانا، انزعوا الغل والأحقاد من صدوركم، كونوا عباد الله إخوانا، صفوا قلوبكم لإخوانكم، تحابوا في الله، وانزعوا البغضاء، ودعوا الخلافات وما يفرق كلمة المسلمين. ما دمنا نجتمع على كلمة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما دمنا نجتمع على الهدف الأسمى وهو إقامة العبودية لله رب العالمين، وامتثال طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والالتزام بما كان عليه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، ما دمنا نجتمع على هذه الأصول فعلينا أن ننبذ ما بيننا من خلافات، وعلينا أن نتحاب في الله وأن تجتمع كلمتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين، وأن يوحد شملهم، وأن يوحد صفهم. اللهم اجمع كلمة المسلمين يا رب العالمين، اللهم وحد صفوفهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم اجمع كلمتهم ووحد شملهم، وانصرهم على أعدائهم. اللهم رد كيد اليهود في نحورهم، اللهم رد كيد أمريكا في نحورها يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، انصر إخواننا المسلمين في العراق، اللهم رد عن المسلمين، اللهم رد عن المسلمين، اللهم ادفع عنا يا رب العالمين، اللهم ادفع عنا يا رب العالمين، اللهم ادفع عنا يا رب العالمين، اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا، اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا، اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تدخلنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وانصرنا على من عادانا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.
1: يا نور جديد في يوم سعيد، ده عيد الأضحى أحلى عيد. يا نور جديد في يوم سعيد، في زعت

ويزيد بالعلم والنور اللي بيديها الدكتور، بتخلي الظلمات تبقى نور. بالعلم والنور اللي بيديها الدكتور، بتخلي الظلمات تبقى نور. يا نور جديد في يوم سعيد، ده عيد الأضحى أحلى عيد. يا نور جديد في يوم سعيد، في إذاعة القرآن المجيد.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار وفي عناوينها: وزيرة الاتصالات الفيدرالية تدافع عن حق الحكومة في حجب وثائق عن اللجنة الملكية لمعاداة السامية، وحكومة العمال ترفض تحذيرات من تأثير إصلاحات الضرائب العقارية على أزمة الإسكان، واتفاق مبدئي بين واشنطن وطهران لتمديد وقف إطلاق النار بانتظار توقيع ترامب، ووسط تصاعد الهجمات مفاوضات عسكرية مباشرة بين لبنان وإسرائيل في البنتاغون، والأمم المتحدة تحذر من تصعيد خطير في لبنان. كانت هذه العناوين، وإليكم الأنباء بالتفصيل. أبلغت لجنة تحقيق برلماني بأن وثائق مجلس الوزراء المتعلقة بتمويل مكافحة الإرهاب قبل هجوم بونداي لن تستخدم في أعمال اللجنة الملكية المعنية بمعاداة السامية والتماسك الاجتماعي، وجاء ذلك بعدما قدمت الحكومة الفيدرالية طلب حصانة للمصلحة العامة ما يمنع الوصول إلى تلك الوثائق. وأكدت وكالة الاستخبارات والأمن الأسترالية آزيو أنها لم تسعى لمنع اللجنة من الوصول إلى الوثائق، فيما دافع النائب العام عن القرار باعتباره ضروريا لحماية آلية عمل مجلس الوزراء. من جانبها قالت وزيرة الاتصالات الفيدرالية ميشيل رونالد أن الحكومة تدعم عمل اللجنة الملكية، مؤكدة أن اللجوء إلى طلبات الحصانة من هذا النوع ليس أمرا استثنائيا. رفضت حكومة العمال تقديرات أعدتها جهات عقارية وإنشائية، قالت إن التغييرات المقترحة على نظام نيجاتيف جيرينج وامتيازات أرباح رأس المال ستفاقم أزمة الإسكان. وتقول مجموعات تمثل قطاعي العقارات والبناء إن الإصلاحات قد تؤدي إلى انخفاض بناء نحو 9,000 منزل على مدى 4 سنوات، مع ارتفاع الإيجارات بنحو 9 دولارات أسبوعيا. في المقابل تظهر نماذج وزارة الخزانة أن المعروض السكني سيرتفع بنحو 30,000 منزل خلال عقد من الزمن، فيما قد ترتفع الإيجارات بنحو 2 دولار فقط. وقال وزير الصحة مارك باتلر أن الحكومة تثق بتقديرات الخزانة وتتمسك بها.
2: I'm not sure people will be particularly shocked that the real estate industry, for example, is very happy with the status quo. They don't want to see change. What a surprise that they've got some modelling that indicates the government should do absolutely nothing.
1: إلى ذلك طالب حزب الوطنيين رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي بالدعوة إلى انتخابات مبكرة على خلفية التعديلات الضريبية المقترحة. وقال زعيم حزب الوطنيين مات كانافان أن هذه التغييرات تمثل أكبر زيادة ضريبية منذ جيل، معتبرا أنه يجب عرضها على الناخبين قبل إقرارها من البرلمان. الائتلاف المعارض واصل هجومه على حكومة العمال، وهذه المرة طالب بإجراء تحقيق من قبل ديوان المحاسبة في برنامج بطاريات المنازل الذي أطلقته حكومة العمال، وذلك بعد ارتفاع تكاليف البرنامج بشكل حاد. ويقدم البرنامج حسومات تصل إلى نحو 30% على أنظمة البطاريات المنزلية المرتبطة بالطاقة الشمسية. واتهم وزير الطاقة في حكومة الظل دان تيهان وزير الطاقة الفيدرالي كريس بوين بسوء الإدارة، معتبرا أن كلفة البرنامج ارتفعت من 2 مليار دولار إلى 8 مليارات دولار.
3: So Chris Bowen's at it again. Blow out Bowen. His home battery scheme has blown out from $2 billion to $8 billion. This is poor governance. This is shocking governance. I will be writing to the Auditor General today, seeking from him a commitment to examine the home battery scheme and the clean energy regulators' administration of it.
1: في المقابل قال وزير البيئة الفيدرالي موراي وات إن المعارضة فشلت في الاستجابة للرسالة التي وجهها الناخبون في الانتخابات الأخيرة، معتبرا أن انتخاب توني أبوت رئيسا فيدراليا لحزب الأحرار يظهر أن الحزب ما زال متمسكا بالماضي. وجاءت تصريحات وات بعد انتخاب رئيس الوزراء الأسبق توني أبوت لهذا المنصب، والذي يعد جزءا من الجناح التنظيمي للحزب لكنه يحتفظ بنفوذ مؤثر في رسم توجهاته. وكان أبوت قد شغل منصب رئيس الوزراء بين عامي 2013 و2015، ولا يزال من أبرز الشخصيات المحافظة في حزب الأحرار، لكن موراي وات قال إن الحزب بهذا التعيين لا يزال أسير الماضي.
4: This is the man who, as Prime Minister, delivered savage attacks on health budgets, led the charge against net zero, made himself the Minister for Women, and of course appointed Prince Philip as a Knight of Australia. And by electing him as their President, the Liberal Party have shown that they continue to be locked in the past themselves.
1: رفعت هيئة المنافسة وحماية المستهلك الأسترالية دعوى قضائية ضد شركة أمازون، متهمة إياها ببيع حقائب للأطفال عبر منصتها الألكترونية لا تمتثل لمعايير السلامة الخاصة ببطاريات الأزرار. وتعد القضية هذه هي الأولى من نوعها أمام المحكمة الفيدرالية ضد سوق ألكترونية. وتقول الهيئة أن الحقائب المخصصة للأطفال الصغار والمزودة بلعبة يونيكورن مضيئة قابلة للفصل احتوت على بطاريات أزرار من دون تحذيرات إلزامية منصوص عليها في قانون حماية المستهلك الأسترالي.
5: The unicorn toddler backpacks had a detachable light-up unicorn plush toy containing button batteries. We allege that warning labels required under the Australian Consumer Law were missing from the products or the plastic outer packaging. Button batteries pose a serious safety risk for young children.
1: ووسط تصاعد الهجمات تستضيف وزارة الحرب الأمريكية جولة مفاوضات عسكرية مباشرة بين لبنان وإسرائيل من المقرر أن تستمر نحو 8 ساعات لبحث ترتيبات وقف إطلاق النار والوضع في جنوب لبنان. وتشمل المباحثات كذلك مستقبل آلية مراقبة وقف إطلاق النار المعروفة باسم الميكانيزم، إضافة إلى بحث ما يعرف باسم بايلوت زونز، وهي المناطق التي تنسحب منها إسرائيل ويتولى الجيش اللبناني الانتشار فيها. إلى ذلك أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء تصاعد الأعمال العدائية في لبنان، معلنة إدانتها الغارة الإسرائيلية الأخيرة على شقة سكنية في منطقة الشويفات قرب مطار رفيق الحريري. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل امرأة وطفلين بالغارة الإسرائيلية، كما استنكرت السلطات اللبنانية الهجمات الإسرائيلية قرب مواقع ومعالم تاريخية محمية من اليونسكو. وجاءت الضربة قرب مطار رفيق الحريري في وقت تتصاعد فيه التوترات جنوب لبنان، حيث عبرت قوات إسرائيلية نهر الليطاني، فيما أسفرت غارات إسرائيلية على مواقع لحزب الله عن مقتل 14 شخصا على الأقل. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن ممثلي الأمم المتحدة في لبنان يواصلان العمل على خفض التوترات ومنع مزيد من التصعيد.
6: We again urge all to respect the cessation of hostilities and stop any further attacks. We reiterate that civilians and civilian infrastructure must never be targeted. We condemn the loss of civilian life.
1: وفي تطور قد ينعكس على مسار التوترات الإقليمية، اقتربت الولايات المتحدة وإيران من تسجيل أكبر اختراق دبلوماسي منذ اندلاع الحرب بينهما قبل 3 أشهر، بعد توصل الجانبين إلى مسودة اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما وإعادة فتح الملاحة في مضيق هرمز، بيد أن مصير الاتفاق لا يزال معلقا بانتظار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب ما أكده جدي فاينس نائب الرئيس الأمريكي. وقال فاينس في حديثه للصحفيين أن أي اتفاق سيحتاج إلى التحقق لا سيما فيما يتعلق بالتزامات إيران النووية. في الرياضة، يتوجه المنتخب الأسترالي لكرة القدم إلى لوس أنجلوس لمواجهة المكسيك في مباراة تحضيرية استعدادا لكأس العالم، ويواصل اللاعبون التنافس على حجز أماكنهم في التشكيلة النهائية، إذ يتعين على المدرب توني بوبوفيتش تقليص القائمة الموسعة من 29 لاعبا إلى 26 قبل تقديمها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم مطلع حزيران يونيو. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم 71 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة اليوم غد: أديلايد زخات مطر 17 درجة، بريسبن مشمس 23 درجة، بيرث زخات مطر تزداد تدريجيا 22، ملبون زخات مطر تزداد خلال اليوم 18 درجة، سيدني مشمس في الغالب 21، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كانبرا غائم جزئيا 15 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم محمد الغزي. شكرا لإصغائكم.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج. الحمد

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فاجعل بحولك وقوتك كل صعب علينا سهلا، فإنك إن شئت جعلت الحزن سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بحضراتكم. وحلقة جديدة ومختلفة شوية من حلقات خدعوك فقالوا. حلقة النهاردة هي حلقة بتتكلم على مقام من مقامات العباد مع ربنا سبحانه وتعالى. وما تستغربوش لما تعرف عنوان الحلقة، إن عنوان الحلقة ده مقام، دي مش مجرد إن ده خلق فقط الواحد المفروض يتصف بيه، ده مقام من مقامات السير إلى الله. وإحنا ماشيين بنقرب لربنا عز وجل، في واحد قرب شوية فمقامه هنا، واحد قرب أكتر مقامه هنا، واحد تاب إلى الله ورجع فمقامه في مقام التوبة، واحد بيحب ربنا في مقام المحبة، واحد عرف ربنا وعرف صفاته في مقام المعرفة. إحنا النهاردة هنتكلم على مقام من المقامات، وما تستغربوش من اسمه، هو مقام الرجولة. مقام الرجولة وتحمل المسؤولية. وإحنا بنتكلم في الحلقة، العلماء ليهم اسم في المقام ده، كما في مدارج السالكين للإمام ابن القيم سموا ده المقام ده اسم معين هنتكلم عليه وإحنا ماشيين. لكن النهاردة أنا هتكلم عن الجدعنة. والجدعنة كلمة مصرية، يمكن أهلنا اللي في الوطن العربي وبره مصر بيسمعونا، الجدعنة دي كلمة مصرية بتتكلم عن الرجولة وتحمل المسؤولية، وإنك أنت لما تيجي في ذهن الناس تيجي على بالهم صفة كده من صفاتك، ان انت فعلا انسان راجل، انسان فعلا لما حد بيحب يسند عليك بيلاقيك جنبه. والنهاردة الحلقة مش موجهة للذكور اللي بشنبات، النهاردة الحلقة موجهة للرجالة والستات، للولاد والبنات، لان مقام الرجولة ليس فقط مقام مرتبط بالذكر، وانما مرتبط بصفة من صفات تحمل المسؤولية. والواقع ان المقام ده مقام عالي، حصلت قصص زمان ربنا حكاها لنا في القرآن، ولما حكاها هو بيمدح أهلها، بيمدح أصحاب القصص دي، ولما مدحهم في كل موقف إن هم كانوا رجالة. وشوف لما ربنا سبحانه وتعالى يمدح إنسان، ولما يمدحه إنه وصل لمقام عالي هو مقام الرجولة. قال رب العالمين وبيتحدث عن الإنسان اللي مسؤول عن كلمته، مسؤول عن وعده، قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. آية نزلت في سيدنا أنس بن النضر اللي سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل في غزوة أحد، وكانت إشاعة، وهو بيحب النبي رسولي وصحبي اللي عشت سنين معاه، فخد قرار أنه يموت جنب صاحبه النبي صلى الله عليه وسلم ورسوله صلى الله عليه وسلم. فراح انطلق، وكان الصحابة راجعين من غزوة أحد وهم متضايقين وحزنانين على النبي صلى الله عليه وسلم اللي طلعت إشاعة أنه مات. فقال إذن لماذا تعودوا؟ عودوا فموتوا على ما مات عليه. وانطلق قبلهم وراح استشهد. كان النبي ما ماتش صلى الله عليه وسلم، كانت إشاعة، لكنه رايح يستشهد جنب النبي. أعيش ليه وحبيبي اللي قريب مني صاحبي النبي صلى الله عليه وسلم مش عايش في وسط الدنيا وكان منور علينا حياتنا؟ فراح انطلق، فسماه رب العالمين رجل من المؤمنين رجال. وعد النبي انه ينصره، وعد صاحبه النبي انه يقف جنبه، صدقوا ما عهدوا الله عليه. فلما صدق في وعده اللي كان مسؤول عنه قدام النبي وقدام ربنا، ربنا سماه راجل سبحانه وتعالى. ومن الناس التانية اللي ربنا سماهم رجالة، ومش شرط بس يكونوا الذكور، عشان أفكر حضراتكم الحلقة للشباب والبنات، ناس بيحبوا ربنا ووعدوا ربنا أن هم يكونوا جنبه وأن ما فيش حاجة تشغلهم عنه. قال رب العالمين في بيوت أذن الله أن ترفع، الجوامع المساجد، والمساجد فيها الرجالة والستات، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. يعني ناس مسؤولة عن وعدها لربنا ان احنا نفضل يا رب قريبين منك وجنبك. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. كانوا رجالة، وليس معنى كلمة رجالة يعني ذكور، إنما رجالة يعني مسؤولين على عهدهم تجاه رب العالمين سبحانه وتعالى. وفي اليوم اللي فرعون كان بيظلم سيدنا موسى وبيضطهده وعايز يقتله، ما استحملش واحد من الناس اللي كانوا قاعدين قريبين من فرعون، والكل عارف ظلم فرعون وطغيان فرعون وسلطان فرعون وقدرته على قتل أي إنسان حواليه، لكن الشخص اللي كان قاعد وسط ما سيدنا موسى بيتظلم قدام فرعون شهمته
وتحمله لمسؤوليته، وانه مش قادر يشوف واحد بيتظلم ويسكت. وقال رجل مؤمن من آل فرعون: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ موسى ما عملكش حاجة يا فرعون، ده بيدعوك لربنا عز وجل ومش بيجبرك، ده بيقول لك قولا لينا. ليه بتعامله كده؟ شهمته خليته ما يسكتش. فلما ربنا حب يحكي لنا الحكاية قال ده كان راجل، شهمته ما خليتوش يشوف واحد بيتظلم قدامه وهو ساكت. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ والموقف اللي بعدها كمان، الراجل اللي داق حلاوة الإيمان وآمن بالرسل وحس إن مسؤوليته تجاه أهله وناسه أهل بلده إنه يدوقهم حلاوة الإيمان دي، ولو مضحوك عليهم وفاكرين إن النبي اللي أرسل ليهم مش صادق، يا جماعة أنا دقت حاجة حلوة، الحقوا اسمعوا قربوا. وجاء من أقصى المدينة، وربنا عز وجل وصف إنه إنسان تعب، لأن المسؤولية بتخالف شهوة الراحة وبتخالف شهوة إن الواحد يحب يبقى خيره لنفسه بس. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، يحب لو الخير يبقى بتاعه لوحده يمنعه عن الناس. أما الناس المسؤولة اللي حاسة بمسؤولية تجاه الناس اللي حواليها: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. كان راجل لأنه كان حاسس بمسؤوليته تجاه أهله وناسه وأهل بلده. وخليني أقول لك حاجة، تعالوا نربط وإحنا ماشيين علاقة الرجولة بالمقام مع الله. أصل الرجولة هي تخلق بصفة من صفات الله، وإحنا ماشيين في رحلة المعرفة، معرفة ربنا، لما نعرفه نحبه، فلما نحبه نتخلق بصفاته، فنعامل الناس بصفات ربنا بالرحمة والود والكرم والصبر اللي أصلا دي صفات لربنا. لو حبيناه بعد ما نعرفه هنعامل الناس فنسمى عباد ربانيين، عبدا ربانيا. أصل الرجولة دي صفة من صفات ربنا، ولكن ما اسمهاش رجولة، استغفر الله، اسمها صفة القيومية. الرجل مسؤول، الرجل بيساعد، الرجل بيخدم، الرجل بيبقى جنب الناس في وقت المحن. صفة الله القيوم. عارف يعني ايه قيوم؟ قيوم يعني قائم على شؤونك. انت مش قائم بنفسك، انت قائم بالله. بتصحى وتنام، اللي بيساعدك ويبعث لك هو ربنا عز وجل، اللي جنبك في محنتك ووحدتك هو ربنا، اللي بيبقى جنبك في شدتك لما تكون محتاج هو ربنا. عشان كده ربنا قال على نفسه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. الله عز وجل لا ينام ولا يغفل. السنة هي النوم البسيط، لما واحد يغفل كده. قال لك ليه؟ قال لك لأنه الأول ربنا والنوم ده ضعف، ثانيا لأن ربنا عز وجل لا ينام لأن الكون كله محتاجه. ما فيش حد في الكون ولا مخلوق في الكون قائم بنفسه، الكل قائم بمدد الله وبعون الله. لذلك الله لا ينام حتى لا تضيع السماوات والأرض. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما قال على نفسه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، علمونا العلماء إن قيومية ربنا للي يستاهل واللي ما يستاهلش، قيومية ربنا للي يستحق واللي ما يستحقش. ربنا مش قيوم مع الناس اللي بتدي له حقه، ربنا قيوم على كل الناس. وديك شايف الطائع والعاصي، الكافر والمسلم، اللي بيمدح النبي واللي بيسب النبي صلى الله عليه وسلم، الكل عايش في خير القيوم سبحانه وتعالى. زائد إن الله القيوم لا ينشغل عنك بغيرك، لأن وإحنا ماشيين دلوقتي في صفة الجدعنة والرجولة هتشوف إن أحد أعذار اللي مش بيتحمل مسؤولية الناس اللي حواليه إنه بيقول أنا مشغول. الله كما قال عن نفسه: كل يوم هو في شأن، بيدي ده وبيدي ده وبيكرم ده وبيساعد ده وبيفرح ده وبيجازي ده، ما يتشغلش عنك بغيرك أبدا. فأصل الرجولة هي اتصاف بصفة من صفات الله، ألا وهي صفة الله القيوم سبحانه وتعالى. وأصل الرجولة أصل تاني، أصل الرجولة إن الواحد لازم يبقى عنده يقين ومدرك إنه مش عايش بنفسه. فلما يدرك إنه مش عايش بنفسه هيدرك إنه ما ينفعش يعيش لنفسه. يعني إيه أنا مش عايش بنفسي؟ أنت عارف
كل واحد فينا يا جماعة فرد في جوانب حياته. يعني أنا في جانب من حياتي وجانب أهلي أمي وأبويا، أنا فرد في عيلتي، وفي جانب تاني من حياتي أسرتي مراتي وعيالي، أنا فرد في الجانب ده، وفي جانب تاني من حياتي أصحابي الشلة بتاعتي أنا فرد فيهم، وفي جانب رابع شغلي والموظفين اللي بيشتغلوا جنبي، فأنا فرد، أنا فرد في كل جوانب حياتي. وحياتي اللي أنا فرد في كل جانب منها قائمة على الحقوق والواجبات، قائمة إن أنا باخد حقي من غيري وبدي غيري حقه، حقي اللي عند غيري دي مسؤوليته تجاهي، وحق غيري اللي عندي هي مسؤوليتي تجاهه هو. علشان كده اللي مدرك إن هو عبارة عن فرد في كل جوانب حياته لازم يدرك إن سر سعادته هي سر حصوله على حقوقه من الناس. وفي مستوى تاني من السعادة هو مستوى سعادة العطاء، إنه يسعد إن بيدي الناس حقوقها. لأن الكلام النهاردة عن الرجولة والجدعنة والمسؤولية ما هي إلا حقوق كل الناس اللي في جوانب حياتك، سواء أهلك اللي هم والدك ووالدتك وإخواتك، أو مراتك وعيالك لو كنت متجوز، أو أصحابك في المجموعة بتاعتك اللي احنا بنسميها بالمصري الشلة، أو في شغلك اللي انت متوظف فيه. وأنا عايزك تتصور معايا ان كل جانب من جوانب حياتك ما تحملوش المسؤوليه تجاهك. تخيل انت طلعت من صغرك ما لقيتش حد يطبطب عليك ابوك وامك، وما لقيتش حد يحن عليك ويحط لك اللقمه في بقك، ولا يسال عليك عملت ايه في دراستك ولا عملت ايه في حياتك. الجانب ده اللي هو البيت هيبقى مظلم في حياتك. وسر سعادتك في بيتك لو انت راجل او انت ست هو ان نصك التاني متحمل مسؤولياته عشان يفرغك لمسؤولياتك انت او لواجباتك انت، فهو متحمل مسؤولياتك. فخد بالك لو ما كانتش مراتك متحملية مسؤولية العيال والبيت كنت انت حياتك في البيت هتضلم، هتبقى مشتت ما بين شغلك وما بين عيالك ومراتك. فسر سعادتك في البيت انك واخد المسؤوليات اللي مراتك مديها لك. وتصور لو اصحابك اللي في المجموعة اللي انت تربيت معاها محدش فيهم يفرق معاه فرحك ولا حزنك، ما يفرق معاه سقوطك ونجاحك، ولا يفرق معاه لما يكون عندك حالة وفاة ولا هتتجوز محتاج حد يساعدك. إذن إدراك إن الإنسان ما هو إلا فرد في كل جانب من جوانب حياته، وإن العيشة عبارة عن واجبات وحقوق، هيبدأ يدرك وهو بيفكر كده إن أنا لازم أعرف إيه المسؤوليات اللي عليا عشان أنا ما بقاش سبب في إظلام حياة إنسان لما أسلبه حقه، إن أنا مش بدي المسؤوليات اللي مطلوبة مني تجاهه اللي هي حقه. وأنا النهاردة دايما عايز أربط وأنا بتكلم مع حضراتكم إن مسؤوليتي تجاه أبويا وأمي، أو مسؤوليتي تجاه مراتي أربع جوانب، أو مسؤوليتي في الشغل، أو مسؤوليتي تجاه صاحبي هي حقوق عليا، ده مش تفضل مني. أنا مش عايش بدماغي، أنا عايش في وسط مجتمع في حقوق وواجبات. تعالوا على طول نخش في الموضوع، وانا هحاول اقسم يا جماعه الحلقه لاجزاء منفصله وان كانت لازم تكون مرتبطه ببعض. المسؤوليه، تعال نبدا اول حاجه بالمسؤوليه تجاه الصاحب. وانا اسال نفسي سؤال بساله لكل واحد قاعد بيسمعني دلوقتي، هفكر حضراتكم الكلام للرجاله والستات وللشباب والبنات، وسامحوني لو كنت بتكلم بصيغه المذكر عشان مش كل شويه لحضرتك وحضرتك او انت وهي، خليني اتكلم كده وكل واحد ست او راجل ياخد الكلام عليه، او بنت او شاب. يعني ترميزك ايه؟ ترميزك ايه عند اصحابك؟ لما بتيجي في بال حد كده وانت مش قدامه، انت الشاب المصلحجي اللي ما بتتكلمش او ما تبقاش متواجد الا لما تكون عايز حاجه، ولا انت الشاب اللي لما احب اتجوز اكلمك عشان تقف معايا في فرحي وتساعدني كده وانا مشغول بعروستي، لما يحصل حاله وفاه يعني في في في في حياه حد مننا، هل انت من الناس اللي بيجي على باله يبقى اول واحد يكلمه عشان تشركه يشركك في احزانه فتشيل عنه علشان تسيبه هو مشغول بفقد حبيبه اللي فقده في حاله الوفاه دي؟ ترميزك ايه عند الناس؟ وانا متاكد ان انا بتكلم دلوقتي كل واحد بيفكر في حاله وبيفكر في ناس هم عنده جدعان ورجاله ومسؤولين، وناس تانية ياما خذلوه. وخد بالك الشخص الراجل الجدع ده يا اما وانت بتفكر في نفسك كده يا اما تبقى خادم يا اما تبقى مخدوم. الجدع دايما هتلاقيه خادم، دايما هتلاقيه ايديه بتزق مش بتاخد، او في اغلب الاوقات ترميزه عند الناس كده ده اللي بتسند عليه بلاقيه. زي النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف النبي
لما تدور في كل صفة تلاقي النبي عليه الصلاة والسلام يبقى مع أصحابه. والنبي النهاردة عنده 58 سنة يوم حفر الخندق سنة 5 هجريا. الخندق ده أرض المدينة أرض صخرية، يعني الحفر فيها صعب جدا، والصحابة بيحفروا الخندق بعرض المدينة وعمقه ما يقرب من 3 متر وعرضه ما يقرب من 3 متر أو أكتر. الحفر صعب. وبعدين النبي يقسمهم لمجموعات، مجموعة تكسر ومجموعة تشيل التكسير ده التراب والطوب. طبعا اللي بيكسر مجهوده أقل بكتير من اللي ينزل تحت التلاتة متر يشيل الطوب والتراب. حتى قال الصحابة: ولقد رأينا جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تغير لونه. اتغير لون جلدك يا رسول الله؟ لأنه بينزل يشيل التراب من الأرض وينزل يشيل الطوب على كتفه الشريف. هي دي أصعب مهنة، أنا اللي هتعب يا أصحابي، أنا اللي هشيل. وأجمل حاجة يا سلام على روح النبي الحلو عليه الصلاة والسلام، مش يشيل ويبص لهم بنظرة إن أنا تعبان عشانكم، يشيل وهو بيغني وينشد صلى الله عليه وسلم، هو بيقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، وهو بيشيل وتعبان 58 سنة وجسمه بقى لونه صلى الله عليه وسلم لون التراب. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. فالصحابة يشوفوا النبي بيشيل معاهم وهو مبسوط، فيخفف عنهم هم قلقانين على النبي لحسن يكون تعبان، فبيساعد من غير ما يمن عليهم. سيد الرجالة صلى الله عليه وسلم اللي كان مع أصحابه بيشيل وما يخليهمش يتعبوا، مع أنه ممكن يكون أكبرهم سنا وأعظمهم مقاما، ما فيش شك في حاجة زي كده، بس أنت أصحابي، أنا دايما هشيل، دايما هساعد، دايما أنا اللي هسند معاكم. وكما في سيرة سيد البشر عند الإمام الطبري في يوم من الأيام حبوا أن هم يذبحوا خروف، فكل واحد بيوزعوا المهام مين يعمل إيه، واحد هيذبح، واحد هيسلخ الخروف، واحد هيشوي. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأنا أجمع الحطب. أنا اللي همشي عند الأرض كده وأجيب شوية الخشب من الأرض أو أكسر شجرة. هي أقل وظيفة. اللي بيذبح ده حاجة جامدة يعني، واللي بيشوي برضه مستمتع، لكن اللي بيلم الحطب ممكن تكون أقل حاجة عملها أعظم إنسان وسيد الرجالة صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إني أكره أن أتميز عليكم، أنا مش عايز أعمل حاجة متميزة، أنا واحد منكم وهو أعظم واحد صلى الله عليه وسلم. عشان كده هم اتعلموا الجدعنة والرجولة. تعرف تفدي صاحبك بحياتك لما يحتاجك تبقى جنبه تتخلاش عنه. تعرف فعلا تخسخر كل ممتلكاتك لصاحبك وقت ما يتزنق لأنه صاحبي ما أقدرش أسيبه، وقت معنيه تيجي في عناية ويقول لي يا صاحبي محتاج لك وما تخلاش أبدا وتحمل مسؤوليته مهما طلب مني. النبي علمهم كده صلى الله عليه وسلم، علمهم يقف جنبهم، فوقفوا جنبه وقت محتاج لهم. فاكرين سيدنا علي لما تجمع كل الناس من كل القبائل، يعني واحد من كل قبيلة، لقتل النبي بالسيوف الغادرة، وهو يقول النبي: أنا هقعد مكانك، هقعد مكانك في فرشتك حتى لو السيوف اللي عددها الله أعلم كان كام تخش وتقتلني، بس أنت تعيش وتنور الدنيا بنورك صلى الله عليه وسلم. وينام سيدنا علي اللي تربى في بيت سيد الرجالة صلى الله عليه وسلم مكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صاحبك الحق من كان معك، ومن قد يضر نفسه لينفعك، ومن إذا هم الزمان صدعك شتت نفسه فيك ليجمعك. الله يرحمك يا عمر، عمر صلاح صديق عمري اللي دايما كنت بسند عليه وقت ما احتاج له. تتصور واحد يعيش 3 سنين في حياته هو ساكن بعيد عني في منطقة تانية خالص، يجي بعربيته كل يوم الفجر، كل يوم لمدة 3 سنين، يصحيني بالتليفون وهو جاي في الطريق: نازل من بيتك ليه يا عمر؟ نازل من بيتي عشان احافظ لك على دينك يا مصطفى، نازل من بيتي عشان ارن عليك في الفجر تنزل بالعربيه، لان المسجد شويه بعيد عن بيتي شويه يعني، يقوم واخدني بالعربيه موديني المسجد نصلي الفجر في الجامع، ويرجع يرجعني، وبعدين يروح بيته بعد كده ينام وهو طالب في الكليه، وحتى كمان بعد ما اشتغل، لان دايما قدام عينيه عايز يشوف صاحبه اللي هو انا في احسن صوره. فقعد 3 سنين كل يوم كما قال صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. لكن ده يا عمر ما كانش عمل قليل، ده كان عمل كبير، إنك تحافظ لي على ديني كل يوم تيجي تاخدني عشان تصلي بي الفجر.
فعلا قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: من كان في حاجة أخيه صحبه كان الله في حاجته. ربنا يبقى معاك لو أنت هتساعدني، لو أنا صاحبك. ربنا هيكون جنبك لو أنت جنب صاحبك. الله بإمكانياته وقدراته معاك لو أنت بإمكانياتك وقدراتك كنت واقف جنب صاحبك وقت ما يحتاج لك. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. أنا وإنت كده مع بعض، إيدينا في إيد بعض، ما تعرفش تقول دي إيديا ولا إيدك من كتر تشابك إيدينا. والكلام للبنات مع صحباتها وللشباب مع أصحابهم: خليك راجل، خليك كده لما تيجي على بالي أفتكر أهو ده اللي هكلمه لما أحتاج له، مش لما تيجي على بالي أعمل بوشي كده بقول أنا لو كلمته أنت عارف هيقول أعذار كتيرة. راجل مسؤول جدع. وننتقل من الرجالة مع أصحابهم الجدعان للراجل مع أهله، وأقصد بأهله هنا أبوه أمه، لأن الأب والأم بيمروا بحياتهم معاك بمرحلتين. مرحلة الأولانية أنت صغير، هم مسؤولين عنك، ما بيشيلوش عينيهم من عليك، وده سر أن أنت كبرت. أنت كبرت بعنايتهم، طبعا كله بالله بتكلم على الأسباب. أنت كبرت بعنايتهم. أمك لو ما كانتش أكلتك وشربتك ورضعتك، لو ما كانش أبوك كان جنبك وقت ما كنت عيان، ما كنتش بقيت ملوي هدومك كده. أو كلام برضو للبنات مش بس للشباب. عشان كده دي المرحلة الأولى. المرحلة التانية تتعكس. الأب والأم بيكبروا، لما بيكبروا بيضعفوا، ولما بيضعفوا بيحتاجوا الراجل أو البنت اللي صلب طوله كده أن يبقوا جنبهم ويبقى مسؤول عنهم، ويعني دايما تبقى عليهم لو احتاجوا حاجة في الوقت اللي بيبقى فيهم كبروا شوية في السن ويحتاجوا اللي يتسند عليه. يعني لما بتشوف كده في حياتك دايما وانت ماشي بتشوف الأب اللي ماشي ساند على ابنه وراح للدكتور، منظر بيبقى يرد الروح. ساعات ابقى رايح للدكتور الاقي ام وقاعده جنبها بنت شابه او شاب شيك قوي وفي سن الشباب كده قاعد مع والدته هو في الدكتور. ساعات اروح اشتري حاجه من السوق الاقي ابني شايل الطماطم والخيار والفراخ وماشي جنب امه مش مكسوف، عشان امي ما تنزلش لوحدها تشتري وتتعب وتركب المواصلات، انا اشيل امي على كتافي. ويا اجمل منظر شفته في حياتي لما كنا في الحج وواحد بيحج شايل امه على كتافه، دي أمه. علشان كده من أجمل التليفونات اللي ممكن تسمعها في حياتك تليفون واحد بيتصل بأمه، شعورها بيبقى جميل بعد ما اتجوز. اتصل بأمه بيطمن عليها يوميا أو بصفة منتظمة. بعد ما اتجوز ولاده وعياله وشغله وحياته وأصحابه ما خدهوش من أمه ولا أبوه، مسؤول. وعلى فكرة لما تكبر وتتجوز يا صاحبي، لو انت مثلا في المدرسة او في الكلية بتسمعني هتعرف ليه اهلك كانوا حاطين لك معاد بدري ترجع فيه. بعض الناس بيتخنق، الشباب بالذات اللي في المدرسة وفي الكلية يتخنق من المعاد اللي بدري. انا عايز اقولك حط نفسك مكان اهلك. انت عارف اهلك بيقول لك تعالى ارجع بدري ليه؟ لان الاهل، وحط نفسك مكانهم، ولما تكبر وتخلف هتعرف يعني ايه خوف على الابن او البنت. الاهل بيصنفوا الوقت في اليوم لنوعية الناس ونوعية الأنشطة، وكل ما الوقت بيتأخر كل ما الأهل بيتصوروا أن نوعية الأعمال اللي هتتعمل في الوقت المتأخر فيها انحراف شوية، وأن الناس اللي بيتأخروا، وأنا ما ينفعش أعمم، في ناس بتتأخر بره البيت ناس محترمة جدا، بس الأهل دايما بيفكروا أن اللي بيتأخر بره البيت ما بيبقاش إنسان حد بيسأل عليه أو حد ما يكونش إنسان منضبط. الأهل بيفكروا كده فدايما بيخافوا. بكلم الشباب الصغير اللي لسه عنده مواعيد بدري، دايما أهلك بيخافوا تتأخر عشان نوعية الناس اللي بتتأخر. وتاني مش بعمم، مش كل اللي بيتأخروا ناس مثلا مش محترمة ولا حاجة، أو بيخافوا أن يبقى فيه انحرافات بالليل متأخر، عشان كده بتبقى وحشة قوي. وهتدوقها يا صاحبي إن شاء الله ما تدوقهاش، عشان ما تدوقهاش لأهلك وانت ما تدوقهاش إن شاء الله. بتبقى وحشة قوي لما الأم أو الأب يبقى قاعد في البلكونة عمال يتصل بابنه على الموبايل بتاعه وهو قافل تليفونه، عشان عايش بدماغي مش عايز حد يتحكم فيا ولا يضغط عليا بأن أنا أرجع بدري وأنا كبرت. أنت كبرت، بس عمرك ما هتكبر في عيون اللي بيخافوا عليك. في ناس بتحب النجاح وتحب السعادة ليك، لما تنجح في دراستك في ناس بتفرح أكتر ما أنت بتفرح. لازم تكون مسؤول انك انت تفرحهم وتنجح في دراستك وتنجح في كليتك
ولما تتخرج تدور على شغل باجتهاد، اللي بيبقى قاعد جنب امه ولا ابوه ومش فارقه معاه لسه بيصرفوا عليه، بيبقى هم عليهم مش هم مصاريفه، هم ان هم هيفرحوا له اكتر ما هو يفرح. فكن مسؤول. فكرتني بالسيده اسماء بنت ابي بكر، سيدة أسماء اللي كانت حامل في الشهور الأخيرة والست الحامل بتحتاج 100 واحد يخدمها، وهي أسماء ذات النطاقين بنت سيدنا أبو بكر الصديق، وهي بتخدم أبوها وكمان سيدها النبي صلى الله عليه وسلم، لما كانت بتطلع لهم الأكل في مكان مش أي حد يعرف يطلعه. ويمكن أهل مكة عارفين إن غار ثور ده الطلوع فيه صعب جدا، شاق للغاية، ومع ذلك تطلع كل يوم تودي الأكل لأبوها أبو بكر ونبيها صلى الله عليه وسلم، وتتحمل المسؤولية. فعلا ست، لكن بألف راجل، وألف راجل قليل عليكي يا أسماء بنت أبي بكر. صلوا على النبي. دايما بيدور في بالي تساؤل بنشوفه في حياتنا كلنا، ليه في واحد أو واحدة جدع قوي مع أصحابه وراجل خش الخناقات ويساعد صاحبه محتاج فلوس يديله وقت ما يكون في الفرح من آخره جنب صاحبه.

هي الممتعة. النهاردة لما أخش خناقة مع واحد صاحبي، ما أنا راجل وسط صحابي، وبعدين دي مغامرات وفيها كده نوع من إيه، من ده جدع وقف جنبه واتخانق وضرب وبتاع، ولما سلف واحد صاحبي فلوس، أنت عارف أنا أصلا بنبسط وأنا مع صاحبي ده. يعني النهاردة هو خارج ومعهوش فلوس فممكن ما يخرجش، أنا بنبسط وأنا معاه، فلما سلفه هيبقى معايا فهنبسط. فتحس إن ساعات بيبقى فيها نوع من المسؤولية اللي ليها مردود، المسؤولية الممتعة. لكن لسه بقى هنزل مع أمي وأقعد عند الدكتور واستناها وأروح معاهم السوق مش عارف اشتري ايه، وابويا يبقى طالب مني ان انا اروح معاه مشوار علشان اساعد معاه، فيها نوع من المسؤوليه اللي فيها عطاء وما فيهاش اخذ. ده في تصور بعضنا ان انا لما اساعد مع اهلي ابويا وامي ان انا ما باخدش حاجه، انا باخد حاجه كبيره وهتشوفها، ومش هتكلم على الثواب، هتكلم على حاجه خاصه بيك انت. لذلك مش لازم المسؤوليه يا صاحبي تكون مسؤوليه ممتعه، مش لازم المسؤوليه يكون مردودها على رجولتك والمغامرات اللي بتعملها ومنظرك وسط اصحابك. دايما برضو بيجي في بالي حاجه تانية، تعرف ساعات بطنش، الواحد بيطنش ليه مسؤوليه اهله؟ عشان بابا وماما مضمونين. عارف يعني ايه مضمونين؟ يعني ماما هتزعل هتعمل ايه يعني؟ هتزعل شويه بكلمتين حلوين وبوس على الايد هتبقى زي الفل معايا، وبعدين لو انا استعيلت مع ابويا وامي هم مش هيستعيلوا معايا، وقت ما احتاجهم يفدوني بروحهم. اما اصحابي حاجه تانية، اصحابي لو استعيلت معاهم ممكن يقفشوا عليا ويقطعوا معايا، اصحابي لو استعيلت معاهم سلف ودين، وقت ما احتاج لهم يا عم ده مصلحجي وعيل. اما اهلي مضمونين، ماما هتعمل ايه يعني لما اسيبها تروح المشاوير لوحدها، ولا ما ساعدهاش في اي حاجه في البيت يعني؟ ما هي شويه وكلمتين حلوين كده ست الحبايب والكلام ده. فعشان الاهل مضمونين وزعلهم مش هيترد بموقف، وانما ما هو الا حزن في القلب كده وخلاص، وبيعدي بكلمتين حلوين. في ساعات الواحد بيستعجل مع اهله. وهنا اسمحوا لي ارسم لكم حاجه على السبوره بعد اذن حضراتكم، حاجه مرتبطه بالمشكله، وبعد المشكله سبب المشكله المفهوم الخاطئ، والمفهوم الخاطئ بسبب افكار كونت المفهوم الخاطئ طلع سلوكيات. فكره خدعوك فقالوا ان السلوكيات اصلها مفاهيم. المشكله الاساسيه يا جماعه هي ضياع الحقوق. دي المشكله الكبيره، ان في حقوق بدات تضيع. لأن المسؤوليات ما هي إلا حق ناس عليا، لو أنا ما كنتش بتحمل المسؤولية أنا بضيع حقك اللي عليا، سواء صاحبي أو في الشغل معايا مديري أو مراتي وعيالي أو أبويا وأمي، الأربع جوانب اللي بنتكلم عليهم. المشكلة هي ضياع الحقوق. المفهوم الخاطئ إن أنا اللي أحدد مسؤولياتي، ويمكن ده هو محور مشكلة المسؤوليات، إن أنا اللي أقول أنا هنا مسؤول ولا لأ، إن أنا أقول أنا مشغول دلوقتي ما عنديش وقت، أنا تعبان الظروف، فأنا اللي حدد أعمل إيه، مش جوانب حياتي هي اللي تفرض عليا واجباتي ومسؤولياتي تجاهها. المفهوم الخاطئ إن أنا عايش بدماغي، أنا اللي أقول أعمل إيه وما أعملش إيه. الأفكار الخاطئة اللي كونت المفهوم ده إن ما حدش ليه كلمة عليا. عارف يعني ما حدش ليه كلمة عليا؟ يعني مش المفروض حد يقول لي أعمل وما تعملش. لا يا صاحبي، ما حدش ليه كلمة عليا يعني ما حدش ليه حق عليا، لا طبعا. ده انت عايش في الدنيا عمال بتاخد حقوقك من الناس. ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون، لما يجوا ياخدوا حقهم يستوفي، واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. لما تيجي تدي الحقوق تاخد الحق بتاع الناس وما تديش مسؤولياتك، ما حدش ليه كلمة عليا، لا طبعا. انا ليا كلمة على صاحبي انه يقف معايا، وليا كلمه على ابني انه يخدمني وقت ما احتاجه، وليا كلمه على مديري انه لما اتعب يقبضني ويعاملني معامله كويسه، وكذلك هم برضو ليهم حقوق عندك، ما حدش ليه عليا كلمه. والفكره الثانيه الخاطئه ان انا مشغول، فلما اكون مشغول مش هدي الحقوق. طبعا دي حجه رهيبه طلعت سلوكيات غلط، وانا مش هكتب سلوكيات كتير، هي وهو سلوك واحد لكنه مدمر، التقصير في حق من حولي. ان انا بكون انسان مقصر مضيع للحقوق، وانا عايش في زمن او عايش في دنيا، الدنيا دي ما هي الا حقوق وواجبات. عشان كده يا صاحبي ضياع الحقوق بسبب مفهوم خاطئ ان انا اللي حدد المسؤوليات اللي عليا. افكار خاطئه، ما حدش ليه كلمه عليا، لا طبعا، في ناس كتير ليهم كلمه عليا. انا مشغول ما عنديش وقت، لا ما فيش حاجه اسمها مشغول. مشغول لو حد اتشغل عنك انت بتطلب بحقك ومسؤوليته تجاهك، طلع سلوك هو التقصير. عايز أدردش مع الأهل قبل ما انتقل للنقطة اللي بعدها، عايز أطلب من الأهل طلب، والطلب ده مرتبط إن الأهل كتير في بعض الأوقات بيشتكوا إن عيالهم مش متحملين المسؤولية. وأنا هنا نفسي إن أنا أطلب من أهلنا إنه يربوا ولادهم على تحمل المسؤولية، يعني من صغره.
من صغره ابني لازم ابدا اديله بعض المهام الصغيره، من اول ترتيب اوضته الغرفه بتاعته، ان انا لازم اشوفه هو بيعمل حاجه عشان يتعود. ولو ما ربيتش ابني على تحمل المسؤوليه ما جيش بعد كده اعاتبه.

وفي حاجة تانية مشكلة برضو بتواجه بعض الأهل في طريقة تربية أولادهم، ألا وهي إن أنا ممكن أديله مسؤولية ثم أسخر من أفعاله، أسخر من إنجازاته. عارف لما واحد يقول لابنه كتك خيبة، أنت خايب كده على طول، أنت غبي، الحاجات دي بتخلي الابن يتهرب من تحمل المسؤولية، لأن الإنسان ما بيحبش التهزيق. فأنت النهاردة لما تطلب مني حاجة ثم تسخر لما أجي أعملها بطريقة مش صح على قد خبرتي القليلة، أنت كده بتقول لي ما تعملش، كده بتقول لي اهرب من المسؤولية. علشان كده في كتير من الأوقات بيبقى مشكلة اللي مش متحمل مسؤوليته إن أهله ما ربوش على المسؤولية، أو ربوه على المسؤولية مع السخرية من أفعاله. وده عكس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، عكس كلام النبي وعكس طريقة النبي في تربية الصغيرين، والقصص كتيرة وفي كتب أصلا بس في كيفية تربية النبي للأطفال، وهو بيديهم وهم أطفال وهم شباب، ولما يكبروا قدام عينيه يديهم مهام. وانت عارف قصة سيدنا أسامة بن زيد اللي كان عنده 16 سنة، وقبل ما النبي صلى الله عليه وسلم ينتقل للرفيق الأعلى كان مديله قيادة غزوة تحت إيدي أبو بكر وعمر، وانت القائد يا أسامة 16 سنة وتحت إيديك كبار كبار كبار المهاجرين والأنصار، بس انت قدها، انت جامد، انت راجل صلى الله عليه وسلم بيربيهم. ولما الصحابة يكبروا قدام عينيه في مواقف محتاجة وحي، محتاجة استعانة بالله، وطبعا كان بيستعين بالله صلى الله عليه وسلم، لكن ربنا كان بيقول له شاورهم في الأمر، فكان يقول لهم نعمل إيه يا جماعة في الموضوع ده، أشيروا علي أيها الناس، فيحط مصير الأمة الإسلامية في أيادي الصحابة عشان يتربوا على تحمل المسؤولية، رباهم وما كانش أبدا يستقل من فعل أي حد فيهم. وبرضو عايز أقول حاجة، صاحبي وأختي اللي بيقول طب أنا ما تربيتش على المسؤولية، أبويا كان سايبني ولا أمي كانت سايباني، محدش رباني، أو طلعت يتيم الأب والأم، أصلا ما كانش فيه أب وأم في حياتي، إزاي أتربى على المسؤولية؟ أقول لك يا صاحبي، ولو سألت كمان إيه مردود لو تحملت مسؤولية، وخط بقى تجربة تحمل المسؤولية دي يا صاحبي، أولا خليك زي النبي عليه الصلاة والسلام اللي كان يتيم الأب وبعد 6 سنين بقى يتيم الأم صلى الله عليه وسلم، وكما في الحديث أدبني ربي فأحسن تأديبي. مدرسة الحياة هي اللي تربيك بس لو خدت القرار، مدرسة الحياة التي يربي فيها الرب الذي يربي بالمواقف مش بالمواعظ بس. خد تجربة الحياة لكن خد القرار، أنا مش هدي ظهري، أنا هبقى مسؤول، وسيب الحياة تعلمك، لأن الحياة بتكون الشخصيات بالمواقف، وشخصيتك ما هي إلا مجموعة من المواقف جنب بعض كون شخصيتك، الراجل المسؤول الجدع أو العيل اللي ما بيقفش في المواقف اللي بنحتاجه فيها. فخد تجربة الحياة وخليك مسؤول، هتكسب إيه؟ هتكسب واحد غالي أنت لازم تكون راجل قدامه، هتكسب واحد لو خسرته هتعيش تعيس لأنك مش هينفع تفرقه، هتكسب أنت لما تكون إنسان كبير قدام أنت. أنا كبير قدام أنا مش عيل قدام نفسي، أنا لو عيل قدام نفسي وبدي ظهري لأي مسؤولية أنا هخسر نفسي، ولو خسرت نفسي مش هقدر أفارق نفسي إلا بالموت، فهعيش تعيس جبان، هعيش هربان، لأن أنا شايف أن أنا مقدرش. أول ما يحصل حدث تلاقي واحد بص في الأرض كده وده ظهره، وليه؟ عنده قلة ثقة أنه يشيل المسؤولية مع الناس، وكمان تزداد وحاشة بنظرة عيون الناس اللي ما فيهاش احترام وقت الشدائد ووقت ما يحتاجوك، لا في الفرحة محتاجينك ولا في الحزن بيسندوا عليك. اكسب نفسك وتحمل انت مسؤولية الحياة. المسؤولية صفة مكتسبة، تكتسبها من ابوك وامك، تكتسبها من اصحابك، تكتسبها من مواقف الحياة اللي الله بيربيك عليها. اوعى تقول اهلي ما ربونيش يبقى انا كده خسرت المسؤولية، خد القرار وسيب مدرسة الحياة التي يدبر امرها رب العالمين هي اللي تربيك، بس خد القرار عشان تكسب نفسك، لو كسبت نفسك هتعيش في اسعد حياة. بعد ما اتكلمنا على الاصحاب وجدعنتك مع اصحابك وجدعنتك مع صحباتك، اتكلمنا على الاهل ووقفتك جنب ابوك وامك لما كبروا محتاجينك، تعالوا ننزل كمان درجة أو ننتقل لموضوع تاني، ألا وهو المسؤولية مع مراتك وعيالك. أجمل حاجة في الدنيا أنك تسأل ست تقول لها جوزك، فتشرد كده بذهنها وتفتكر معنى الرجولة، جوزي اللي بسند عليه. الست بتحب الراجل، ويمكن الكلمة دي شوية للرجالة دلوقتي، الشباب اللي لسه متجوزش أو أهالينا اللي اتجوزوا من سنين وترمزهم عند زوجاتهم مش كبير، بسبب ان اعظم صفة فيه افتقدت بمواقف الزمن. ست بتحب الراجل اللي بيشيل
حتى بنسميه سندي. الست تتكلم على الراجل تقول ده سندي، سندي يعني بسند عليه، جبل، ظل، ظل. هذا الظل اللي الست بتقول عليه الراجل ده ظلي، اللي دايما كده ببقى دايما وقت ما اقلق انا متاكده ان في واحد مش هيسيبني ابدا. وكم من بيت اغلق بسبب سقوط الرجل من عين مراته. ليه؟ لانه دايما نايم، دايما على القهوه، دايما قدام التلفزيون، ما بيشيلش. والست يا عيني عامله 100 شغلانه، بتاكل وتلبس وترضع وتعمل، وصاحبنا اللي قاعد في البيت هو شايف انه عامل اللي عليه. وخد بالك، خليني عشان برضو ما عممش، لان التعميم بيخلي المفاهيم تنتشر الخاطئه. في ناس عايشين بالاتفاق، يعني في واحد طبيعه شغله ربنا يكون في عونه، راجل ب 100 راجل، طبيعه شغله مرهقه، يا دوبك بيرجع البيت مش شايف قدامه. وعلى فكره الست قابله كده، وقابله ان هو يكون يا دوبك في شغله وجايب لقمه العيش، وبيحاول على قد ما يقدر، وان كانت مشاركته قليله بس بيحاول على قد ما يقدر يدي نصيحه لمراته في تربيه العيال، وياخد باله من العيال على قد ما يقدر. والست بتبقى مدركه دي. وبالاتفاق، ما دام البيت ماشي بالاتفاق وانت كبير في عين مراتك، خلاص انا ما اعرفش ظروفك، لكن خد بالك اهالينا او اصحابنا اللي دايما قاعد قدام التلفزيون، اللي دايما بيدي اوامر بعد ما يرجع من الشغل وسايب البيت يضرب يقلب تحت بند ان انا بس شغال بجيب فلوس، ما تتعبوش اعصابي انا مشغول، ويبدا بعد كده يلاقي الست عصبيه عليه. انت هتعصبي عليا كده ليه؟ هي اصلا عصبيه عشان انت مش كبير في عينيها، لان سندي وراجلي سايبني. وهنا انا يعني عايز افكر حضراتكم إن أحد التفسيرات للرجال قوامون على النساء، الآية اللي في سورة النساء، الرجال قوامون على النساء أي قائم بشؤونها، يعني مسؤول عنها، يعني بيخدمها. والخدمة دي بتخلي الراجل كبير في عيون الست. لو سألت الستات تتجوزي مين؟ تقولك أتجوز الراجل المسؤول. وأكتر موقفين الراجل بيفتكر أنه بيضعف فيهم وبيبقى يعني كده مش في رجولته، وقت ما يبقى حنين على مراته، وقت ما يساعد مراته في البيت. أنا الراجل، الحنية دي ضعف، ولما ساعدها في حاجة في البيت هو أنا الراجل، وأنا ست، مين اللي يساعد ومين اللي يشيل ومين اللي يحط؟ الموقفين دول، الحنية والمساعدة، هم أكتر موقفين بيحسسوا الست أن الراجل راجل، لما يحن ولما يساعد. علشان كده عايز يعني افكر صاحبي اللي اتجوز ومراته بتخدم في كل حاجه وهو قاعد مستريح، وهي شقيانه شغاله ام ومدرسه وشغاله دكتوره، كل ده للعيال، وشغاله دكتوره وشغاله سواقه وشغاله بلياتشو عشان العيال تنام وتضحك وتخش تنام، بتشتغل كل حاجه. والتحيه لام لكل ام شغاله كده، مسؤوله عن العيال، لا بتسيبهم للتلفزيون يربيهم ولا بتسيبهم للبنت الست الطيبه اللي بتنظف في البيت، لكن ما عندهاش خبرات تربويه ولا جواها حنيه زي حنيه الام. تحيه لكل ام مسؤوله بتربي العيال. لكن خد بالك يا صاحبي، يوم ما جيت تتجوز مراتك بصيت في عيون حماك وقلت له مراتي في عينيا، بنتك في عينيا، افتكر من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. العهد ده قبل ما يكون مع حماك، عهد مع ربنا، لان مراتك كما قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء فانهن عوان، اي اسيرات، فانهن عوان عندكم. بلاش مراتك عظمها يقوى من غيرك، خلي مراتك عظمها يبقى قوي بيك، خليها كده ظهرها مسنود عليك انت، ما تخليش وجودك زي عدمه بسبب عدم وجودك. دايما كل مشاركة انت بتعملها بتكسب رصيد في قلب مراتك وفي قلب عيالك لما تكون موجود. اما الشخص اللي عايش مش موجود، لما بيموت الناس بتنساه، لكن لما تكون فعلا انت عمود اساسي في كل المواقف اللي في البيت على قد ما تقدر، يا شقيان في شغلك على قد ما تقدر، بتبقى كبير في عين مراتك. وافتكر النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان يخش بيته يدوبك عايز يستريح شوية من المشاوير الكتيرة، شوية يعني كده يريح جنبه صلى الله عليه وسلم، فيخش. تقول السيدة عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله بيساعد في البيت، يرقع ثوبه يلاقي الجلابية مقطعة يخيطها، ويحلب شاته، يحلب المعزة عشان يشربنا اللبن، ويرقع ويخيط نعله صلى الله عليه وسلم، يخيط الجزمة بتاعته ويخيط الجلابية المقطعة، ويروح يحلب صلى الله عليه وسلم، ويقعد وهو أشرف من خلق في الكون، يقعد عند المعزة ويحلبها بمتواضع صلى الله عليه وسلم عشان يشرب الناس كلها اللبن عليه الصلاة والسلام. اعدل يا صاحبي،
اعدل يا راجل يا مسؤول، اعدل ما بين اصحابك اللي بتخرج معاهم، انت اتجوزت خلاص، وما بين قعدتك مش عارف في الشغل، وما بين انشغالك في حاجات خاصه بيك، اعدل مع مراتك وعيالك. بيوت كتيره قوي قوي دايما الست هي اللي بتعمل كل حاجه، والراجل نايم ولا قدام التلفزيون ولا على القهوه. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: ان المقسطين اي العادلين، ناس عندها عدل، اللي بيتعامل هو موزع مسؤولياته على كل جوانب حياته على قد ما يقدر. فاتقوا الله ما استطعتم، إن المقسطين على منابر من نور على يمين الرحمن، وكلتا يدي الرحمن يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. لو أنت عندك أهل مرات وعيال، اعدل ودي جزء من مجهودك لتربية عيالك. أنت مش بس بتجيب فلوس، أنت بتجيب فلوس لكن أنت مش بتربي، انت بتربي بني ادمين. ممكن الفلوس دي تربي بيها كائنات تانية، لكن انت بتربي بني ادمين محتاجين نفسيتك وايدك معانا، نفسك بالدنيا يا راجل البيت. فخد بالك من المسألة دي، انت اتجوزت عشان تربي، مش اتجوزت عشان تجيب فلوس. مسؤولية تجاه اصحابي، راجل معاهم وبقف معاهم، مسؤولية تجاه اهلي، ابويا وامي اللي كبروا وعايزين يتسندوا عليا، ومسؤوليتي تجاه أبويا وأمي أهم من مسؤوليتي تجاه أصحابي. وإوعى مسؤوليتك مع أصحابك والخروجات والسفريات تشغلك عن أبوك وأمك اللي منهمش غيرك. مسؤولية تجاه مراتي أبقى سندها، وتحية لكل أم عامل 20-30 وظيفة في البيت، قايمة بدور الراجل ودور الست ودور المدرسة ودور الدكتورة ودور السواقة ودور المربية. تحية لكل ست ما بتسيبش عيالها قدام التلفزيون يتربوا على التلفزيون أو في إيد الست المنظفة للبيت. ثم يبقى نوعين من المسؤولية: المسؤولية تجاه شغلي، ثم مسؤولية عامة تجاه الغريب. طب تعال نخش، تعال نخش بعد ما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تعال نخش في الكلام على الشغل. تعرف الحياة دي أكبر مدرسة تشوف فيها كل أصناف البشر، والحياة دي كلها مواقف بتربي. وكتير من الأوقات ما بيبقى صاحبي الطالب، وأنا كده يا جماعة أنا لا أدعي إن أنا عندي خبرة، لكن عندي شوية تجارب بحكم السن القليل، لكن شوية تجارب. يعني كل واحد عنده سن معين قضى تجارب في حياته، وانا احكي لكم بعض التجارب. مش عندي في الشغل دايما كنت اقعد في بعض الاجتماعات والمدير قاعد قدامنا ويبدا يحاسبنا احنا كموظفين، مين اللي حقق المستهدف من اللي مطلوب منه طول الشهر، ومين اللي ما حققش. فكان دايما يبقى ايه في وسطنا مجموعه من الناس كده، في ناس ما حققتش المطلوب وناس حققت، الناس اللي حققت بتتشكر، والناس اللي ما حققتش بينقسموا لنوعين: ناس ما حققتش المطلوب من العمل، واحد بيقول انا ما حققتش الصراحه لاني انا قصرت، انا حاولت بس قصرت شويه في موقف كنت ممكن اتصرف فيه اكتر وابيع البضاعه بطريقه معينه بس ما قدرتش، انا بعتذر عن الموضوع ده. ده شخص عايز يتعلم، وشخص تاني جاهز بلسته من الاعذار مش عايز يتحمل مسؤوليه التقصير، اما ان الحاله الاقتصاديه مش كويسه في البلد فمحدش بيشتري البضاعه بتاعتنا، فالمدير يقول له بس اللي جنبك باع، اشمعنى انت ما بعتش؟ ليه بتقول الحاله الاقتصاديه؟ ما هي علينا كلنا، اللي جنبك واللي جنبك واللي جنبك نجحوا، ايه علاقه ده بالحاله الاقتصاديه؟ والتاني يقول اصل الطريق كان زحمه فما لحقتش اوصل في مواعيدي. طب ما الطريق كان زحمه عن الناس كلها، ليه بتقول كده؟ والتالت يقول مش عارف احنا في شهر يناير، الشهر ده شهر ما فيش حد بيشتري فيه يسموه نايم، والتاني فبراير شهر فقراير ما حدش معاه فلوس يشتري مش عارف ايه. وكان دايما نشوف مننا اللي مش عايز يتحمل المسؤوليه، وده ما بيتعلمش، وبتقابله وهو عنده 40 سنه وما خدش خطوة في حياته بسبب مش عايز يتحمل مسؤولية الشغل. واللي أصعب منه يا أصحابي، صاحبي اللي عايز يتخرج من الكلية، هو بص هو متخرج من كلية جامدة جدا والشهادة بتاعته محترمة جدا، بس عايز يبقى مدير أول ما يتخرج، عايز يبقى عضو مجلس إدارة، مش عايز بهدلاوي ينزل في الشوارع، عايز يقعد كده ويشوف الشركات في التلفزيون وبيجيب إعلاناتها لابس كرافتة وقاعد في التكييف وبيرد على التليفون وحاجة شياكة، عايز يبقى كده على طول. بس يا صاحبي انت ما ينفعش تبقى مدير على طول، خد السلم من اوله، اصل الشغل ده متعب، بنرجع الساعه 5، ما الناس كلها بترجع الساعه 5 و10 بالليل كمان. لا انا عايز شغلي ده يبقى ما يملاش حياتي. انت في بدايه حياتك لازم تطحن تموت نفسك في الشغل عشان تثبت نفسك، لان ليه حياتي الخاصه، ما انا عارف ان ليك حياتي الخاصه، بس الاشغال دلوقتي محتاجه اللي يثبت نفسه، مش اول ما تيجي الساعه 4 عايز اجري. تحمل المسؤوليه. وبعدين خد بالك انت لو بقيت مدير اول ما تتخرج، عارف ايه اللي هيحصل؟ إنسان لما يكون يا جماعة في منصب هو مش قده
بيتكشف، قدراته بتتكشف لما يكون الانسان في منصب هو مش بيعرف يدي فيه. عارف لما تبدا من الاول وتتعلم وتتعامل مع الكويس والوحش، واللي عنده خبره يعلمك، واللي ما عندوش خبره تعرف هو ليه كان مقصر وما عندوش خبره، وتبدا تتدرج كده. وقت ما تبقى مدير تبقى مالي مركزك والناس تبص لك باحترام، مش تبقى في منصب كبير والناس كلها هي اللي بتشتغل وانت ما بتشتغلش. فانا هطلب منك يا صاحبي، وكذلك برضو كلام للبنات اللي عايزين يشتغلوا في حاجات جامده من الاول، استنى وتعب شويه في الحياه. وهي بص، اغلب العظماء اللي في الدنيا بداوا من تحت، وبدؤهم من تحت ده ادهم خبرات كتيره قوي، بحيث بقى عظماء استمروا في العظمه بتاعتهم واستمروا في المناصب بتاعتهم. لكن لو فجاه بقيت كده يعني كبير كده مره واحده، خد بالك، لان الخبره اللي مش موجوده هتخليك مش قادر تدي في المنصب اللي انت فيه. فمعلش اتعب شويه. سيدنا محمد كان بيربيهم يبقوا رجاله، يقول لسيدنا زيد بن ثابت روح اتعلم، شوف بقى بص المهام اللي في الشغل دي، روح اتعلم لغه اليهود. راح 17 يوم ورجع، عمرك شفت حد في الكون يتعلم لغه هو بيتكلم عربي يتعلم عبري في 17 يوم؟ فقال له النبي وتكاتبهم بها، يعني خلصت المهمه بكفاءه ولا اتعلمت كده حاجه على الطاير؟ تكاتبهم يعني تكتب كمان، مش بس تسمع او تفهم. قال واكاتبهم بها. النبي صلى الله عليه وسلم يطلب مهمه من واحد سيدنا انس ابن ابي مرثد، يقف فوق الجبل يراقب الوادي طول اليوم فوق الحصان، يعني يطلع بالحصان فوق الجبل على حافه الجبل ويقف فوق الحصان ما يقعدش عشان يشوف كل الوادي. قال له ما تنزلش من الحصان طول اليوم الا لو حبيت تخش الحمام او تصلي لقضاء حاجه او صلاه. يطلع فوق الجبل ويوقف الحصان الكبير، يقف فوق الحصان برجليه طول اليوم من اول شروق الشمس لغروب الشمس ويرجع النبي. قال له انت ما نزلتش من الحصان؟ نفذت المهمه زي ما قلت لك؟ قال له ايوه. قال ابشر فقد وجبت لك الجنه، كنت راجل لمده يوم ونفذت المطلوب منك في شغلك اللي مطلوب منك من النبي صلى الله عليه وسلم. فيلا يلا نبقى كده، نبقى كده، نبقى فتوة. وهو ده المقام اللي قلته في بداية الكلام، تركم الرجولة دي مقام عند العلماء. في مقام في كتب أهل العلم اسمه مقام الفتوة، وأنا هنا هسأل حضرتك أنت فتوة ولا لأ؟ هي باللغة المصري فتوة، بس هي عند العلماء الفتوة. فقالوا الفتوة هو الذي يخدم غيره. وارجع لمدارج السالكين لابن القيم وهو بيتكلم على مقامات العباد وهم ماشيين لربنا سبحانه وتعالى، انت فتوه ولا لا؟ قال لك الفتوه هو الذي يخدم غيره، زي النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه ابن القيم وهو الذي جاء باعلى مقامات الفتوه، اعلى حاجه في خدمه الغير النبي صلى الله عليه وسلم. النبي في شبابه وبعد ما بقى النبي صلى الله عليه وسلم، فاكرين زمان ايام ما النبي قبل ما يتجوز خديجه لما طلعت معاه ميسره العبد عشان يروح معاه في التجاره، فكان النبي صلى الله عليه وسلم وده عبد هو اللي بيخدم ويشيل، النبي يقول له يا ميسره اركب شويه عشان ما تتعبش، جدع راجل سيد الرجاله صلى الله عليه وسلم. وانا اسف لو كان يمكن الكلام ده ما يليقش بمقام النبي، انا مش عارف اوصف، انا بوصف بالالفاظ اللي عندي، يعني سيد الرجاله صلى الله عليه وسلم اركب يا ميسره شويه احنا ماشيين مع بعض اصحاب في الطريق وانا اركب شويه، يريحوا شويه وهم ماشيين في الطريق مع بعض، مع انه سيد الناس ومن اشرف العائلات، ويرجع ميسره يقول ايه ده، هو في حد بيعامل العبيد بالمسؤولية والرجولة دي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ويا سلام على مقام النبي في نظر مراته لما يوم الوحي رجع النبي من غار حراء وهو بيقول زملوني دثروني لقد خشيت على نفسي، وخديجة تقول له لا يمكن ربنا يضيعك ده انت سيد الرجالة، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، وتقول له كلام يدل على النبي كان بيقف مواقف مع الناس، انك لا تصل الرحم، ده انت جنب اهلك وقريبك ما بتسيبهمش في اي حاجه، وتحمل الكل الغلبان تساعده، وتقري الضيف لما يجي لك حد في بيتك تغرقه بكرمك، جدع مسؤول راجل سيد الرجاله، انك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعينه على نوائب الحق، لما تحصل مصايب اول واحد تقف جنب الناس هو انت يا حبيب الكل يا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. مقام الفتوه. وانا هنا بسأل نفسي وبسأل حضراتكم، لازم تبقى فتوة، بس خد بالك الفتوانة دي على نفسك. قال لك ليه؟ قال لك لان الفتوة على نفسه هو اللي بيخالف شهوتها، والمسؤولية عكس الراحة اللي هي شهوة النفس، وعكس ان انا مديش خيري لغيري، لان عشان اكون مسؤول بدفع من جيبي، عشان اكون مسؤول بقف جنب واحد واخد من وقتي، عشان اكون مسؤول ممكن اعرض نفسي للخطر عشان اساعد واحد مظلوم. فاصل الفتوة هي خدمة الغير
فتوة على النفس، ان انا قوي على نفسي صلى الله عليه وسلم. ويا سلام على الستات لما تكون بمليون راجل. ام عمارة نسيبة بنت كعب، يوم النبي صلى الله عليه وسلم اتجمعوا ضده في غزوة احد، وبعد عن النبي كتير من الصحابة بعد ما افتكروا ان هو قتل صلى الله عليه وسلم، ووقفت قدام النبي بسيفها وهي امرأة تدافع عن النبي، وجاء عبد الله بن قمئة ضرب سيفها طير السيف، امرأة ما عندهاش عضلات الرجالة وتقف قدامه بجسمها مش بالسيف يضربها على كتفها لغاية ما تقع في الأرض. قال حبيب بن زيد ابنها: بعد المعركة ببص على كتف أمي لقيت جرح في كتف أمي دفاعا عن النبي، لو حطيت إيدي جواه تخش تدخل تغوص. وهي بتدافع عن النبي حتى قال صلى الله عليه وسلم هو بيمدح فيها، قال: من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة؟ فيش حد زيك يطيق اللي بتطيقيه يا أم عمارة. علشان كده سيد الناس، سيد الناس صلى الله عليه وآله وسلم، مش هقول لك بقى مقام الفتوة والرجولة والمسؤولية، في اليوم اللي كل الناس هتبقى بتفكر في نفسها وبس، في اليوم اللي كل الناس هتقول نفسي نفسي، يطلع النبي صلى الله عليه وسلم من وسط الناس ويقول أمتي أمتي، ويسيب كل حاجة من النعيم. قال لك الناس الصالحين في ظل عرش ربنا، أما النبي يوم القيامة يبقى في مقامه فين عند ربنا؟ يسيب مقامه صلى الله عليه وسلم وينزل عشان يشفع الشفاعة العظمى اللي في الكافر والمسلم، شفاعة بدء الحساب، اللي كان بيشتمه واللي كان بيمدحه، اللي كان بيأذيه واللي كان بينصره، يشفع الشفاعة العظمى في بدء الحساب، ثم يشفع سبعة من أنواع من الشفاعات غير الشفاعة العظمى، ما تمن شفاعات، عشان يطمن علينا وإحنا جنبه صلى الله عليه وسلم، فلا يستقر في جنته عليه الصلاة والسلام إلا وإحنا معاه. المسؤولية، مسؤولية تجاه الأصحاب وتجاه الأهل وتجاه مراتي وعيالي وتجاه شغلي. وأنا النهاردة كلامي كان عن الناس الرجالة اللي دايما شايلين مش كل يوم بحالة، والكلام ده مش بس للرجالة، ده في ستات كتير إيديهم شغالة لو اتسندت عليه تلاقيه دايما معاك من صباحية ربنا وهو واقف وياك جنب أبوه وأمه بيساعدهم ويساعد معاهم وعايش بدعوتهم وفايز برضاهم، وفي وسط أصحابه اسمه الجدع يفرح معاهم ويداوي اللي توجع، ومراته في كل حتة بتشكر فيه جوزي الحنين اللي بتسند عليه. وبص يا أخوي أنا قلبي بيوجعني من صاحب اللي سايبني ولا حتى بيسمعني، بس شاطر أشوفه في الجيم بينفش دراعه، ولو صاحبه احتاج له طنشه وباعه. الرجولة يا صاحبي مش عضلات هتفرقع، الرجولة لما احتاج لك ألاقيك بتستجدع. وانت يا راجل فين حسك مع مراتك؟ مش حسك العالي، أنا أقصد مساعداتك قدام التلفزيون وسايب الغلبانة، تأكل وتلبس وتعمل ميت شغلانة، قم ساعدها، ده انت وجودك بالدنيا مراتك ملهاش غيرك، ولا عايزة حاجة تانية، ولا عايزة حاجة تانية غير راجل بجد حنين عليها يربي العيال وإيده في إيديها. وسوري يا ماما مش جاي الدكتور معاكي عشان خارج مع أصحابي ومعزوم في كنتاكي، وياريت تاخدي مواصلات وتسيبيلي العربية عشان أعدي على صاحبتي دي واقفة مستنية، أصلا أنا راجل وجدع ودماغ وراسي وما حبش صاحبتي تتبهدل في التكاسي، وبصراحة أنا اتخرجت وبدور على شغل ظريف، يدوني لابتوب ويقعدوني في التكييف، لحب أنزل مشاوير واتعب نفسي، أنا أقعد في مكتبي باشا أشرب شاي وبيبسي. بقول لك يا صاحبي ما تسيبني أقول، اتعلم الجدعنة من سيدك الرسول، يبقى غني ويصرف فلوسه على أصحابه الكتير، ويخش جوه بيته ياكل خبز الشعير، يروح البيت نفسه يستريح، يقوم يخيط جلبيته ويطمن على مراته، ويحلب المعزة ويصلح جزمته، ويشيل التراب من الحفرة الكبيرة واصحابه حواليه، وهو بيشيل يغني معاهم والضحكة في عينيه، ويوم القيامة الكل مشغول بنفسه وهو يقول أمتي، مش هدخل جنتي لو انتوا معايا عشان تكمل فرحتي. أدي جدعانة النبي للي عايز يمشي وراه ويعمل زيه في أخلاقه عشان ربه يجي. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيد المسلمين، والحمد لله.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: إليه يرد علم الساعة.

ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى

ظل وجهه مسودا، ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام.

بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين

هَامِرٌ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ

الصغير فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر.

آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن

وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن

عدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه.

يرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا.

يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن

ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده.

وارزقهم الحياء والحشمة والحياء والعفة. اللهم واجعلهم قرة أعين لأزواجهن. اللهم وجملهم بالأخلاق الحسنة.

اللهم أصلحهم لأزواجهم وأصلح أزواجهم لهن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من كان أيما فارزقه بزوجة صالحة.

حوضه وارزقنا شفاعته واحشرنا في زمرته. اللهم زكنا بالصلاة عليه، اللهم واجعله

0: ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام، أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
1: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح، أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.
0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء، ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه.
0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. رواه مسلم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم.
0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه، خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء، أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم.
0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم.
1: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. رواه البخاري.
0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة. رواه مسلم.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم.
0: وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قال: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة. متفق عليه.
2: اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من

لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم أسألك بنور وجهك الذي أشرقت

وكلت وهو رب العرش العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ومن البخل.

فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، حان الآن موعدكم مع فترة جديدة من فترات الفجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد،
2: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من قلعة العلم والدين، من هذا الجامع العظيم، هذا الجامع الذي وقف سدا منيعا أمام حملات الصليبيين والتتار، وحمى الإسلام والمسلمين عبر العصور. نحييكم من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، وننقل لكم لقاء الفجر. إخوة الإسلام، ونستهل لقاءنا بخير الحديث وطيب الكلم. آيات بينات من سورة الأعراف، من أول الآية 31 من السورة، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد محمود عصفور.

لا تفتح.

إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. اللهم لك الحمد، أرسلت إلينا خير رسلك وأنزلت عليه خير كتبك، لك الحمد في الأولى والآخرة. هكذا إخوة الإسلام، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة الأعراف، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد محمود عصفور في مستهل لقاء الفجر، والذي ننقله لكم من هذا الجامع العظيم، من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الحق تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. ويقول عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. اللهم إنا نسألك الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. إخوة الإسلام، وحتى يؤذن بصلاة الفجر، نستمع إلى هذه الابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ سلام الريدي.

فأمنا في أوطاننا وعافنا في بدننا واطمئن نفوسنا واشف مرضانا وارحم موتانا ونجِّ أبنائنا.

في كل كائنة وقد تعليت وقد

اسمعني لحن الخلود وفي الأطيار تشتيني ربي هو الله.

ربي هو الله، ربي هو الله، سواني بقدرته.

دينه. الحمد لله، الحمد لله، صوت الحق يسجيني والحب يسري

بدينه وملء قلبي إشراق له آلك يشيع أمنا على نفسي.

0: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن الكريم شريعة ومنهاجا. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه الاستهالات والأبيات، قدمها المبتهل الشيخ سلام زيدي، ثم رفع بعدها أذان الفجر هنا في الجامع الأزهر الشريف، حيث ننقل لكم لقاء الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، في الآيات التي استمعنا إليها مشهد من مشاهد يوم القيامة، ولعله المشهد الأخير الذي ينادي فيه أصحاب النار أصحاب الجنة، وينادي أصحاب الجنة أصحاب النار، فيقولون: إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين. مشهد حقيقي يقدمه القرآن الكريم وكأننا نراه رأي العين، لنعود إلى ديننا عودا حميدا، ونعود إلى قرآننا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، هذا المسجد العظيم الذي ننقل لكم منه هذا اللقاء المبارك، الجامع الأزهر الشريف، الذي وقف شامخا أمام الحملات المتتالية على الإسلام والمسلمين، لا يزال يؤدي دوره العظيم في جميع أنحاء العالم. ها هم علماء الأزهر الشريف ينتشرون من أقصى الدنيا إلى أقصاها، ينشرون كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا هو ديننا العظيم، وهذا هو قرآننا. فعودوا إلى كتاب ربكم، وعودوا إلى سنة نبيكم، حتى ينصرنا الله على أعدائنا. أيها الأخوة المؤمنون، وحتى يقام للصلاة، نستمع إلى هذه التلاوة القصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد محمود عصفور. يقام بعدها للصلاة ويؤمنا الشيخ عبد الله عطية بيومي.

الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر.

0: ربنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة درجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. تقيموا الصلاة يرحمكم الله، سووا واعتدلوا، أتم الصف الأول فالأول، من وصل صفا وصله الله. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط.

من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب

الشاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الله

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين

بلدك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. بارك اللهم لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا شر ما قضيت. إنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، لك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. استغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة، ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك. أنت الغني ونحن الفقراء إليك. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم لا تخزنا ولا تفضحنا بين خلقك ولا يوم العرض عليك. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك. ربنا أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: الله.

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن الكريم شريعة ومنهاجا. هكذا إخوة الإسلام، نقلنا لكم هذا اللقاء المبارك، لقاء الفجر، من هذا البيت العامر من بيوت الله، من قلعة العلم والدين، من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. كان معنا القارئ الشيخ محمد محمود عصفور، والمبتهل الشيخ سلام الريدي، وقد أمنا في الصلاة الشيخ عبد الله عطية بيومي. نقلها لكم من أسرة الإذاعة الخارجية الزميل جمال عبد الكريم الماحي، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل علي مسعود السهيت. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يجمعنا بكم لقاء قادم إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وأمنه، ولكم تحيات أبو بكر عبد المعطي، والميكروفون يعود الآن إلى استديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعينا الكرام، كنا معكم في هذا التسجيل لفترة الفجر لهذه الليلة، قدمناها لكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. تقبل الله منا ومنكم.

نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه.

والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ونقدم لحضراتكم الآن برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، فكونوا معنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قلنا إن الحق سبحانه وتعالى ينزل منهجه بواسطة رسله على خلقه ليحكم المنهج حركة الحياة للناس وعلى الناس، للناس أي لمصالحهم، وعليهم إن فوتوا المصالح، لأن الذي يفوت مصلحة لسواه عنده لا بد أن يلحظ أن غيره يفوت عليه مصلحة عنده. إذن فمن الإنصاف في التشريع أن تجعل له وعليه، فكل تكليف عليه يقابله تكليف له، لأنه إن كان له حق فحقه واجب على سواه، وما دام حقه واجبا على ما سواه فلزم أن يكون حق غيره واجبا عليه، وإلا فمن أين يأخذ صاحب الحق حقه؟ الحق سبحانه وتعالى حين ينزل المنهج يبلغه الرسل ويحمله أولو العلم ليبلغوه للناس، فالذين يكتمون ما أنزل الله يصادمون منهج السماء، ومصادمة منهج السماء من خلق الله لا تتأتى إلا لإنسان يريد أن ينتفع بباطل الحياة ليأكل حق الناس. فحين يكتمون ما أنزل الله يكونون عوائق لمنهج الله الذي جاء ليسيطر على حركة الحياة، وما نفعهم في ذلك؟ لا بد أن يوجد نفع لهم، هذا النفع لهم هو الثمن القليل، الرشا والأشياء التي كانوا يأخذونها من أتباعهم ليحققوا أحكام الله على مقتضى شهوات الناس. فيريد الله أن يقول: إن الشيء لا يثمن إلا بتسمين من يعلم حقيقته. أنتم تسمنون منهج الله، ولا يجب أن يسمن منهج الله إلا الله، ولذلك يجب أن يكون الثمن الذي وضعه الله لتطبيق المنهج ثمنا مربحا مقنعا لكم. فإن أخذت ثمنا من تقنين الناس لما صنع الله فقد خسرتم في الصفقة، لأن ذلك الثمن مهما علا بتقدير البشر فهو ثمن قليل وثمن عمره قصير. والأسمان عادة أول شيء يتعلق بحياة الإنسان هو قوام حياته من مأكل ومشرب، لذلك قال الله سبحانه وتعالى في وسيلة الانتفاع ليردهم: إنما يأكلون في بطونهم نارا. ويأكلون في بطونهم، كيف يريد الحق استيعاب النار لكل البطون؟ لأن المؤمن كما قال الرسول يأكل في معا واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء، يعني أن الطعام الذي يأكل به الكافر، وأن الكافر لا يأكل إلا التزازا بالطعام، فهو يريد أن يلتز بالطعام دائما حتى تضيق بطنه بما يدخله فيه، لكن المؤمن يأخذ من الطعام بقدر قوام الحياة. حسب ابن آدم لقينات يقمن صلبه. إذن فالأكل لمقومات الحياة كوقود للحركة، ولكن الكافر يأخذ الأكل كأنه متعة ذاتية. فالحق سبحانه وتعالى: أولئك يأكلون في بطونهم نار، يعني كما أرادوا امتلاءها شهوة ولذة فكذلك يجعل الله العذاب لهم من جنس ما فعلوه بالثمن القليل الذي أخذوا، فهم أخذوا ليملأوا بطونهم، فليملأ الله بطونهم نارا. ولا يكلمهم الله، لون من العقاب المادي في أكلهم النار في بطونهم، ولون آخر من انصراف الحق عنهم يوم لا أنسى للخلق إلا بوجه الحق. لا يكلمهم الله، ونحن حين نسمع كلمة لا يكلم فلان فلانا نستشعر منها الغضب، لأن الكلام في البشر هو وصلة الأنس، فإذا ما امتنع إنسان من كلام إنسان فكأنه يبغضه ويكرهه. إذن لا يكلمهم الله معناها إيه؟ يبغضهم. وحسبك بصدود الله عن خلقه ولاهم بالنعم وبعد ذلك يصد عنهم. نأتي بعد ذلك نقول إن الحق سيكلمهم، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. اخسأوا ولا تكلمون، صحيح هو يقول لهم ما تكلمونيش، إنما يقول لهم لا تكلموني بكلام لهم ولا لا، يقول لهم اخسأوا يبقى كلمهم ولا لا. أم قال لك الكلام حين ينفى من الله إنما هو كلام الحنان وكلام الرحمة وكلام الموادعة وكلام اللطف وكلام الإيناس، أما كلام العقوبة كأن يتكلم واحد مع إنسان فيلعنه يصبه يشتمه ينهره، يبقى ده كلام زعل. إذن لا يكلمه الله أي الكلام المفروض فيه أنه يجيء وصلا للأنس، ولذلك حين يؤنس الله بعد خلقه يطيل معه الكلام. حينما جاء موسى لميقات ربه ماذا قال الله لموسى؟ قال له ما تلك بيمينك يا موسى؟ الله يستفهم عن موسى عن ما بيده، إنها أمر مرئي، إنما هو الإيناس في الكلام، إيناس عشان يخلع من دوامة المهابة، كما ضربنا مثلا وقلنا كما يذهب الواحد منا إلى بيت صديقه ليزوره، فيأتي ولد الصديق وهو طفل معه برتقالة فيقول له الضيف ما معك يا ولد؟ أنا شايف إنها برتقالة. إذن فقط ده كلام إيه؟ كلام الإناث. ولذلك ساعة جاء كلام الإناث قال له وما تلك بيمينك يا موسى؟ أما كان يكفي موسى أن يقول عصا كلمة واحدة، ما تلك بيمينك يا موسى؟ يقول له إيه؟
2: عصا.
1: لأن الله يريد أن يؤنسه بالكلام وهو يريد أن يتكلم بالتلغراف يعني، بقى ربنا يقول له ما تلك بيمينك يا موسى وبعدين يقول له عصا، يبقى معناها إيه؟ لا، ده موسى يتشبث بالكلمة من الله ليطيل أنسه بالله فيقول هي، وهي ما كانش لها لازمة أبدا، كان يقول عصا إنما يقول هي عصايا، هو بيشكنا معاك انت، تبقى كلمة واحدة كافية ولا لأ؟ فزود إيه؟ هي وعصايا تعت. قال له أنا أعلم تلك بيمينك يا موسى، وبعدين قال له أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، لا أزودها قوي، طول مقام الأنس، فحين يطيل مقام الأنس مع الله قال لا ده نزودتها. قال له يا ربي أنا إن كان على نفسي أنا أريد أن أطيل الحديث معك طولا طويلا، ولكن يعني أنا مش عايز أفتحها قوي ولي فيها مآرب أخرى. يبقى إذن كلام الله والنظر إلى الله تلك النعم، هو الإنسان يأكل في الجنة عن جوع أبدا، تأكل تكريما، فإذا كان الله سيمنعه وسائل التكريم المادي فلا يكلمه، دي مسألة صعبة قوي. لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، وإيه تاني؟ ولهم عذاب أليم. بقى بعد ما يكلموش وما يزكيش أي ما يطهروش من الخبائث التي إيه؟ ارتكبتها ليجعله أهلا لقربه، نقول بعد كده في عذاب تاني أشد وأخشى، ده مسألة صعبة قوي. ليه؟ لأن لازم يجي الجزاء كده، لأنهم كتموا منهج الله عن خلق الله فتسببوا في ضلال الخلق، وما دام تسببوا في ضلال الخلق لا تحسب أوزارهم فقط وزر ضلالهم، ولكن احسب وزرهم في ضلالهم وأوزارهم التي أضلوا بها سواهم، يبقى لازم كده في المنطق كده. ومسألة كلام الله التي يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم، ولا ينظر إليهم إيه هم؟ قال لك شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر، يعني فقير متكبر. دول ثلاثة ربنا لا يكلمهم ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم. ليه؟ لأنه لا ضرورة في الشيخ الزاني، ما عنده السعار مراهقة يعني، ده بقى شيخ وكبير والحكاية اتقدمت. يبقى يكون الوزن دي مسألة عملية صعبة قوي. لو كان مثلا شاب ولا بتاع لسه مراهق مش كده ولا لا؟ وملك كذاب. بتكذب ليه يا ملك؟ يا ايه الخيبة دي؟ ايه اللي يخليك تكذب على مين؟ ده الكل رعيتك. والكذب خوف من الحق، امام من تخاف ايها الملك وكل الناس من رعياتك، تخاف ليه؟ وعائل مستكبر، يعني انسان فقير وعنده ايه؟ كبرياء. يقول لك لان الكبرياء يضيق عليه سبل الرخاء وسبل العيش، ويجعله في شقاء من الايه؟ من العيله. لانه اذا مثلا كان متكبرا وهو فقير، ان كان عندي شغل احضبوش ما قالوش عليها، وانا ايه اللي هيزنقني على الحكايه دي؟ يبقى اذا ايه؟ عائل ايه؟ متكبر. دول لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر اليه. طب لا يكلمهم ده فهمناه، ولا يزكيهم لا يطهرهم من ايه؟ من خبثهم ولا ينظر اليهم. قال لك لان النظر شراك العاطف، يمكن لما يبص له مره كده ومره ومره ومره برضه ايه يعني، لا هو ما ينظرش، يقطع المساله سابلها خالص كده. نعم خالص كده. نعم. لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يذكيهم ولهم عذاب اليم، اي مؤلم، نفس العذاب اليم. ساعه ما تسمع كلمه فاعل دي تقوم تاخدها بمعنى فاعل او بمعنى ايه؟ مفعول. زي ما تقول مثلا رحيم يعني بمعنى ايه؟ راحم. واليم بمعنى ايه؟ مؤلم. اليم بمعنى مؤلم. اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى، يريد ان يذكر الله لنا حيثيه هذا الحكم عليهم، لماذا لا يكلمهم ولماذا لا يزكيهم ولماذا لا ولهم في الاخره عذاب اليم؟ ليه؟ قال لك يا اخي انظر الى ذنبهم، ساعه ترى فظاعه العقاب لا يهولنك ذلك، ولكن انظر الى فظاعه الجرم. والناس حين يفصلون الجريمة عن العقاب يعطفون على المجرم، لأنهم لا يرون في المجرم إلا حالة عقابه ومحاكمته، إنما نسيهم الجريمة. ولذلك ساعة ترى عقوبة وتستفزعها استحضر الجرم الذي أوجب هذه العقوبة. ولذلك تجد الناس غالبا يعطفون على كل المجرمين الذين يحاكمون، لأن الجريمة مر عليها وقت طويل ولم نرها وأثرها وتبعتها انتهت ولم يبق إلا يوم نعطف عليه. ولذلك طول الإجراءات في المحاكمات من الخطأ، لازم تحكمه ولا تزال الجريمة ساخنة علشان ما تعطفش عليه قلب مين؟ قلب الجمهور. لأن تعطيف قلب الجمهور عليه يخليه يقسي التقنين العقابي، وحين يقسي الجمهور التقنين العقابي تكون تفسد الايه؟ تفسد العقوبة. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. قلنا إن الباء تدخل على المتروك، الضلالة أخذت وترك مين؟ اشتروا الضلالة بالهدى، اشتريت كذا بدرهم يبقى تركت الدرهم وأخذت كذا، اشتروا الضلالة بالايه؟ بالهدى. والعذاب بالمغفرة. يبقى إذا نشوف جاب الحيثية مقدمة، خدوا الضلالة بدل مين؟ إذا لازم بقى العدالة أنهم ياخدوا العذاب بالمغفرة، وبعد ذلك يقول الحق ليبشع العقاب حتى ينفر كل واحد منه. فما أصبرهم على النار، ما أصبرهم على النار يعني يريد منا أن نتعجب، كيف يجوز للضال أن يترك الهدى ويأخذ الضلال، وبعد ذلك تكون النتيجة أنه يأخذ العذاب ويترك الإيه؟ ويترك المغفرة. يبقى إيه اللي مديله أمل في أنه يصبر على النار؟ إيه هو عنده جلد للشكل ده يعني يقبل كده على الذنب ده يبقى ده راجل إيه ده؟ ما أجرأه على النار؟ ما الذي جعله يصبر على هذا العذاب؟ عنده قوة تصبره؟ ما هذه القوة؟ يعني كأنه بيقول له أنت منتهى غير مفيق لما ينتظرك من الجزاء، وإلا فما الذي يصبرك على هذه النار؟ إنك تتمادى في طغيانك، تتمادى في ضلالك، وتنسى أن النار ستكون من نصيبك. فإذا كنت متذكر أن النار من نصيبك، يبقى كيف أعطيت أمانا من صبرك على النار؟ يعني كأنها أمر لا يصبر عليه، لا يصبر عليه أبدا. فما أصبرهم على الإيه؟ على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. ذلك اللي هو إيه؟ ما تقدم، لأن تقدم عندنا ضلالة أخذت وترك الهدى، وعذاب جاء لهم تركت المغفرة، ونار جت بدل الجنة مش كده؟ فما أصبرهم على الايه؟ كم حاجة؟ نار وعذاب وضلال. يقول له ملتقية كلها ذلك، يعني يتقول النار يتقول العذاب يتقول الضلال. ليه؟ قال لك لأن الضلال هو السبب الأصيل في العذاب. فإن قلت أنا عملت فيهم كده لأنهم ضلوا يبقى صح ولا لا؟ طيب وإن قلت أنني عملت لهم كده لأنهم استحقوا العذاب يبقى صح. والعذاب حكم عام، بأي شيء يكون العذاب؟
2: بالنار.
1: يبقى إذن كلمة بالنار أو بالعذاب أو بالضلال صح مرجوع ذلك لها ولا لا؟ ذلك يتقول العذاب يتقول الضلال يتقول الإيه؟ يتقول النار. ليه؟ لأنها حلقات مرض. ضلوا أولا فلما حوسبوا انصب عليهم العقاب، فلما جاء العقاب لينفذ كان ايه؟ ان ياكلوا في بطونهم ايه؟ نارا. يبقى ذلك خضع للكل ولا لا؟ يبقى خضع للكل. ذلك بان الله نزل الكتاب بالحق، والذي يغيره ويكتمه يبقى بيكره الحق، يبقى بيكره الحق. ذلك بان الله نزل الكتاب بالحق، وان الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. الهو واسعة، الهو ليه؟ لأنه شقاق في القيم المنهجية السماوية. لو أنه خلاف في أمور مادية يمكن لبشر أن يتحملها بينهم كانت تبقى إيه؟ عملية سهلة. ولكن الخلاف في إيه؟ خلاف في أمر قمي لا يقدر البشر على أن يصلح بينهم في هذه المسألة. أيستطيع البشر؟ تبقى شقة الخلاف بعيدة ولا لا؟ يبقى لا يقوى على حلها إلا إيه؟ إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال حيحكم بينهم فيما كانوا فيه
2: يختلفون.
1: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. وقع الجدل حول الكعبة والقبلة واتجاه المسلمين أولا إلى إيه؟ بيت المقدس، ثم حولوا إلى الكعبة، وبعد ذلك حصلت بلبلة فأصبحت الكعبة متجهة المسلمين المؤمنين بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واليهود يتجهون إلى بيت الإيه؟ المقدس، والنصارى يتجهون إلى المشرق. إذن فكل واحد بقى له إيه؟ قبلة. قال لهم المسألة مش مسألة خلاف اتجاه، المسألة ليست مسألة خلاف اتجاه. ليه؟ لأن الأمر التكليفي حين يطلب منك شيئا أنت عليه وإن لم يطلب منك ما يبقاش فيه مشقة. إذا قال لك اتجه إلى هذا المكان قبل أن يقول لك اتجه إلى هذا المكان، أكنت متجه إلى مكان أو غير متجه؟ طب ما أنت متجه إلى مكان، يبقى المسألة ما فيهاش مشقة ولا في صعوب. اتجه هنا اتجه هنا اتجه هنا. إذن أنت لا يخرجك التكليف إلى أمر كنت عنه بمن أنت، ولكنك كنت متجها على كل حال وإن لم تكلف. بدل ما يبقى وجهك إلى أوجهك إلى هنا يبقى فيه مشقة عن هنا، إذن ما فيهاش مشقة. فلا تجعلوا أمر الاتجاه إلى كعبة هو كل البر، لأن هذا أمر لا مشقة فيه، وعدم المشقة فيه أنه أمر. وإن لم تؤمروا بالتوجه إلى مكان فستتوجهون إلى مكان إن شاء المسألة. ولا مشقة هناك في أن نوجهكم إلى الكعبة بعد أن كنتم متوجهين إلى إيه؟ إنما هي المسألة امتثال أمر آمر فيما لا مشقة فيه تزيد في الثاني عن الأول. إيه اللي فيها دي؟ يبقى إذن البر مش الأمور السهلة اللي ما فيهاش مشقة، ده البر الخير الواسع الكثير، يشمل الإيمان، يشمل التقوى، يشمل الصدق، يشمل الطاعة، يشمل الإحسان، كل وجوه الخير تدخل في كلمة البر. يبقى البر معناه إيه؟ معناه كبير قوي، وما دام معناه متسع لهذه الاتساعات كل ناحية منه تحتاج إلى مشقة، كل ناحية منه. يبقى البر هو ده، مش البر أن تتوجه إلى دي أو إلى دي أو إلى دي، لا. شوف مطلوبات البر، شوف متعلقات البر هي إيه اللي هتتطلب منك إيه؟ مشقة. لا تختلفوا في المسألة السهلة اليسيرة التي لا يوجد فيها إيه؟ مشقة. فإن كنتم تعتقدون أن ذلك هو البر نقول لكم لا، البر متعلقه شيء آخر يتبين فيه صدق الإيمان، يتبين فيه إيثار مطلوب الله على راحتك، يتطلب منك أن تقبل على الطاعة وإن شقت عليك، يتطلب منك أن تمتنع عن المعاصي وإن استحليتها، كل ذلك يتطلبه منك. أدي المسألة بتاعت البر، وأدي الأمر الإيماني. إنما تجعلوش المسألة التوجه إلى الكعبة، التوجه إلى بيت المقدس، التوجه إلى المشرق، مش معضلة دي. ليس البر أن تولوا وجوهكم. ليه؟ لأن وجوهكم ستتولى إلى أي جهة وإن لم تؤمروا، مش كده ولا لا؟ ولا إحنا ما كناش هنؤمر ما نوجهش؟ إزاي تيجي؟ إزاي يعني إزاي دي ما توجهش؟ أنا متجه غصب عني. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر، ولكن البر، أدي بقى أدي المسائل إيه اللي فيها ابتلاءات البر. ولكن البر من إيه؟ طب البر إحنا قلنا الخير الواسع الكثير اللي بيشمل كل وجوه الجمال في الكون، ده اسمها إيه؟ اسمها بر. البر ده معنى، كيف يخبر عن المعنى بذات؟ ولكن البر من آمن. طب ده من آمن ده ذوات، والبر ده معنى، بقى البر يبقى من آمن؟ لا، ولكن البر بر من آمن. ولكن البر بر من آمن، خلاص؟ أو تؤوله في الأول، ولكن ذا البر من آمن، مش كده ولا لا؟ يعني يتأول هنا، يتأول إيه هنا؟ وليه بقى يجيب الحكايه دي؟ يجيب الموضوع والمحمول، وده معنى وده ذات ومش عارف ايه. لان الحق حين يريد ان يبالغ في معنى من المعاني يجعل الذات صرفا فيه. لما تقول فلان عادل، حققت به العدل ولا لا؟ انما تاتي فتقول فلان عدل، كانه مركب من العدل، كانه مركب من الايه، فلان صدق، غير ما تقول فلان ايه،
2: صادق.
1: فلان صادق، لان صادق ذات اتصفت بالصدق، ومن الممكن للذات المتغيرة في مرة ان تتصل بغيره. وانما حين تقول فلان صدق يبقى لا ينحل عنه الصدق ابدا. يبقى ولكن البر من امن به، هو ده البر. زي ما تقول رجل ايه عدل، رجل
2: عدل.
1: ولكن البر، اما ان تقول ولكن ذا البر صاحب البر من آمن بالله، أو تأول في الثاني ولكن البر بر من آمن بالإيه، أو تقول أن الإخبار بالذات عن الصفة دليل على تمحض الذات في الصفة تمحضا لا تتخلى عنه أبدا، لأنها إن كانت وصفا والوصف عرض من الممكن أن يوجد ومن الممكن أن يتخلى عنه، نقول لا ده بقى إيه يعني معجون بر، يعني معجون بر. ولكن البر من آمن بالله، أدي بداية الإيمان، قمة، والذي القمة الإيه؟ واليوم الآخر. شوف القوسين بقى، الإيمان بالله أدي البداية، والإيمان بإيه؟
2: باليوم
1: الآخر. نقول طب والإيمان باليوم الآخر ده حقيقي إزاي؟ أم قال لك لا، ما هو أن تؤمن بالله ثم تؤمن بما يخبرك به الله. شوف، أن تؤمن بالله ثم تؤمن بما يخبرك به الله. ما تقولش إنني حطيتهم ويا بعض، ده أنا آمنت بالله وبعد ذلك الذي آمنت به قال لي إن فيه يوم إيه، فيه يوم آخر. ده كلام على الأول. والملائكة، طب وإيه اللي هيقول للملائكة دي؟ طب أنا هقابل الملائكة زي ده؟ ما شوفهاش، ده خلق لا يرى، خلق من خلق الله لا يرى. ولولا أن الله الصادق أخبرني بوجود الملائكة كنوع من الخلق لا ندركه يبقى ما عرفناش، كما يخبرنا عن الجن. يبقى إذن القمة تصل إلى إيه؟ القمة تصل إلى الإيمان إيه؟ بالله. وكل ما يتعلق بالغيبيات إخبار ممن آمنت به، إخبار ممن آمنت به. وإحنا قلنا إن المسائل كلها الإيمانية غيبية، لا يقال في الأمر المحس أنني آمنت به، إنما يقال في الأمر الإيه؟
2: غيبي.
1: الأمر الغيبي، في الأمر الغيبي. ولذلك لأنه أمر غيبي لا تأنس به الحواس والإدراكات، نقول لك نريد أن نكونه عقيدة. عقيدة يعني إيه؟ يعني أمر يعقد ما ينحلش أبدا. ليه؟ قال لك لأنك منه غيبي يمكن يتفلت منك، منه غيبي هي تفلت منك، لأنه لو أمر مشهدي كنت كل ما تغفل عنه شوية مشهديته، إنما ده أمر غيبي. ولذلك قلنا عنها إيه؟ عقيدة. عقيدة يعني أمر معقود لا يحل أبدا. القمة العقدية هي إيه؟ أن تؤمن بالله ثم تؤمن بما يخبرك به الله من غيبيات لا دليل لك عليها إلا أن الله قال بها، لا دليل لك عليها إلا أن الله إيه؟ قال بها. فإن رأيت في متعلقات الإيمان أمورا محسة فاعلم أن الجهة في الإيمان منفكة. يعني هيجي يقول طب الملائكة ما فيش مانع، طب اليوم الآخر غايب، طب وبعدين إيه والكتاب والنبيين؟ طب النبيين قدامنا بنشوفهم، والكتاب جه لنا قدامنا بقى محس. قل له لا، هو محس لكن لم تحس أنت أن الله أنزله كده، هو تشوفه نزل على محمد. هل إنك آمنت بأنه نزل على محمد وقال لك ده جالي وحي وقال لك غيبية ولا لا كله؟ ولم نرى تناول محمد صلى الله عليه وسلم للكتاب، ولم نرى وحيا ينزل لنا نحن ليقول لنا محمد رسولكم، مش كده تبقى غيب ولا لا؟ هو الذي قاله هو صدقناه وجت له المعجزة، إذا كلها غيبيات ولا لا؟ الغيبيات هي أرضية الحركة الإيمانية، الأرضية أو الأساس للحركة الإيمانية. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة غيب والكتاب، وإن كان الكتاب بعد أنه يبقى قدامنا هو القرآن هو، نقول لا أنا ما شفتوش وهو نازل على محمد. كده كويس. والنبيين ما شفتش الوحي وهو جاي يقول لهم أو ربنا ما قال ليش إن ده الرسول. وبعد ذلك ينتقل من الأمر العقدي ليبين لك أن البر أمور عقدية أساس لأمور حركية، والأمور الحركية هي المقصودة من كل تدين. لا يعني الله أن تؤمن به، لا يعني الله أن تؤمن بملائكته، لا يعني الله أن آمن أو لا تؤمن، إنما يعني الله أن تنتظم حركة الحياة في الأرض بمنهج الله.
3: الله الله يا سيدي.
1: وبعد ذلك يقول الكتاب والنبيين، ينتقل إلى الأمر المائي بقى، وآتى المال على حبه. آتى المال يعني كأنه ملك المال وبعد ذلك آتاه. لما تقول أتيت فرق بينه وبين آتيت. أتيت يعني أنت جيت، إنما آتيت أنت أعطيت. وآتى المال، ما المال؟ المال كل ما يتمول، المال كل ما يتمول، إلا أن نصرفه إلى شيء يمكن أن يأتي بكل متمول. سميناه بالنقد بس، بقت الغلبة لإيه؟
3: للنقد.
1: لأن النقد إذا كان عندك جيب به أي إيه؟ أي شيء. إنما المال كل إيه؟ ما يتمول، كل ما لم يتمول يعني يصير مالي. مالي يعني الذي لي، هو الأصل كده يعني هو بتاعي. ونيجي نقول له تعالى طب وكيف يجيء ماله؟ أنت خرجت من بطن أمك تملك شيئا؟ يبقى أنت المال بتاعك يا من متحرك في الحياة قبلك، إن كان أبوك وجدك يا من حركتك. إذن لا يقال آتى المال إلا أن ثبتت له حركة ذاتية يصير بها متمولا، أو ورث عن متمول. والمتمول كما قلنا الذي يتحرك في الحياة حركة قد تتسع لنفسه، وإن اتسعت حركته تتسع لأبنائه، وإن اتسعت حركته تتسع لمين؟
3: لأحفاده.
1: وبعد ذلك يقول وآتى المال على حبه. حب إيه؟ بيحب إيه؟ كلمة الحب دي مصدر، المصدر ساعات يضاف إلى فاعله، ساعات يضاف إلى المفعول الواقع عليه. مثلا عندنا كلمة ضرب، ضرب مين؟ ضرب زيد. لمين؟ لعمر. يبقى فيه ضارب هو مين؟
3: زيد.
1: ومضروب هو مين؟
3: عمر.
1: يقول أعجبني ضرب زيد، إن قلت لعمر يبقى عرفنا الضارب ومين؟
3: المضروب.
1: طب وإن قلت ضرب زيد يعني الضرب الصادر من زيد ولا الضرب الواقع على زيد؟ صح دي ودي. والله أنا عجبني ضرب الولد الفلاني دي، الضرب الواقع منه ولا الواقع عليه؟ صح ويصح ولا لا؟ يبقى ممكن الاثنين، إنما إن جملة اثنين تبقى خلاص. أعجبني ضرب رجل الأمن للولد المتشرد، خلاص يبقى اتفهمت ولا لا؟ مش كده ولا لا؟
4: يبقى ساعة تأتي بالمصدر ويضاف إلى شيء، يبقى يصح أن يضاف إلى فعله ويضح يضاف إلى إيه؟ وآتى المال على حبه. حب مين؟ حب المال. المال محبوب. المال طبعا. وعلى حب اللي بيأتي يبقى هو محب. يبقى تنفع لدي ولدي ولا لا؟ هتصير إلى معنى واحد ولا لا؟ المال محبوب أو مؤتي المال محب، ما هيقضي بعضها ولا لا؟ طيب وآتى المال، طب ما في آتى عندنا، آتى. وإذا تقدم لا ضرورة أن يوجد لكل ضمير مرجع، قد يتصيد المرجع من جملة الكلام. اعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. طب اللي هو دي راح فيه؟ ما فيش حاجة مشيت قدامنا عشان نقول هو. أم قال لك اعدلوا هو أي العدل المفهوم من اعدلوا، مش كده ولا لا؟ يعني اعدلوا أقيموا العدل هو أقرب للتقوى، كده ولا لا؟ يبقى عرفنا أن الضمير لا ضرورة أن يعود على إيه؟ مذكور بنفسه، قد يكون مذكور باشتقاقه بالسياق، تاخده كده. اعدلوا هو أي مين؟ أي العدل. العدل منين جبته؟ من كلمة اعدلوا. ومعنى اعدلوا يعني إيه؟ أقيموا العدل. يبقى هي أقيموا العدل فهو أقرب للإيه؟ للتعال. وآتى المال على حبه، قلنا حب إما أن تكون مضافة للآتي، الضمير ده يروح آتى المال، يبقى ده إضافته للفاعل، أو للمال نفسه يبقى إضافته للإيه؟ للمفعول، تبقى ماشي. طيب وآتى المال على حبه، طب ولماذا لا تقول على حب الإيتاء؟ يعني يحب العطاء، يعني ترتاح نفسه إلى مين؟ إلى عملية العطاء. خلاص؟ أو لماذا لا تصعدها تصعيد آخر يشمل كل ده كله؟ وآتى المال على حب الله الذي شرع له ذلك.
5: الله
4: الله، تيجي ولا ما تجيش؟ وآتى المال على إيه؟ على حبه، مسكينا ويتيما وأسيرا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما إيه؟ مما تحبون. ليه؟ لأن فيه فرق بين الملكية وبين حب المملوك. يبقى عندك حاجات كتير أنت مالكها، إنما مش كل حاجات مملوكة ليك وصلت إلى مرتبة إنك تحبها. فلما تيجي تؤتي المال يبقى لك منزلتين، إن نزعته من ملكيتك وأنت لا تحبه يبقى أخرجته من ملكيتك فقط، إنما لما تكون بتحبه تبقى أخرجته من حاجتين اتنين، من كلمة ملكيتك وقلبك، لأن ساعة يكون الشيء في يدك وليس في قلبك، مش كده ولا لا؟ ولذلك الشاعر بيقول لا أبالي توفير مالي لدهري منفقا منه في رخاء وبأس، إن يكن في يدي وليس بقلبي فهو ملكي وليس يملك نفسي. ففي ساعات على حبه تبقى ادتك كم منزلة؟ منزلتين، منزلة أنك أخرجته من ملكك وتلك منزلة، وأخرجته من قلبك اللي بتحبه وتلك إيه؟ تلك منزلة إيه؟ تلك منزلة أخرى. ولذلك هناك يقول ايه، يزم جماعة يقول هم بيعملوا لله، صحيح ما نقولش حاجة، انما يجعلون لله ما يكرهون. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وآتى المال على حبه، آتاه لمين؟ ذوي القربى. ألا ترون أن إنسانا له حركة في الحياة اتسعت لنفسه، ثم نرى قرباه الذين لا يقدرون على الحركة في حاجة، وهو النفس بتاعته إيه؟ ده المفهوم أن تجعل كل الناس قرباك. وأظن أنتم ذكرتم حكاية اللي قلتها لكم بتاعت معاوية، ساعة دخل عليه الحاجب وقال يا أمير المؤمنين رجل بالباب يدعي أنه أخوك، فقال أو بلغ بك الأمر ألا تعرف إخوتي؟ تبقى الحاجب بتاعي ولا أنتش عارف إخوتي؟ ده مسألة عجيبة أدخل. فلما دخل قال أي إخوتي أنت؟ قال أخوك من آدم. فماذا قال معاوية؟ قال رحم مقطوعة، والله لأكونن أول من وصلها. بلاش البعيد، القربة. يبقى قربك كده وانت عندك بلاش دي، بلاش إنسانية. وآتى المال على حبه ذوي القربة، حين يجعل الله حركة الحياة في التكافل دوائر، يريد أن يوزع المجتمع على المجتمع.
1: يريد أن يوزع المجتمع على المجتمع. ليه؟ حينما أراد استبقاء النوع شرع لنا طهر الالتقاء بين الرجل والمرأة علنا وأمام الناس وشهود. ليه؟ لأن الثمرة ستأتي بقطاع جديد في الكون. هذا القطاع لازم يبقى محسوب علي أمام الناس، إن ما رعتش فيه حق الله أخذ من الناس، لأن ده ابني. يبقى حمله كإيه؟
5: الله يكرمك.
1: كقطاع. يوم لما نيجي ندس العملية دي نقول له أنت عايز تجيب ثمرة منك وتتبرى منه وتبقى قطاع مش محسوب عليك. ولذلك كونوا على ثقة من أن كل مشرد في الأرض ترونه نتيجة لخطيئة، خطيئة إما معلنة وخطيئة لا يقدر على إعلانها. لا يهمل واحد منسوب له، ولد منسوب له، إلا إذا تشكك في نسبته إليه. هو ده اللي بيخليه بقى. إذن العملية الطهرية اللي أرادها الله سبحانه وتعالى في الالتقاءات، حيث القطاع الذي ينشأ جديدا في المجتمع قبل أن يوجد ذلك القطاع في المجتمع يكون له رصيد وأساس يتحمله، ورصيد وأساس يتحمله. يوم يعمل الأبناء والأحفاد وطبعا يوسع على الوالدين، هات لي بقى كل واحد، وبعدين القرابة القريبة مثلا هات لي واحد بقى واعمل له الدايرة بتاعته دي، وهات التاني واعمل له الدايرة بتاعته، وهات التالت واعمل له الدايرة بتاعته، واصنع إحصاء للقادرين وحدد دوائر القادرين، ستجد كل واحد في الكون يدخل في دائرة من هذه الدوائر. فإن رأيت فاعلم أن مركزا لدائرة تخلى عن محيط الدائرة. فربنا بيقول هات المال على حبه إيه، وانظروا إلى التحنين إلى البر. أول حاجة جاب القربة، لأن دول يعني لهم. وأتى المال على حبه ذوي القربة. قربة مين؟ قرباي، وأنت مع قرباك، وهذا مع إيه؟
6: قرباك.
1: مع قرباك. لما كل واحد يشوف قرباه وبعد ذلك يحملهم على فضل ماله وفضل حركته، يبقى ما يوجدش حد. يبقى إذا وجد تعبان ده يبقى يعني يبقى بسيط أوي. يبقى الزكاة الواجبة تتسع له، الزكاة الواجبة تتسع له، أو كما قالوا قرب رسول الله
5: عليه الصلاة والسلام.
1: يقولون ذلك لأن فيه آية في القرآن تقول لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. ليه؟ أم قال لك لأن أصل قرب رسول الله دول المنسوبين إليه ما يبقاش لهم حق في الزكاة، لأن الزكاة تأخذ أوساخ الناس ومش عارف وما يصح تقول إيه يخدوه. وحتى يبرأ المبلغ عن الله عن أي نفع يعود عليه أو يعود على آله ما يخدوش من الزكاة. لكن أنتم في أمة مؤمنة ما يصحش أنكم تتخلوا من الناس اللي حرامكم ربنا من الزكاة اللي بيأخذها أي فقير منكم، لازم أنتم تعملهم بقى اخذوا ما تخلوهمش محتاجين يعني مثلا. وعلى فرض أن الآية تريد قربانا، نقول له النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه.
5: الله
1: فقرباه أولى من قربانا.
5: الله.
1: وإلى لقاء آخر إن شاء الله نستكمل بقية الحديث.
0: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم.

مستمعينا الكرام، نقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج سحر الجنة للشيخ هاني حلمي، وذلك عبر أثير إذاعتنا إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: الجنة، سحر الجنة، تيجي ندخل مع بعض الجنة، تيجي نعيش مع بعض في الجنة، تيجي ننسى الدنيا شوية، تيجي نعيش الفردوس في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. الجنة، الجنة تنسيك هموم الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا الحديث صحيح مسلم، قال يؤتى بأشد الناس بؤسا، أكثر واحد في الدنيا عاش تعب وهموم وغموم ونكد، يؤتى بأشد الناس بؤسا يوم القيامة، فيصبغ في الجنة صبغة، ثم يقال له هل رأيت شدة قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ فيقسم بالله والله ما رأيت بؤسا قط ولا مر بي شدة قط. الجنة تنسيك هموم الدنيا، الجنة متعة، ما بعدها متعة. ربنا يقول فقلت استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. دي متعة الدنيا، وما بالك بمتعة الآخرة، بسحر الجنة. الجنة، الجنة لذة ما بعدها لذة. النبي صلى الله عليه وسلم يمكن ما تلاقيش الحديث ده باللفظ ده بالمعنى ده إلا في الموضع ده، كان يسأل ربنا يقول وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. وإحنا عايزين نعيش في سحر الفردوس. أصل في حاجات كتير قوي في الدنيا ملهيانة، أصل في حاجات كتير قوي في الدنيا شغلانة، أصل الدنيا سحارة مفتنة، فتنة شديدة قوي. لكن الجنة لو عشنا سحرها يمكن نقدر نداوي مشكلة تعلق القلوب بالدنيا، انشغلنا بالدنيا. احنا في سحر الجنة عايزين نوصل للمعاني دي، عايزين نوصل الى ان احنا نداوي القلوب من التعلق بالدنيا، من التعلق بفتن الدنيا. تعالوا نعيش سحر الجنة وندوق طعم الإيمان في الجنة، تيجوا نعيش الإحساس ده. صدقني احنا مع بعض هنعيش لحظات انت محتاج كده تستجم فيها وتستمتع فيها استمتاع روحاني ووجداني. انا عايزك وتقعد كده تسبح بخيالك مع كل مشهد من مشاهد الجنة اللي هنعيش مع بعض فيها. هتنسى همومك وهتنسى مشاكلك وهتحس انه الدنيا مش مستحملة الكلام ده ومش مستاهلة الكلام ده كله. انا عايزك تبقى فرحان وسعيد ومستمتع. انا متعبد ربي سبحانه وتعالى في البرنامج ده ان احنا ادخل عليك السرور، ان احنا نبقى عايشين عبودية اسمها عبودية الفرح. ربنا يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، والنبي يقول لنا صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال سرور تدخله على قلب مسلم. إحنا هنعيش مع بعض في الجنة ومن خلالها هنحل مشاكل كتير قوي، مشكلة فتنة النساء لما هنعيش مع حوريات الجنة، هنعيش مع مشكلة التعلق بالدنيا لما هنعيش في مساكن في الجنة، هنحل مشاكل كتير قوي مع بعض مع كل لحظة نقضيها في الفردوس. سميناه سحر الفردوس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى، سألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. أنا عايزك تستمتع بنظرك، اخترنا الأماكن دي علشان خاطر يعني نقرب المسافة شوية على إن الجنة ملهاش وسط ملهاش مثيل. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا قال الله أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والله الجنة متعة وسعادة وإحساس ما يتوصف أبدا. الناس اللي هتدخل الجنة هيبقوا مش مصدقين بجد احنا هنا. معقولة؟ انا مش عايز اسيب المكان ده ابدا، لا يبغون عنها حولا. انا هنا، انا في ده اقل واحد هيدخل الجنة هيقول، رغم ان هو اقل واحد هيبقى في الجنة، هيقول ما من احد نال مثل ما نل، مفيش حد زي، من كتر ما هيعيش في معاني واحاسيس ولذات ما بعدها لذات. لو فهمنا درس الجنة، لو عرفنا يعني ايه الفردوس ورفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هتهون علينا الدنيا، حل مشاكلنا مع بعض. تعالوا نعيش سحر الجنة مع بعض، تعالوا نقول مع بعض ازاي هنمشي في سحر الجنة.
1: يا جماعة، هي النهاية فين؟ هي الآخرة فين؟ كلنا بنعيش في الدنيا مشغولات كتير، واحنا دون العشرين مشغولين بالدراسة وعايزين نبقى ندخل كليات كويسة وعايزين نبقى في مراكز كويسة، وبعد الدراسة عايزين نشتغل في مكان كويس عشان يبقى عندنا فلوس كتير، عايزين نتجوز، عايزين نأسس أسرة، عايزين عايزين عايزين، والدنيا ما بتخلص. بس في النهاية في نقطة كلنا هيوصل لها، إن إلى ربك الرجعى وأن إلى ربك المنتهى. ربنا سمى نفسه الآخر لأنه النهاية عنده، والنهاية لما تبقى عنده هنبقى محتاجين نبقى في أحد الدارين، ملهاش تالت. هنبقى عايزين نبلغ ربنا، مش هنوصل لربنا إلا لما ندخل الجنة. عشان كده امرأة فرعون كانت فاهمة لما قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة. لو بقى عندنا اليقين ده، قلوبنا هتطير لربنا سبحانه وتعالى، قلوبنا هتطير شوقا إلى الجنة، زي ما كان سفيان الثوري بيقول، لو أن اليقين بلغ القلوب لطارت شوقا إلى الجنة وخوفا من النار. احنا محتاجين نفهم الدرس ده كويس قوي، نفهم ان نقطة النهاية عند ربنا سبحانه وتعالى، فمحتاجين نعمل لها من دلوقتي. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. كتير قوي من الصحابة والسلف الصالح دول اللي سبقوا للجنة، واحنا محتاجين ندخل السباق، ومحتاجين نوصل للي وصلوا له، وعندنا عزيمة وعندنا همة وعندنا إرادة زي إرادة أبو مسلم الخولاني اللي كان بيقول أيظن أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا؟ لا والله العظيم، من اتحرم من النبي دنيا وآخرة والله ما يحصل، والله ما يكون. أيظن أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا؟ كلا والله، كلا والله، لنزاحمنهم عليه حتى يعلم أنه قد خلف من بعده رجال.

عايزين نوصل للهدف ده. هدفنا الجنة. كل ما اجي اسألك اوقفك، لو وقفتك وانت ماشي في الطريق قلت لك لو سمحت انت رايح فين، اين تذهبون، السؤال القرآني، فأين تذهبون؟ إني ذاهب إلى ربي سيهدين. أنا رايح لربنا، ومش هوصل لربنا إلا من خلال سكة الجنة. رايح فين؟ إلى الجنة. سكتك كده على فين؟ واحد من السلف لقوه قاعد سرحان كده في الملكوت، فقالوا له ها إلى أين؟ قال على الصراط. سرحان فين؟ سرحان في الجنة، سرحان في نعيم الجنة، في لذة الجنة، في رفقة النبي في الجنة، في رؤية ربنا في الجنة، سرحان في مساكن طيبة في جنات عدن، سرحان في جنة تجري من تحتها الأنهار، سرحان مع الكواعب الأتراب، مع الأزواج في الجنة. نسوني فتن النساء وفتن الدنيا، نسوني الدنيا وما فيها. هي دي الجنة، هي دي متعة الجنة، هو ده سحر الجنة. تعالوا مع بعض نعيش سحر الجنة. فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. عارف لما كانوا بيقولوا نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، الحبيب الأول الله. كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه دوما إلى أول منزلي، أول منازلنا الجنة. مش ربنا سبحانه وتعالى امتن على آدم في أول الأمر بالجنة، ثم سبانا يعني أثرنا العدو الشيطان. عشان كده احنا في رحلة العودة، رحلة العودة للجنة. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولمثل هذا أي للجنة فليعمل العاملون. عشان كده ذكر الجنة وسحر الجنة هيعلي همتك قوي في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده الراحة هتحس بيها وانت عايش بخيالك في الجنة، مش الراحة عند أول قدم تضعها في الجنة. يا لو دخلنا الجنة، يا لو عشنا بقلوبنا في الجنة، يا لو تخيلنا إننا دلوقتي في رفقة الحبيب صلى الله عليه وسلم في الجنة. ربيعة بن كعب سألها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له سألني ايه اكتر حاجة نفسك فيها وانا هحققها لك، قال اسألك مرافقتك في الجنة. الجنة هي تمام النعمة. ابو بكر ابن ابي مريم كان يقول تمام النعمة ان تضع قدما على الصراط وقدما في الجنة. النعمة اللي ما بعدها نعمة، أن تضع قدما على الصراط وقدما في الجنة. احنا في سحر الجنة دايما هنمشي في محورين. المحور الأولاني محور تخيلي، محور وصفي، محور عيش بقلبك، عيش بعقلك، عيش بكلك في الجنة، وعيشي معايا في الجنة وانسي هموم الدنيا. وفي خلال المحور ده دايما هنبقى عايزين نعلي الإيمانيات قوي. شوفوا القرآن لما قال لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يتفكروا في ايه؟ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم.
أصلها دار أعدها الرحمن لينا بيمينه، دار أعدها الرحمن لينا بيمينه، ففيها صفاته جميلة قوي عشان هو جميل، وصنعته جميلة واسعة جدا عشان هو الواسع، مفتحة الأبواب عشان هو الفتاح، فيها أثر رحمته، دار الرحمة عشان هو الرحمن الرحيم، دار السلام عشان هو السلام، كل حاجة فيها بتذكرنا بيه، صنعت الجميل سبحانه وتعالى، الملك الكبير. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، أصلها صنعت الملك المالك المليك سبحانه وتعالى. فدايما وإحنا عايشين نتنسم رائحة الجنة زي أنس بن النضر، واهن لريح الجنة، هنبقى عايشين معنى من معاني الإيمان زي ما الناس دي، زي ما الصالحين دول حسوا بمعاني الجنة. المحور الثاني احنا لازم نشتغل لها، سلعة الله الغالية. النبي صلى الله عليه وسلم قال من خاف أدلج، أدلج يعني مشي بالليل، يعني اشتغل ليل ونهار، مشي ليل ونهار عشان يوصل بسرعة. قال من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. عشان كده محتاجة شغل، محتاجة نعرف إيه هي الحاجات العملي اللي إحنا لو عملناها دخلنا الجنة. هنعيش مع الناس اللي النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إنهم في الجنة، المبشرين بالجنة، مش بس العشرة، كتير بشروا بالجنة غير العشرة، بلال بشر بالجنة، وغيره وغيره وغيره من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ده غير اللي رؤيت ليهم رؤى جميلة في الجنة. هنعيش مع الناس دي في المحور الثاني دايما في الحلقة، علشان تبقى جامع ما بين الإيمانيات وكمان الإحساس بالجمال وما بين الأعمال. احنا عايزين نحط ايدينا في ايدين بعض، كلنا كلنا، انا بخاطب كل الناس، مش بنخاطب شريحة معينة، الناس اللي مركزة شويتين، بالعكس، ده انا عايز اقولك ان اكتر اسباب دخول الجنة التوبة، اعظم اسباب دخول الجنة التوبة. ربنا قال لنا كده لما قال فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. ايوة الناس بتبقى غفلة كتير وبتشدها الدنيا كتير وبينسوا الجنة كتير، لكن لما ياخدوا القرار ويعود ربنا سبحانه وتعالى يقول فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، الا من تاب وامن، الا التائب، الا اللي هيؤمن بالله سبحانه وتعالى وهيفهم درس الجنة وهيعمل العمل الصالح، فاولئك يدخلون الجنة، هم دول اهل الجنة. عشان كده انا عايزك نفسك تتفتح قوي، وعايزك الجنة تبقى سبب في انك تاخد الطريق لربنا، عايزك تعيش معايا احساس الصحابي حنظلة لما قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين. عشان كده قلت لك طول ما احنا قاعدين مع بعض بنتذاكر ونفتكر مع بعض كده الجنة هيبقى شكلها عامل ازاي، طول ما احنا في الاحساس ده عايزكم تنسوا تماما، تفصلوا تماما، تنسوا كل الدنيا، تبقوا في لحظة شوق للجنة، تبقوا في لحظة مختلفة تماما، تبقوا عايزين كده الدنيا دلوقتي تخلص، زي ما المؤمن لما هيبقى في قبره ويتفتح له بس كده فرجة في الجنة، يشوف لقطة في الجنة
فيقول ربي عجل قيام الساعة، ربي عجل قيام الساعة. نفسنا ندخل الجنة، ومع بعض هندخل الجنة إن شاء الله، وبحسن ظننا في الله تبارك وتعالى هنعيش في الجنة. إيدي في إيديكو، تعالوا مع بعض نعيش سحر الجنة، سحر الفردوس.

أخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم لحلقة اليوم من برنامج سحر الجنة للشيخ هاني حلمي، وذلك عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أسألك اللهم بكل اسم هو لك سمع.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: سناء وهيب تحييكم وتقدم لكم حصاد الأسبوع. في عناوين النشرة: تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران اتفقتا على تمديد وقف إطلاق النار. الشرطة الفيدرالية الأسترالية تقول إن الفضاءات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي تسرع من وتيرة التطرف. في التفاصيل، أفادت تقارير بأن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران توصلتا إلى مسودة اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار بينهما لستين يوما إضافيا، رغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يوافق رسميا على الاتفاق بعد. وكان موقع أكسيوس قد أورد أولا نبأ مسودة الاتفاق من دون تأكيد رسمي من أي من الطرفين. وتسعى إيران إلى تخفيف العقوبات والحصول على أصول مالية مجمدة، فيما تريد واشنطن من طهران الحد من مخزونها من اليورانيوم المخصب. ويقول وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن مطالب واشنطن لم تتغير.
2: The president very clearly stated his three: the open the strait, highly enriched uranium, no nuclear program. So if there can be no deal without those, why would there be a deal without those?
1: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه وجه الجيش الإسرائيلي للسيطرة على مزيد من أراضي قطاع غزة، وبموجب هدنة رعتها الولايات المتحدة الأمريكية في أكتوبر والتي فشلت في وقف الهجمات الإسرائيلية أو ضمان نزع سلاح حركة حماس، كان من المفترض أن تنسحب القوات الإسرائيلية إلى ما يعرف بالخط الأصفر الذي يحدد نطاق سيطرتها، وكان هذا الخط يبقي إسرائيل مسيطرة على 53% من قطاع غزة، فيما تدير حماس بقية القطاع. لكن وكالة رويترز أفادت بأن إسرائيل نقلت من جانب واحد الكتل الإسمنتية التي تحدد الحدود. وقد أكد رئيس الوزراء هذه الخطوة خلال مؤتمر في الضفة الغربية المحتلة.
3: We are now tightening the grip on Hamas. Yeah, we are now in 60% of the territory of the Gaza Strip. You know that? We were at 50%. We moved to 60%. My directive is to move on. Go step by step. First of all, 70. Let's start with that. What's happening right now is truly a global change. There's no doubt about that.
1: وفي محلياتنا، أبلغت لجنة تقديرات مجلس الشيوخ بأن التطرف السريع المتزايد عبر الإنترنت يعد الآن أحد أبرز التحديات التي تواجه الشرطة الفيدرالية الأسترالية. وقالت مفوضة الشرطة الفيدرالية الأسترالية كريسي باريت إن عمليات التطرف التي كانت تستغرق أشهرا أو سنوات باتت تحدث خلال أيام، مع استهداف الشباب بشكل خاص عبر منصات الألعاب الإلكترونية ومنتديات أخرى. وكانت الحكومة الفيدرالية قد تعهدت بتخصيص 74 مليون دولار خلال العامين المقبلين لإنشاء مركز وطني لمكافحة الإرهاب عبر الإنترنت لمعالجة هذه القضية. وقالت باريت إن المركز سيوفر نظام إنذار مبكر لفرق مكافحة الإرهاب المشتركة في أستراليا بشأن جماعات الكراهية وغيرها ممن قد يستخدمون الإنترنت للتحريض على العنف.
4: In relation to the online center, it will allow early identification and disruption, particularly to protect vulnerable young people who we know are being exploited online because of their vulnerability.
1: استدعت أستراليا السفير الروسي لديها على خلفية ما وصفته الحكومة بتهديدات غير مقبولة ضد أوكرانيا، وأبلغ ميخائيل بيتراكوف الذي يشغل منصب السفير منذ أغسطس آب من قبل مسؤولين أستراليين بأن التهديدات الروسية الأخيرة بتدمير مباني في العاصمة الأوكرانية كييف تعد انتهاكا للقانون الدولي. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية أن صبر موسكو قد نفد وأنها تجدد دعوتها للرعاية الأجانب والدبلوماسيين لمغادرة كييف في أسرع وقت ممكن. ومن جهته دعا وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها الحلفاء إلى عدم الرضوخ لما وصفه بالابتزاز الروسي.
5: We're telling our partners that there is no need to give in to this Russian blackmail. We have been through all of this before, and we know when Vladimir Putin attempts this rhetoric, he tries to influence this so-called Western mentality.
1: تستمعون إلى حصاد الأسبوع. طرحت أمام البرلمان تغييرات مثيرة للجدل تتعلق بالإعفاءات الضريبية على أرباح رأس المال ونظام النيجاتيف جيرين الخاص بالاستثمار العقاري، وستدرج المقترحات الرامية إلى الحد من الامتيازات الضريبية للمستثمرين ضمن مشروع قانون واحد سيقدمه وزير الخزانة جيم تشالمرز إلى مجلس النواب. وقال وزير الخزانة جيم تشالمرز إن هذه التغييرات ستساهم في تحقيق مزيد من العدالة للشباب الأستراليين الذين أقصوا من سوق الإسكان بسبب نظام يفرض ضرائب أعلى على الدخل الناتج عن العمل مقارنة بالدخل الناتج عن الاستثمارات. ومن المرجح أن تحظى هذه التغييرات بدعم من حزب الخضر ما يرجح تمريرها في البرلمان. قال مدافعون عن حقوق العاطلين عن العمل إنهم غير راضين عن التغييرات المقترحة على نظام خدمات التوظيف في أستراليا من قبل وزيرة شؤون العمل أماندا ريتشورث. وكان نظام الالتزامات المتبادلة قد واجه شكاوى متكررة، من بينها ما ورد في تقريرين صادرين عن أومبودسمان أشار إلى أن تعليق مدفوعات الرعاية الاجتماعية للعديد من الأشخاص بسبب عدم استيفاء متطلبات البحث عن العمل قد يكون غير قانوني. وقال المتحدث باسم مركز مكافحة الفقر جاي كونان إن هذه التغييرات ليست سوى إعادة تسمية لنظام صمم لمعاقبة الناس ودفعهم إلى العمل ضمن اقتصاد يبقي عمدا على نسبة بطالة لا تقل عن 4%. من جانبها قالت سيناتور العمالية الدكتورة ميشيل أناندراجا إن هذه التغييرات طال انتظارها، فيما اعتبرت المتحدثة باسم حزب الخضر لشؤون الخدمات الحكومية بيني أولمان بين أن هذه الإصلاحات لا تذهب بعيدا بما يكفي.
6: If the government was serious about these reforms, it would have listened to its own inquiry that it had in 2023 that told them that we need to bring employment services back into public hands. We need to have an independent watchdog oversighting it, and we need to stop pumping money into for-profit providers who are simply making money off harming vulnerable people.
1: أفاد شهود أمام جلسات اللجنة الملكية المعنية بمعاداة السامية والتماسك الاجتماعي بارتفاع رسائل الكراهية عبر الإنترنت بعد الإدلاء بشهاداتهم. وقالت المفوضة فيرجينيا بيل إن إحدى القضايا أحيلت إلى الشرطة الفيدرالية للتحقيق، وتبحث اللجنة اليوم البيئة الاستخباراتية والأمنية التي سبقت الهجوم الإرهابي في بونداي. وقال ضابط في شرطة نيو ساوث ويلز إن الجالية اليهودية تعد عموما فئة معرضة للخطر.
7: In what way did you consider them to be vulnerable?
8: That they require a police presence at the minimum.
7: But to address what vulnerability or risk?
8: To address what we had been dealing with, which was the high level of anti-Semitic behaviour targeted towards the Jewish community.
1: تعمل شرطة كوينزلاند مع السلطات المحلية لتحديد نوع القرش المتورط في هجوم قاتل جنوب مدينة كيرنز. وقالت مفتشة شرطة كوينزلاند إلين بيرنز إن المحققين يعملون مع وزارة البيئة والعلوم بعد الحادث الذي وقع في كينيدي شول، وهي شعاب مرجانية مغمورة تقع بعيدا عن ساحل تالي هيتس.
9: A report will be prepared for the coroner. However, at this stage, we believe the man had been spearfishing when he was attacked and died from a critical head injury.
1: استمعتم إلى حصاد الأسبوع، قدمته لكم سناء وهيب.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجانا من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحا، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلا ومرحبا بكل من ترغب في الحضور ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

0: يلا يا حبيبي تأخرنا.
1: على فين العزم يا حجتنا؟
0: على أجمل مركز حتشوفه، حنجدد فيه كل حياتنا.
1: يعني حنسمع ولا حنقرأ ولا حنلعب مع أولادنا؟
0: من كل الأنشطة حتلاقي تفسير ودروس عن إسلامنا، يوم تيجي فيه كل بناتنا مع بس وحلقة دفينة. هتلاقي هناك مربت ومونة وصبايا بتنادي علينا، واليوم التاني يجي شبابنا في دراسة ورياضة متينة، ومعاهم هتلاقي يا عمي محسن وطلال وأحمد ومحمد في نادينا. كل النشاطات والاهتمامات مع حب وهمة مفتينا.
1: يا سلام يا سلام على دي الهمة يا دي الفرحة مع أحبابنا. مركز النووي يا أهل الخير، مبنى مبارك على أهالينا، ده فنار بينور أيامنا، على فعل الخير بيهدينا.
0: ويا بخت من قدم بإيديه ودعم مركز نووينا.

تأسوا الجراح ولا تغفوا ليالي.

إشراقة الصباح، ومضة إيمان وإيجابية نبدأ بها صباح كل يوم مع الحاجة ثريا يونس. تابعوه يوميا عند الساعة 9:30 صباحا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الكرام مستمعي إذاعة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سرية يونس في إشراقة الصباح. اللهم إني أتوسل إليك بسر علمك وبكنه ذاتك وبعظمة جبروتك التي هيمنت بها على كل عوالمك، أن تغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وترحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، وأن تعطينا سؤلنا من خيري الدنيا والآخرة، ما علمنا منه وما لم نعلم وما أنت به أعلم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن طاب عيشهم وأخلصت سريرتهم وأحسنت سيرتهم وجمعت شملهم ونفست كربهم وشرحت صدرهم وقضيت دينهم وفرجت همهم وأجبت سؤلهم ورفعت قدرهم. اللهم إنا نسألك السلامة لأهلنا في ديننا وأبداننا، والمغفرة لوالدينا، والقبول في أعمالنا، والبركة في أرزاقنا، والشفاء لمرضانا، والرحمة لموتانا. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسؤال: ماذا بعد العشر من ذي الحجة؟ لقد انتهت تلك الأيام العظيمة والمواسم الجميلة بخيراتها وبركاتها، فماذا استفدنا منها؟ فلنحاسب أنفسنا، فمن قدم خيرا فليحمد الله ويواصل أعمال الخير، ومن فرط في تلك الأيام وضيع تلك الفضائل فليستغفر الله ويحفظ بقية عمره ويصلح في مستقبله. لقد شرع الله الاستغفار بعد انتهاء العبادات وانقضاء مواسم الخيرات، فلنكثر من الاستغفار فأنه يجبر النقص ويسد الخلل. ثم لنعلم أننا بعد أيام قليلة سنودع عامنا هذا ونستقبل عاما جديدا أوله شهر المحرم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي ندعوه المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. رواه مسلم. وهكذا لا ينتهي موسم من مواسم الخير إلا ويعقبه موسم آخر، وهكذا فضل الله يتوالى على عباده. لنتذكر بانتهاء الأيام والشهور انقضاء الأعمار والرحيل إلى دار القرار، وأن الدنيا ليست بدار مقام، وإنما هي ممر إلى الآخرة وسوق يتزود منه المسافر زاد سفره، فتزودوا منها بالأعمال الصالحة، فإن خير الزاد التقوى. قد يغار إنسان من إنسان سبقنا إلى منصب أو مال أو شهرة، ولكن لا نغار إذا سبقنا إلى الصف الأول في الصلاة أو حفظ القرآن. والسبب واضح، وهو عشق الدنيا ونسيان الآخرة. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إنما الدنيا ساعة فلا تبيع بها خلود الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا رأى كلبا يلهث من العطش فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. ويقول أحد العلماء تعليقا على هذا الحديث: إذا كان الله قد غفر لمن سقى الكلب، فكيف بمن سقى العطاش وأشبع الجياع وكسى العرى من المسلمين؟ اللهم اكرمنا بكرمك يا أكرم الأكرمين. يسألونك أين تجد الجمال، كلهم في الوجوه التي تستحي من الله. وهناك من يناجي الله في دياجير الظلام ويقول: نظرة منك إلي تبعث الإيمان فيا، تمنح القرب فؤادا عاش في البعد شقيا. ربي قد ضاقت دروبي فاهدني الضرب السوية، واجعل الإيمان نهرا في دمي ما دمت حيا. بلبل الإصباح غنى واسكب اللحن الندية، إنني مثلك روح تنشد العشق النقية.
كلما أظلم ليلي جئت محرابي شجية، راجيا رحمة ربي خائفا مني علي. اللهم تقبل دعاءنا واستجب رجاءنا، إنك سميع مجيب الدعاء. وإلى لقاء متجدد، صباح الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم إشراقة الصباح، إعداد وتقديم الحاجة ثريا يونس، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

اشفق متابي خالصا بفضلك، لا يطرد الكريم من رجاه. عملت سوءا وظلمت نفسي، أصبح في غوايتي وأمسي، أوحشني ذنبي.

ما ساقني للمأثم العظيم غير الهوى وجهلي الوخيم. فاعصمني اللهم من بلواه ما يفعل الله بتعذيب المنيب. رحمته أقرب من كل قريب، غفرانك اللهم يا نعم المجيب. من يغفر الذنوب إلا الله، سبحان ربي عز في أمجاده، يعفو عن العبد على عناده ويقبل التوبة.

روى الإمام الحافظ ابن حجر أسفاره بالدرر أن إمام المرسلين المصطفى صلى عليه الله مجدا ووفى دعا قريشا لسبيل الحق وهديه منارة للصدق، لكنهم تفرقوا صدودا وذهبوا من هديه بعيدا، أتاهم بمحكم القرآن فانصرفوا للبغي والعدوان، وكان من أكفرهم أبو لهب تبت يداه من مخازيه وتب، زوجته أكفر منه وأشد في جيدها حبل عذاب من مسد، تاريخه يحفل بالخزايا سجله يطفح بالرزايا، بغى طويلا ونأى وعاد يحارب الإسلام والرشاد، عقبه اشتثت فكان أبترا إلا ابنة له بها تدثرا، درة ظلت حوله قريبة ترعاه رغم ما به من ريبة، حتى أتاه عقر المنون ومات مهجورا بلا معين. لما رأت والدها صريعة وأهلها قد هلكوا جميعا توجهت من مكة مهاجرة إلى ابن عمها رجاء الآخرة، لقيها المعلم الرسول وفضله على الورى جميل، أنزلها منازل الكرامة ولم يشأ تحرجها الملامة، ولم يشأ يذكر عن أبيها شيئا من التنزيل قد يؤذيها، لكنها جاءته في بكاء ضارعة في غاية الرجاء، تقول يا ابن عم يا ملاذي وأنت من بمجده عيادي، عجائز الأنصار في المدينة جعلنني من الأسى حزينة، يذكرن بالسوء أبي أبا لهب، يذكرن أمي حين تحمل الحطب، كأنني وحدي ابنة الكفار وأنهن من سدى الأبرار، هم غمزوني في الدروب غمزة ولمزوني عامدين لمزة، ودمعت من حرقة عيناها ومن لها إلا الأمين طه، فنظر النبي للمسكينة وكف منها العبرة الحزينة وقال لا تأسي ولا تخافي، لست بقاطع ولا مجافي، غدا أقوم فيهم خطيبة أرجو أراك فقفي قريبة. تقدم الدرة في استحياء بارزة من سائر النساء، حتى رآها واصل الأرحام معلم الحكمة للأنام، فقطع الخطبة في صرامة ولم يتم بعدها كلامه، يا قومي هل لكلكم أنساب ورحم وليس لي أنساب، أما لكم قرابة ورحم ولي إليكم صلة ورحم، فقام فيهم عمر هدارا واستل سيفا صارما بتارا، من ذا الذي بغيه قد أغضبك فألف سيف يتقون غضبك، فقال قد أوذيت في أرحامي يساء فيكم لبني أعمامي، وهذه درة بنت عمي وحزنها وغمها كغمي، كل امرئ بكسبه رهين من خائن قد يولد الأمين، وسببي ونسبي موصول يا سعد من قريبه الرسول، ودرة درة أهل بيتي قد شرفت بالحي لا بالميت، أنا ولي أمرها أسعى لها ورحمي أبلها بلا لها، ودرة تزهو بما يقول طوبى لمن نصره الرسول، رافعة في صحبها الجبين تزهو على البنات والبنين، وأقبلت عجائز الأنصار عانقن فيها درة المختار، سألنها السماح والغفران تنسى من التفريط ما قد كان، ولم تكن درة ذات زوج وإنها في الحسن فوق الأوج، فأرسل النبي يختار لها دحية ذا الجمال وهو أهلها، جماله وحسنه مشهور ترنمت بحسنه الطيور، ووجهه كأنه جبريل إشراقه مثل الضحى أصيل، فقال يا دحية هل تختار؟ فقال ما لمؤمن خيار، إذا قضى الرحمن أو رسوله فليس لي شيء هنا أقوله، فقال زوجتك بنت عمي أرجو رضا أبي وبر أمي، علي ما تطلبه صداقة فكن حنونا واتق الخلاقة، وبارك العروس والعريس وزفها عيسا يقود عيسى، وصلت عمي ولقد

جفاني وبنت عمي اليوم في أماني. دعا وناجى ببليغ الأدب مباركا وقال في تحببي: درة، هل علي بعد واجب؟ قولي فإني لرضاك راغب. فشهقت واستعبرت حنانا، طوقتني بين الورى إحسانا، وددت لو تكون في عيوني أغمضها وأنت في جفوني. جزيت خيرا من رسول وابن عم، ودمت في رحاب هذه النعم. حياك يا معلم الوصال وراحم النساء والرجال، صلى عليك الله يا محمد، يا خير من أتى الوجود يرشد، وآله ما وصلت أرحام وعشقت سنته الأنام.

الرضا والرضوان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول لأهل الجنة: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وهل هناك أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني. ويأمر سبحانه برفع الحجب فيرون وجهه الكريم. الرضا والرضوان.